0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أذكار الصباح. أذكار الصباح. أذكار الصباح. أذكار الصباح. أذكار

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة اف ام 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، ومع إشراقة فجر جديد وسكون الأسحار وعبير الدعاء المتصاعد إلى السماء، نحييكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة القرآن الكريم في هذه اللحظات المباركة. نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها وقد انقضت ساعة القيام وأذن للفجر، فهنيئا لمن قام وصلى وناجى ربه في ظلمة الليل. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الصباح فاتحة خير وبركة، وأن يرزقنا فيه عملا صالحا متقبلا، وطمأنينة تملأ للقلوب بذكره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أهلا بكم في يوم جديد مع إذاعة القرآن الكريم، نسير فيه على نور الوحي وهدى الإيمان. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، من الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. وعن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربكم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

هود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستغلظ

جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله باصفر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد سمع الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر،

الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

0: الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض

0: ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان.

0: القرآن الكريم كلام الله العظيم وصراطه المستقيم، وهو أساس رسالة التوحيد وحجة الرسول الدامغة وآية الله الكبرى، وهو المصدر القويم للتشريع ومنهل الحكمة والهداية، وهو الرحمة المسداة للناس والنور المبين للأمة، والمحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك.
1: ولقد أنزل الله عز وجل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون نورا وهداية للناس، وليخرجهم الله عز وجل به من ظلمات الشرك والجهل إلى نور التوحيد وعبادة الله رب العالمين. قال سبحانه وتعالى:

0: منها.
1: يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظمه الله تعالى. فإن أعظم ما يقرأ المرء القرآن وأجمل ما يتغنى به صوت مؤمن آياته البينات.
2: من هنا وبسم الله تعالى نبدأ معكم الحلقة الأولى من مشاهير القراء الذي نعرض فيه لحياة معظم شيوخ القراء الذين كان لهم دور كبير في حياتنا.
1: ويتخلل حلقات البرنامج تسجيلات صوتية لهؤلاء القراء، حيث نسلط الضوء على ميزاتهم وخصائصهم إيمانا منا بأهمية كتاب الله تعالى في حياة كل مسلم، وامتثالا لقول العزيز الجبار:
3: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر،
1: وتنفيذا لقول سيد العالمين وخاتم النبيين عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
2: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن كما أقرأه إياه جبريل عن رب العزة جل وعلا، وعلمه للصحابة كما سمعه، وعرضه على جبريل عليه السلام، وعلم الصحابة التابعين، وعلم التابعون تابعيهم، واستمر التعليم إلى يومنا هذا في سلسلة تبتدئ بنبي الله عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن رب العالمين الذي علم الإنسان ما لا

0: كبيرا.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله، وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، ولا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد، فاتلوه، فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات.
2: هذا الحديث الشريف يبين فضل وعظمة هذا القرآن العظيم، ويبين أيضا الجزاء الأوفى والأجر العظيم الذي يناله قارئ القرآن الكريم. فبمجرد القراءة يأخذ الإنسان هذا الأجر، فما بالنا بمن قرأ وأحسن وجود القرآن وعمل بما فيه، فإن الله تعالى يعظم له الأجر، كما قال سبحانه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها.
1: وقد أثنى الله عز وجل على التالين لكتابه فقال:

0: كَفُورٌ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ.
1: قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: ولا شك في أن الجمع بين تعلم القرآن وتعليمه هو أكثر كمالا، لأنه مكمل لنفسه ولغيره،

0: جامع بين النفع القاصر على النفس والنفع المتعدي إلى الغير، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: وقد ميز الله عز وجل القرآن الكريم عن سائر الكتب بأن تعهد بحفظه، قال تعالى: إن

0: لننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ، إن أردت عيش السعداء وميتة الشهداء والنجاة يوم الحشر والأمن من الخوف والنور يوم الظلمات والظل يوم الحرور والري يوم العطش والوزن يوم الخسفة والهدى يوم الضلال، فادرس القرآن، فإنه ذكر الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان.
1: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، تعلم القرآن وعلمه الناس، ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت، فإنه إن أتاك الموت وأنت كذلك حجت الملائكة إلى قبرك كما تحج المؤمنون إلى بيت الله الحرام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض

لمن إن ربك واسع المغفرة.

0: الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم.
1: أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الدائمين على تلاوة القرآن ودراسته، العاكفين على تدبر معانيه وتعلم أحكامه، حتى سماهم أهل الله وخاصته.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: ومما يجب أن يعلمه المسلم أنه ينبغي عند قراءة القرآن أن يتدبره ويتأمل في معانيه وأحكامه، لأن هذا هو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. قال تعالى:

0: وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به، فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامر والنواهي، فإن كان مما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر، وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل، أو عذاب أشفق وتعوذ، أو تنزيه نزه وعظم، أو دعاء تضرع وطلب.
1: أعزائي المستمعين، واعلموا أن فضل القرآن لا يقف عند حد قارئه فقط، بل يتعداه إلى أهل

0: وصحبه وذويه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم عمل بهذا؟
1: والقرآن الكريم كتاب معطاء لا يمنع إذا ما سعى المؤمن إليه واستوضح ما فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ربنا واجعلنا من أهل القرآن وممن يتعلم القرآن ويعلم القرآن.
0: والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء المرسلين، والسلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مشاهير القراء.

وذا الجمال وذا الكرم.

يأتيه معتذرا فيقبل عذره يأتيه معتذرا فيقبل عذره يأتيه معتذرا فيقبل عذره كرما

0: النبي ثم الصلاة على النبي تخصه وتعم بالخيرات من والاه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: كان إبراهيم عليه السلام هو الذي أزال الله به الشرور وأبطل الضلال والكفر.
1: إن الله تعالى آتاه رشده في صغره، وابتعثه رسولا، واتخذه خليلا في كبره، وكانت أول دعوته لأبيه، وكان أبوه ممن يعبد الأصنام، فدعاه إبراهيم عليه السلام إلى الحق بألطف عبارة وأحسن إشارة، فلم يقبلها منه بل تهدده وتوعده.
0: لقد أنكر إبراهيم عليه السلام على قومه عبادة الأوثان وحقرها عندهم وصغرها وتنقصها وحطمها وناظر قومه، فلما انقطعوا وغلبوا ولم تبق لهم حجة إلا استعمال قوتهم، شرعوا يجمعون حطبا من جميع ما يمكنهم من الأماكن لحريق إبراهيم،
1: ثم وضعوا ذلك الحطب وأطلقوا فيه النار فاضطرمت وتأججت والتهبت، وعلى شرر لم يرى مثله قط.
0: ثم وضعوا إبراهيم عليه السلام في كفة منجنيق، وأخذوا يقيدونه ويكتفونه وهو يقول: لا إله إلا أنت سبحانك، لك الحمد ولك الملك، لا شريك لك.
1: فلما وضع الخليل عليه السلام في كفة المنجنيق مقيدا مكتوفا، ثم ألقوه منه إلى النار، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك. قال تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. صدق الله العظيم.

0: ولما هجر إبراهيم عليه السلام قومه وهاجر من بين أظهرهم وكانت امرأته سارة عاقرا لا يولد لها ولد ولم يكن له من الولد أحد بل معه ابن أخيه لوط وهبه الله تعالى بعد ذلك الأولاد الصالحين وجعل في ذريته النبوة والكتاب.
1: فكل نبي بعث بعده فهو من ذريته، وكل كتاب نزل من السماء على نبي من الأنبياء من بعده فعلى أحد من نسله وعقبه هبة من الله وكرامة له،

0: حين ترك بلاده وأهله وأقرباءه وهاجر إلى بلد يتمكن فيها من عبادة ربه عز وجل ودعوة الخلق إليه.
1: والأرض التي قصدها بالهجرة هي أرض الشام، فضرب قبته شرق بيت المقدس ثم انطلق مرتحلا حتى انتهى إلى مصر.
0: ثم إن الخليل عليه السلام رجع من بلاد مصر إلى أرض التيمن، وهي الأرض المقدسة التي كان فيها، ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل، وصحبتهم هاجر القبطية.
1: ثم إن إبراهيم عليه السلام سأل الله ذرية طيبة، وإن الله بشره بذلك لما كان ببلاد بيت المقدس.
0: قالت سارة لإبراهيم عليه السلام: إن الرب قد حرمني الولد، فادخل على أمتي هذه لعل الله يرزقني منها ولدا. فلما وهبتها له دخل بها إبراهيم عليه السلام فحملت منه.
1: ولما وضعت هاجر إسماعيل عليه السلام قالوا: وولدته ولإبراهيم من العمر 86 سنة قبل مولد إسحاق 13 سنة.

0: ولما ولد إسماعيل أوحى الله إلى إبراهيم يبشره بإسحاق من سارة، فخر لله ساجدا.
1: ثم إن هاجر لما ولد لها إسماعيل اشتدت غيرة سارة منها، وطلبت من الخليل أن يغيب وجهها عنها، فذهب بها وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء.
0: فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم كف إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا.

0: فامتثل أمر الله في ذلك وتركهما هناك ثقة بالله وتوكلا عليه، فجعل الله لهما فرجا ومخرجا ورزقهما من حيث لا يحتسبان. ثم لما أمر بعد هذا كله بذبح ولده هذا وهو يكره ووحيده الذي ليس له غيره، أجاب ربه وامتثل أمره، ثم عرض ذلك على ولده ليكون أهون عليه من أن يأخذه قصرا.
1: فبادر الغلام الحليم والده إبراهيم الخليل قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
0: وأضجعه إبراهيم وأسلما وتشهد الولد للموت. فعند ذلك نودي من الله عز وجل أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وفداه الله بذبح عظيم.
1: وبنى إبراهيم عليه السلام الكعبة ورفع قواعدها مع ولده إسماعيل عليه السلام.
0: وقد مرض إبراهيم عليه السلام ومات عن

75 سنة، ودفن في المغارة التي كانت بحيرون الحيثي عند امرأته سارة التي في مزرعة عفرون الحيثي، وتولى دفنه إسماعيل وإسحاق صلوات الله عليهم أجمعين.

0: نادت بك رسل الكرام
1: نادت

0: قامت.
1: ماذا؟
2: الله الله الله الله.
1: ماذا؟
2: الله الله.
1: ماذا؟ ماذا؟
2: الله.
1: ماذا؟
2: الله.
1: ماذا؟
3: كمان
1: ايوه

ثم السلام عليك يا

0: بتتفل.
1: ثم السلام عليك يا ينم الهدى.
2: الله الله الله
3: يا نجم الهدى.
2: الله اكبر
3: يا اي اي اي
2: الله
3: يا

رب هب لي من لدنه شفاعه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح أحوالنا وآمر روعاتنا واستر بسترك الجميل يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين واخذل الكافرين وأعز بفضلك الإسلام والمسلمين وانصرهم على من عاداهم يا قوي يا متين. إلهنا ثبت أقدامنا على دينك وثبت قلوبنا على طاعتك واسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا الله.

0: قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: وقال عز وجل في سورة النحل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.
0: وقال تعالى في سورة الإسراء: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
1: وقال جل من قائل في سورة الرعد: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، في حديث اليوم نتناول فضيلة من فضائل الأخلاق وسمة من سمات المؤمنين الصادقين، ومكرمة كبيرة يجب أن يتجمل بها كل من آمن بالله ورسوله. حديثنا اليوم عن الوفاء، ذلك أن للوفاء قيمة إنسانية وأخلاقية عظمى ترسي دعائم الثقة في الأفراد وتؤكد أسس التعاون في المجتمع. والوفاء أخو الصدق والعدل، والغدر أخو الكذب والجور، والوفاء صدق اللسان والفعل معا، والغدر والكذب بهما، لأن فيه مع الكذب نقضا للعهد.
2: والوفاء إخوة الإيمان مصدر قولهم وفى يفي وفاء، وهو مأخوذ من مادة تدل على إكمال وإتمام، يقال أوفيتك الشيء إذا قضيته إياك وافيا، وتوفيت الشيء واستوفيته إذا أخذته كله حتى لم تزل منه شيئا.
0: قال الراغب الأصفهاني: الوافي الذي بلغ التمام من كل شيء، يقال درهم واف وكيل واف، ووفى بعهده وأوفى إذا تمم العهد ولم ينقض حفظه، وضده الغدر. والموافاة أن توافي إنسانا في الميعاد، وتوافينا في الميعاد ووافيته فيه، وتوفى المدة بلغها واستكملها، وتوفاه الله أي قبض روحه.
1: كما أن الوفاء في اللغة الخلق الشريف العالي الرفيع، ومنه الوفاء بالعهد، وسمي بذلك لما فيه من بلوغ تمام الكمال في تنفيذ كل ما عاهد عليه الله وفي كل ما عاهد عليه العباد.
2: والوفاء أحبتنا يختص بالإنسان، فمن فقد منه الوفاء فقد انسلخ من الإنسانية، وقد جعل الله تعالى العهد في الإيمان وصيره قواما لأمور الناس، فالناس مضطرون إلى التعاون، ولا يتم تعاونهم إلا بمراعاة العهد والوفاء به، ولولا ذلك لتنافرت القلوب وارتفع النقاش. ولذلك عظم الله تعالى أمره فقال: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون.

0: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك لدينه صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته.
0: ها هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد ما جاء في كتاب الله عز وجل من أن الوفاء واجب مطلوب وأمر مرغوب لا يمكن التساهل فيه أو التغاضي عنه، وأن المقيم حدوده الملتزم به مؤمن صادق. وعكس ذلك فإن ناقص الوفاء الغير مهتم فيه ففي قلبه نفاق وبعد عن الدين.
1: والوفاء أنواع باعتبار الموفى به، فهي قد تكون وفاء بالعهد، وقد تكون وفاء بالعقد أو الميثاق، وقد تكون وفاء بالوعد، وتوضيح ذلك فيما يلي. الوفاء بالعهد إتمامه وعدم نقض حفظه، ويتطابق من ثم صدق القول والعمل جميعا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما: العهود ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله.
2: أما الوفاء بالعقد فالمراد به إما العهد، وبذلك يتطابق النوع الأول، وقيل العقود هي أوكد من العهود، وقيل هي عهود الإيمان والقرآن، وقيل ما يتعاقده الناس فيما بينهم.
0: وإما الوفاء بالوعد فالمراد به أن يصبر الإنسان على أداء ما يعد به الغير ويبذله من تلقاء نفسه حتى وإن أضر به ذلك. وقد ذكرنا أنه كلما أضر به الدخول تحت ما حكم به على نفسه كان ذلك أبلغ في الوفاء.
3: أقوال وآثار.
1: قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه وأرضاه: لا تعد ما تعجز عن الوفاء به.
2: وأنشد الشاعر: إن الوفاء على الكريم فريضة، واللؤم مقرون بذي الأحلاف، وترى الكريم لمن يعاشر منصفا، وترى اللئيم مجانب الإنصاف.
0: وقال أبو يحيى بن عقيبة: عش ألف عام للوفاء وقلما ساد امرؤ إلا بحفظ وفائه.
1: وأنشد حسان بن ثابت شعرا فقال: أخلاء الرخاء هم كثير، ولكن في البلاء هم قليل، فلا تغررك خلة من تؤاخي، فما لك عند نائبة خليل. وكل أخ يقول أنا وفي، ولكن ليس يفعل ما يقول، سوى خل له حسب ودين، فذاك لما يقول هو الفعول.
2: وجاء في الحكمة: الجود بذل الموجود، والوفاء تحقيق الموعود.

0: عن أبي رافع رضي الله عنه قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله، إني والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال: فذهبت ثم أتيت النبي فأسلمت. ومعنى لا أخيس بالعهد أي لا أنقضه.
1: وعن سليم بن عامر قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. فنظروا فإذا عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية فسأله فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ

أيها الأحبة، من أوفى بعهد الله في توحيده وإخلاص العبادة له، أوفى الله بعهده من توفيقه إلى الطاعات وأسباب العبادات. والذين يوفون بعهد الله هم أولو الألباب، وهم الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله فوعدهم أن لهم الجنة. ومن أوفى بعهده من الله، وقد مدح الله سبحانه وتعالى الموفين بعهودهم كثيرا في القرآن الكريم، عدا عن أن الوفاء صفة أساسية في بناء المجتمع الإسلامي، حيث تشمل سائر المعاملات، إذ كل المعاملات والعلاقات الاجتماعية والوعود والعهود تتوقف على الوفاء. فإذا انعدم الوفاء انعدمت الثقة، وساء التعامل وساد التنافر. والمسلم المتمسك بالوفاء في كل أحواله يجد في نفسه سعادة عظيمة عندما يوفي حقوق الله عز وجل كاملة وحقوق إخوانه، ولا ينسى حق أهله ونفسه عليه، فيعطي كل ذي حق حقه.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.

أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. رئيس الوزراء يطلب من وزير العمل خالد البكار تقديم استقالته بعد عطاءات حكومية تقدم بها نجل البكار. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أهمية إيجاد شراكات اقتصادية واستثمارية أردنية فرنسية. بتوجيهات ملكية، الأردن يرسل مساعدات إغاثية وطبية وغذائية إلى فنزويلا بالشراكة مع دولة قطر. مباحثات أردنية عراقية لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون المشترك. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. قال مصدر حكومي إن رئيس الوزراء جعفر حسان طلب من وزير العمل خالد البكار الأحد الماضي تقديم استقالته. وأضاف المصدر أن القرار جاء بعد تضارب مصالح بعد أن علم بعطاءات حكومية تم التقدم لها من قبل نجل الوزير البكار.

0: الأذكار وأحيل أحدها كعطاء فيما لم تتم إحالة الأخريات. وأوهز رئيس الوزراء وقف هذه العطاءات وفق الآليات التي تحددها الأنظمة والقوانين وأصوليا وبموجب أحكام القانون، وقد تم ذلك ضمن الأصول القانونية، وذلك نتيجة تعارض ذلك مع مدونة السلوك التي يوقع عليها الوزراء عندما يتسلمون مهام عملهم. أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفائز خلال المباحثات التي أجراها مع نظيره رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه في فرنسا أهمية إيجاد المزيد من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية الأردنية الفرنسية وزيادة التعاون والتبادل التجاري بين البلدين في مختلف المجالات. ودعا الفائز المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن بمختلف المجالات. وتناولت مباحثات الفائز مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتعاون والتنسيق من أجل تجاوز تداعيات وصراعات منطقة الشرق الأوسط. استمعت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات إلى آراء ومقترحات وملاحظات لعدد من مراكز الدراسات والقطاعات النسائية حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تعقدها اللجنة مع مختلف الجهات والفعاليات الوطنية بهدف الوصول إلى تشريع يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويواكب مسارات التحديث السياسي والإداري. وأكد الديات أن مسودة مشروع القانون اشتملت على عدد من الأحكام الرامية إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية من خلال توضيح الصلاحيات بين الجهات المختلفة وتطوير أدوات الرقابة والشفافية بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق تنمية محلية أكثر استدامة وعدالة. وأضاف النائب الديات:
1: اليوم في توجيه ملكي بتعزيز الإدارة المحلية والانطلاق لحكم محلي. هذا الأمر يحتاج قواعد. القاعدة الأولى لابد من عكس مبادئ الحاكمية الرشيدة على القانون. اثنين، لابد من تعزيز مبدأ فصل السلطات. هذا مبدأ أصلا استقر عليه الدستور. أعلى سلطات في البلد السلطات التشريعية، السلطة الأولى مع السلطة التنفيذية لا يوجد تداخل. يجب أن يكون هناك تناغما بالهياكل الإدارية والسياسية في الدولة حتى نكون على مسارا سياسيا واضحا يمكن البناء عليه. فلذلك الهياكل الإدارية يجب أن تتماشى مع هذا المبدأ، مبدأ فصل السلطات. فلذلك لابد ونكون واضحين، فصل صلاحيات رئيس البلدية على الجهاز التنفيذي أمر لا رجعة عنه. اثنين، رئيس البلدية محور اجتماعي ومركز قيادة محلية نحترمه ونعتز فيه وسنعزز صلاحياته ووجوده، ولن نسمح للسلطة التنفيذية المتمثلة بمدير بلدية أو مدير تنفيذي أن يأخذ صلاحياته. لكن نريد لهذه السلطة، سلطة المجلس البلدي ورئيس البلدية، أن نعززها ونعطيها مزيدا من الوقت والمساحة بأن تتفرغ وأن تترفع عن المتابعات اليومية. لكن مدير البلدية لن يقرر خطة خدمات، هو ينفذ خطة خدمات. لن يقرر خطة تنمية، هو ينفذ خطة تنمية. واللي أهم من ذلك، في صلاحية كبيرة بالمراقبة والمساءلة تصل إلى حد فصل هذا المدير وإحالته إلى القضاء. إذن وين التداخل؟ لكن قد يكون في بعض البنود، وأنا أرصد وأراجع القانون، تثير حفيظة المجالس البلدية. سيكون لدينا اقتراح أن ننقل هذه المهام إلى المجلس البلدي، لن نربطها بفرد، لكن رئيس البلدية، مهام رئيس البلدية، مهام البلدية كمؤسسة، مهام المجلس البلدي كجسم منتخب لا مساس بها.
0: دعت وزارة العمل الباحثين والباحثات عن العمل إلى المشاركة في اليوم الوطني الثاني للتشغيل المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل الموافق للسابع من تموز في 15 موقعا في العاصمة ومختلف محافظات المملكة، والذي ينظم بالشراكة مع اليونيسف وبدعم من سفارة مملكة هولندا. وبيّنت الوزارة أنه ستشارك في هذا اليوم نحو 700 شركة من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية لعرض فرص العمل المتوفرة لديها للباحثين والباحثات. وحثت الوزارة الباحثين والباحثات عن العمل الراغبين في المشاركة والاستفادة من هذا اليوم التسجيل عبر المنصة الوطنية للتشغيل. حول هذا الموضوع تحدث مدير البرنامج الوطني للتشغيل رياض شموط:
2: نحن لغاية اليوم تقريباً في عندنا 520 شركة مسجلة، عمل جاري إن شاء الله من هون ليوم الأحد رح نوصل ل 700 شركة وأكثر. الفرص الحديث الآن الموجودة تقريبا

0: 9000 فرصه جميع محافظات المملكه، اي فرص شاغره. ميزنا هاي السنه كمان تخصيص فرص نوعيه لاخواننا ذوي الاعاقه. ندعو جميع الزوار اليوم الوطني للتشغيل والشباب الباحثين عن عمل التسجيل على المنصه الوطنيه للتشغيل سجل. هاي المنصه هي عباره عن منصه وطنيه تديرها وزاره العمل. يهمنا جدا يكون في بيانات صحيحه ومعلومات صحيحه من خلال المنصه الوطنيه للتسجيل. جميع الفرص راح تكون معلنه على منصه السجل خلال الايام القادمه. فهي دعوه عشان ننجح في هذا التنظيم والمتابعه وتكون عندنا ارقام حقيقيه واقعيه. ندعو جميع الشباب يسجلوا على المنصه الوطنيه للتسجيل. اذا ما قدروا يسجلوا لاي يمكن خلل تقني او مش عارف يسجل، احنا راح يكون عندنا مجموعه من المتطوعين وعددهم كبير في كل موقع من المواقع، راح يكون معهم اجهزه تابلت اجهزه رقميه. ندعو الشباب يكون معاه هويته الشخصيه، هويه الاحوال المدنيه.
1: بحث وفد وزاري أردني مع رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وضم الوفد الأردني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء، وزراء الطاقة والثروة المعدنية المهندس صالح الخرابش، والنقل الدكتور نضال القطمين، والاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة. وتناولت المباحثات عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها مشروع أنبوب النفط البصرة العقبة، والتعاون في مجالات الطاقة والكهرباء، وتسهيل حركة التجارة والتبادل التجاري، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين. كما بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاء مع وزير الصناعة والمعادن العراقي محمد نوري في العاصمة بغداد سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين الشقيقين وتوسيع آفاق التنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة. واستعرض الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مشروع المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية المشتركة، حيث جرى التأكيد على تذليل العقبات وتوفير التسهيلات اللازمة للمضي قدما في تنفيذ المشروع لما يمثله من أهمية استراتيجية لدعم القطاع الصناعي وخلق فرص استثمارية واعدة. بتوجيهات ملكية سامية أرسل الأردن وبالتعاون مع دولة قطر الشقيقة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية إلى جمهورية فنزويلا للمساهمة في التخفيف من أثار الزلزال المزدوج الذي ضرب عددا من المناطق هناك وتقديم الدعم الإغاثي والإنساني للمتضررين. وتشمل المساعدات 26 طنا من المواد الطبية المتخصصة لعلاج الإصابات والجروح إلى جانب مستهلكات ومستلزمات طبية متنوعة، فضلا عن مواد غذائية أساسية، وذلك لتلبية الاحتياجات العاجلة للأسر المتضررة من الكارثة. كما تشمل المساعدات تجهيزات ومعدات خاصة بفريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي التابع لمديرية الأمن العام، والذي باشر عملياته الميدانية والإغاثية في فنزويلا مطلع الأسبوع الجاري. وتهدف هذه المساعدات إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية على التعامل مع تداعيات الزلزال ودعم القطاع الصحي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين بما يسهم في التخفيف من معاناتهم وتحسين أوضاعهم الإنسانية. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الإرهابي الذي وقع في مقهى قرب القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وجدد المجالي التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها. وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب سوريا ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي دائرة التعبئة والجيش الشعبي عن فتح باب الاستعلام والتأجيل الإلكتروني للمكلفين بخدمة العلم الدفعة الثالثة عبر منصة خدمة العلم الإلكترونية لغاية يوم الأحد الموافق للثاني من آب المقبل. وهبت دائرة التعبئة والجيش الشعبي بمكلفي خدمة العلم الدفعة الثالثة أو ذويهم بضرورة الدخول إلى المنصة خلال الفترة المحددة للاطلاع على بياناتهم الشخصية واستكمال إجراءات تصويب الأوضاع القانونية والإدارية وتقديم طلبات التأجيل لمن تنطبق عليهم الشروط والتعليمات المعمول بها وفق أحكام قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية. وأكدت الدائرة أهمية الالتزام

التزامي بالمواعيد المحددة، داعية جميع المكلفين الذين تنطبق عليهم شروط التأجيل إلى المبادرة بإنجاز معاملاتهم إلكترونيا تجنبا لأي تأخير أو مساءلة قانونية، مشيرة أن الاستعلام أو تقديم طلبات التأجيل يتم عبر منصة خدمة العلم خلال الفترة المعلنة. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، إذ جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى يوم الأحد صيفيا معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا، هذه إعادة لأبرز عناوينها. رئيس الوزراء يطلب من وزير العمل خالد البكار تقديم استقالته بعد عطاءات حكومية تقدم بها نجل البكار. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أهمية إيجاد شراكات اقتصادية واستثمارية أردنية فرنسية. بتوجيهات ملكية الأردن يرسل مساعدات إغاثية وطبية وغذائية إلى فنزويلا بالشراكة مع دولة قطر. مباحثات أردنية عراقية لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون المشترك. أيها السيدة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال، ذاكر حجات، ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل رعد حجازين من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قاع المدينة.

0: المدينة. إعداد وتقديم محمود كريشان.
1: صباح الخير يا عمان، صباح الخير يا أردن، صباح النور أيها الحما الذي نشأنا على تربته وإليه نعود. صباح يعانق كل يوم جبال الأردن وجباه النشامى الذين يحرسون الحدود والوجود. صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العالي إلى الأعلى، ويا أرضا عشقنا رملها والسفحة والشطآن والسهلة. وصباح الخير لمستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاتف.

هاشمية من عمان، وبداية هذه الحلقة من برنامج قاع المدينة مع ذاكرة عمان زمان، قصة أفران الخبز ومطاحن القمح في وسط البلد في الأربعينيات. نستعرض إحدى الحكايات التي سردها المؤرخ عبد الله رشيد في كتابه النادر ملامح الحياة الشعبية في مدينة عمان في الأربعينيات، وفي سياق حديثه عن المخابز يذكر أنواع الخبز والوسائل الخاصة المستعملة كالصاج وصينية الرمل والطابون والتنور والفرن بيت النار. ومن هذه المخابز فرن الهندي، وكان في طلعة خرفان مقابل جسر الحمام، وفرن أبو قاسم العطعوط في أول شارع الرضا، وفرن أبو أحمد صوفة في شارع الأمير محمد، وفرن أبو محمد متولي مكان سوق البخارية الحالي. ويتناول الباحث الراحل عبد الله رشيد محطة عن المطاحن في عمان القديمة، ومنها مطحنة سطام، وهي من أقدم المطاحن المائية في عمان وتعود للشيخ سطام الفايز والد الشيخ مثقال الفايز، وقد استمر العمل بالمطحنة حتى عام 1918، وكانت مقامة على القناة الرومانية قرب جسر المهاجرين. مطحنة ميرزا، وكانت للمرحوم وصفي ميرزا الشركسي، والبناء كان لمطحنتين قرب جسر الحمام الحالي، وعرفت هذه المطحنة في عشرينيات القرن العشرين. بابور المفتي، بعد أن توقفت مطحنة سطام أنشأ محمد المفتي سنة 1930 مطحنة جديدة في حي المهاجرين أول طريق رأس العين، وكانت تعمل بواسطة موتور ديزل. بابور طاش، أنشئت هذه المطحنة في بداية عشرينيات القرن الماضي واستمرت حتى سنة 1930، وقد ورثها ميرزا باشا ثم باعها للجمعية الأرثوذكسية سنة 1932، حيث أقيمت على أنقاضها كنيسة الروم الحالية بمحاذاة شارع الطلياني. بابور السعودي، أنشأ هذه المطحنة خيرو السعودي سنة 1935 على جسر المهاجرين، وابتدأ العمل بها سنة 1945، ثم تم إزالتها من قبل أمانة العاصمة وأقامت مكانها نافورة ماء. مطحنة الخطيب، كانت هذه المطحنة تقع بجوار مبنى أمانة العاصمة القديم، وهي لشخص شركسي اسمه أحمد الخطيب. مطحنة ملحس، مطحنة كبيرة لمجموعة من أبناء ملحس، وتقع في أول شارع المهاجرين بجوار مطحنة السعودي، وأزيلت في بداية التسعينيات. لم يذكر الباحث مطحنة الحموي قرب رئاسة النظار، ومطحنة نجم الدين بيطاط قرب سيل عمان.

الرفاعي ونبوءة القابلة شقير. القابلة القانونية الأشهر في تاريخ الأردن المرحومة الحاجة أنيسة شقير كتبت في كراس بخط اليد ضمن مذكراتها أن من أشهر الشخصيات التي قامت بتوليدهم كان رئيس الوزراء الأسبق دولة المرحوم زيد الرفاعي، وأن ولادته كانت سهلة وإطلالته توحي بالزعامة. وهذا ما قلته لعقيلة المرحوم سمير الرفاعي الذي كان يعمل حينها سكرتيرا لرئيس الحكومة. هكذا قالت المرحومة الحاجة أنيسة شقير. ذاكرة أول مستشفى في عمان. مؤرخو عمان يتحدثون عن أول مستشفى حكومي أقيم فيها مطلع العشرينيات من القرن الماضي في مبنى كان يقع بجوار مبنى قصر العدل القديم شارع الملك حسين وسط البلد، وقد أنشئ بإشراف وتعاون مع بلدية عمان. وتنقل موقع هذا المستشفى الحكومي ليستقر في جبل الأشرفية كنواة لمستشفى البشير حاليا. وكان قانون الطبابة في المستشفى الذي حدد أسس التعامل معه وأجوره وتوزيعها بين الطبيب والإدارة. ووفق القانون يعطى طبيب المستشفى الذي هو مديرها نصف أجور الطبابة عدا عن راتبه المقنن، ولكن يجوز له إجراء الطبابة خارج المستشفى بشرط أن لا يؤثر ذلك على عمله الرسمي. وتم تحديد أجرة السرير مياومة 10 قروش مصرية العملة المستخدمة آنذاك، وأجرة العمليات يحددها مدير الصحة والطبيب، ويخصص المستشفى للفقراء سريرين مجانا. وادي صقرة. تشير المعلومات أن معنى كلمة وادي صقرة أو وادي زقرة وتعني وادي الماء

وكلمة زأرة كلمة من العصر الأكادي ومعناها الماء، وبعد ذلك تم تحريف الكلمة إلى صقرة. ويلاحظ الزائر إلى شارع وادي صقرة أنه دائم الخضرة والأشجار التراثية اليانعة، نظرا لكونه قد كان ممرا لسيل عمان القادم من وادي السير باتجاه وسط البلد. اللواء المتقاعد عبد الإله باشا الكردي من مواليد وسط البلد، حيث كان منزل عائلته في شارع الهاشمي وتحديدا في الجهة المقابلة للمدرج الروماني، وكانت تلك المنطقة تضم منزل مدير البرق واللاسلكي عبد العزيز ماضي. ويذكر أن الباشا عبد الإله الكردي قد عمل أيضا سفيرا للمملكة في عدة دول، بالإضافة لترأسه ديوان المظالم عبر مسيرة عطاء وإنجاز طويلة. ورد في كتاب ملامح من الحياة الشعبية لعمان لمؤلفه عبد الله رشيد أن السيد عبده أبو الراغب من مواليد مدينة السلط عام 1900 قد عمل سائقا للملك المؤسس عبد الله الأول طيب الله ثراه بالاشتراك مع سليمان الأرمني، وكان أبو الراغب يحمل رخصة سوق رقمها 1. الدكتور زيد حمزة بين الطب والسياسة. كتاب الدكتور زيد حمزة الذي يحمل عنوان بين الطب والسياسة، الصادر عن سلسلة مكتبة الأسرة في طبعة ثالثة. ويطرح الدكتور زيد حمزة في كتابه الذي يمثل نوعا من المذكرات أفكارا وقضايا عديدة، إلى جانب ذكرياته عن أحداث عاصرها أو شارك في صناعتها من مختلف المواقع التي عمل أو تطوع بها. ويسرد الدكتور زيد حمزة جوانب من حياته في العمل العام، مؤكدا أنها سجلت بأمانة وصدق ومن دون تبجح أو منة على أحد، ومن دون ادعاء بطولات مصطنعة أو إنجازات وهمية. ويستذكر الدكتور زيد حمزة طفولته وشبابه وعددا من المواقف والأحداث والتحولات التي عاشها المجتمع. الكتاب المعزز بالصور النادرة متوفر لدى كشك حسن أبو علي للثقافة في شارع فيصل، وكشك ومكتبة الطليعة في دخلة جبري وسط البلد. عيادة الدكتور زهير ملحس. تعد عيادة الدكتور زهير ملحس الموجودة للآن في شارع قبرطاي الأردن، في الشارع المؤدي إلى سينما فيرساي بوسط البلد، من أقدم العيادات على الإطلاق، إذ يقول قدامى أبناء عمان أن الدكتور زهير ملحس كان يتمتع بالكفاءة العالية والأخلاق الرفيعة، متميزا بتشخيصه الدقيق للأمراض، حيث يقول الحاج حمد الطباع وزير سابق: الدكتور زهير ملحس كنا نزوره في عيادته التي حفظت أسرار وهموم أهل عمان، فكان نعم الطبيب ونعم الإنسان. زاملته في مدرسة المطران لفترة قصيرة، ثم ذهب ليدرس الطب في الخارج وهو لا يتجاوز 17، فدهش رئيس الجامعة وقتها من ذكائه وتفوقه على زملائه. ثم تزاملنا في حكومة دولة المرحوم زيد الرفاعي، ولا زلت أذكر أنه كان يضع الكمامة خلال جلسات الوزراء تجنبا لآثار الدخان المضرة، فيما يقول وزير المالية السابق عمر زهير ملحس أن والده المرحوم الدكتور زهير ملحس تخرج طبيبا عام 1951 في تخصص الأمراض الداخلية والقلب من شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1955. يقول السيد عمران الذهبي تاجر الساعات في شارع فيصل وسط البلد أن والده المرحوم عبد اللطيف الذهبي والد رئيس الوزراء الأسبق المهندس نادر الذهبي
قام عام 1959 بشراء منزل المرحوم شكري شعشاعة الواقع في منتصف شارع الملك غازي المعروف باسم شارع سينما الحسين، وكان عبارة عن قصر مصغر ويقع على تلة مرتفعة تحيط به أشجار النخيل، وقد اشتراه عبد اللطيف الذهبي بمبلغ 3,000 دينار آنذاك. يقول المؤرخ عبد الله رشيد في كتاب ملامح الحياة الشعبية في مدينة عمان في باب الطرق ووسائط النقل: إن طريق المحطة قد رصفت بالحجارة أيام العهد العثماني وامتدت من موقع أمانة العاصمة وحتى سكة الحديد في حي المعانية طلوع ماركة الشمالية لاستقبال القادمين من الشام والسفر إليها بواسطة القطار. أما طريق المصدار فتمتد من شارع الملك طلال الحالي كمنفذ إلى المنطقة الجنوبية من البلاد والديار المقدسة في الحجاز. فيما يقول الشيخ محمد الرشيد البدوي أن شارع الملك طلال كان مثل طريق النملة، ضيقة تماما يتراوح عرضها بين 2 و3 أمتار، ولم ترصف بالحجارة إلا بعد إقامة الخط الحديدي الحجازي. قيل قديما عندما كانت تصل الإبل إلى منطقة أم الحيران قرب مجمع سفريات الجنوب الآن، فإن قطعان الإبل الكثيرة تختلط بعضها ببعض حيث يحتار أصحاب الإبل أو رعاتها في فصلها عن بعضها البعض، وكانت تسمى منطقة أم الحيران بثغرة الحيران. الفنانة المصرية العريقة مها صبري قدمت حفلة غنائية خاصة في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب بأحد احتفالات الدولة الرسمية مطلع السبعينيات، وقدمت أغنيتها الشهيرة آنذاك فيها جول، وأنتجت منتصف الستينيات وهي من كلمات سمير محجوب وألحان عبد العظيم محمد، وتقول بعض كلماتها: فيها جول سجل خلي الجمهور يفرح، فيها جول العب العب فيها جول لازم نكسب، فيها جول سنتر يلا وخد لك مطرح أنا حدي لك اوعى تسرح، اوعى تحاور فيها جول شوت عالطاير فيها جول، نبني بلدنا فيها جول هو هدفنا فيها جول. وأذيع هذا العمل للمرة الأولى عبر راديو الإسكندرية في سنة 1963 بعد فوز نادي الاتحاد السكندري بكأس مصر في ذلك الموسم، ثم صارت بعد ذلك لازمة لكل مباريات كرة القدم المصرية تبث عبر الأثير قبيل نقل المباريات إذاعيا أو تلفزيونيا. لماذا العبدلي؟ تشير المعلومات إلى أن منطقة العبدلي سميت بهذا الاسم قديما تيمنا بالملك المؤسس عبد الله الأول طيب الله ثراه، وذلك عندما قامت القيادة العامة للجيش العربي بشراء أرض في هذه المنطقة الواقعة ما بين المستشفى الإسلامي ومجلس الأمة ليتم فيها إنشاء مركز تدريب عسكري للجيش الأردني. وقام الملازم آنذاك محمد هاشم بشراء 20 دنما بسعر 15 دينار لدنم الواحد، ثم أصبح في هذا المعسكر مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، ولم يكن في محيط هذا المعسكر أي أبنية أخرى. تشير المعلومة إلى أن الشراكسة صنعوا عربات خاصة تجرها الأبقار لنقل أمتعتهم بشكل خاص. أما بعد إنشاء محطة سكة الحديد وازدهار المدينة بفضل هذا الطريق التجاري، فقد أخذ الشراكسة يوظفون هذه العربات لتقوم بنقل الركاب داخل المدينة فقط مقابل أجرة يتفق عليها صاحبة العربة والزبون، بحيث لا تزيد هذه الأجرة عن مجيدين على الأغلب. وقد بقيت الطرق ووسائط النقل على ما هي عليه حتى بداية العشرينيات من القرن الماضي وبالتحديد عند تأسيس الدولة،
إذ يروي أحد المشتغلين بوسائط النقل وهو السيد عبدو أبو الراغب أنه شخصيا تعلم السواقة على يد بعض الجنود الألمان سنة 1916 تقريبا، ولم تكن في تلك الفترة أي واسطة نقل ميكانيكية باستثناء القطار. ومن عام 1922 تقريبا بدأ بعض الميسوريين باقتناء شاحنات تراك لنقل البضائع من محطة سكة الحديد إلى وسط المدينة بأجرة مقدارها 20 قرشا، أو مواصلة الطريق باتجاه مدينة السلط بدينار واحد أو طريق فلسطين.

0: المسلول، الرماح والسنابل. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قاع المدينة، وإلى حلقة أخرى نستودعكم الله تعالى، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى.
1: قاع المدينة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الفل فتح على طلة بنات الحي يا ماني يا طفنا عمرتي وعن مي.

0: تحتوي على المي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. إذاعة المملكة.

0: الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. خطرة الطيف، رحلات في المغرب والأندلس، لسان الدين بن الخطيب.

0: لسان الدين بن الخطيب وزير ملوك بني الأحمر بغرناطة، شخصية من أصحاب الثقافة الموسوعية المعروفة في ميادين العلم والسياسة. كتب حوله بحوث عديدة كشفت بعض مواهب هذا العبقري الأديب. والواقع أن الظروف العلمية والسياسية التي تقلب فيها ابن الخطيب أتاحت له الفرصة في الطواف بأنحاء مملكة غرناطة وبلاد المغرب الأقصى.
1: وليس بمستبعد أن يكون ابن الخطيب قد زار هذه البلاد في شبابه سعيا وراء العلم والاتصال بعلماء عصره كما كان يفعل مواطنوه. وما يجب أن نعرفه جميعا أن ابن الخطيب حينما تولى الوزارة رافق سلطانه أبا الحاج يوسف الأول في رحلته التفتيشية بمقاطعات غرناطة الشرقية عام 748 للهجرة.
0: زار ابن الخطيب بلاد المغرب الأقصى كسفير لسلطان غرناطة في عامي 749 و755 للهجرة، ثم التجأ إليها مرة ثالثة عندما نفي مع سلطانه محمد بن نصر الغني بالله عام 760 هجرية، وقد استمرت مدة النفي ما يقرب من 3 سنوات. عاد بعدها ابن الخطيب مع سلطانه إلى مقر حكمه الآخر.

0: لم يبق ابن الخطيب طوال مدة النفي في مدينة فاس، بل عكف على زيارة البلاد المغربية لمشاهدة آثارها ولقاء علمائها والصالحين فيها.
1: سجل ابن الخطيب في رحلاته هذه كل ما رأته عيناه وسمعته أذناه، فأعطى القراء والمستمعين معا بذلك مادة خصبة يرجع إليها الفضل الأول في كل ما نعرفه عن حضارة الغرب الإسلامي في تلك الفترة.
0: أما مشاهداته هذه فقد دونها ابن الخطيب، وقد نشر بعضها نشرا جزئيا غير كامل بوساطة بعض المستشرقين، أما البعض الآخر فلم ينشر بعد، وهو الذي يعنينا أمره.
1: الكتابات المتوفرة لدى القراء كانت 4 رسائل كتبها ابن الخطيب، وهي: خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف، موضوع حلقتنا اليوم، مفاخرات مالقة وسلة، معيار الاختبار في ذكر المعاهد والديار، ورحلته التي دونها في كتابه نفاضة الجراب في علالة الاغتراب.

0: نعود إلى رحلاته في المغرب والأندلس في خطرة الطيف، ونص الرحلة يشير إلى خروج الركب السلطاني من العاصمة غرناطة عام 1347 للميلاد، تتقدمه الألوية والبنود الحمراء شعار دولة بني الأحمر.
1: يصل الركب إلى مدينة وادي آش في شمال شرق غرناطة، وهناك يستقبلهم الأهالي استقبالا رائعا بملابسهم البيضاء، وهو الزي التقليدي لأهل الأندلس عموما منذ أيام الأمويين.
0: تواصل الرحلة سيرها شرقا مارة ببعض المدن والحصون الهامة مثل بازا وبارشينا، ويشير ابن الخطيب إلى أن هذه البلاد الشرقية

0: هي كانت تعاني قحطا شديدا لغارات الأعداء وسيول الأمطار التي اجتاحت أراضيها. صور ابن الخطيب هذه الحالة في إطار مستملح طريف، ومثال ذلك وصفه الدجاجة التي أهداها لهم قاضي إحدى المدن، فيقول:
1: وتقدم بها أعوانه يزفونها كالعروس فوق الرؤوس، قلت: يا قوم، ظفرتم بقرة العين، فقد ذبح لكم غراب البين.

0: يواصل الركب السلطاني سيره إلى أن يبلغ أقصى الحدود الشرقية وهي مدينة فيرا. وقد أشار ابن الخطيب إلى قلق هذه المدينة وترقبهم لغارات الأعداء المفاجئة، كما أشار إلى صعوبة موقع المدينة ووعورة مسالكها وطرقها، لدرجة أنهم اضطروا إلى اتخاذ دليل ماهر ليقودهم إلى الطريق الصحيح في الجبال والوهاد.
1: ويعود المرتحلون أدراجهم عن طريق آخر مارين بثغر الحرية الميريا، وهنا يشير ابن الخطيب إلى استقبال رجال البحرية للسلطان بملابسهم الجميلة وأبواقهم وطبولهم، وإلى استعراض قطع الأسطول الغرناطي في الميناء.
0: أشار ابن الخطيب إلى الجالية النصرانية المقيمة بثغر الحرية، وكان أفرادها يشتغلون بالتجارة والاستيراد والتصدير، ومن كلامه أنهم ساهموا في الترحيب بالسلطان بأن نشروا فوق رأسه مظلة كبيرة من الحرير لتحجب عنه أشعة الشمس.
1: ثم تكلم ابن الخطيب عن صعود السلطان إلى قلعة المدينة لتفقد حصونها المنيعة ومشاهدة آثار الأولين الذين ساهموا في تأسيسها، ولا سيما خيران العامري الصقلبي والمعتصم بن صمادح، وهما من ملوك الطوائف الذين حكموا هذه المنطقة في القرن الخامس الهجري 11 الميلادي.

0: يغادر السلطان وصحبه مدينة الحرية مارين ببعض المدن الهامة مثل بيشينا ومارشينو وفينينا، وينتهي بهم المطاف مرة أخرى إلى مدينة وادي آج، ومنها إلى العاصمة غرناطة مقر الحكم والسلطان. أورد ابن الخطيب في سياق النص عبارات تشير كلها إلى خروج الناس في جماعات كبيرة للمشاركة في استقبال السلطان، وقال:
1: واختلط النساء بالرجال، والتقى أرباب الحجال بربات الحجال، فلم تفرق بين السلاح والعيون الملاح، ولا بين حمر البنود وحمر الخدود.
0: في رسالته الثانية التي ألفها ابن الخطيب مالقى وسلة، نلاحظ أنه ورغم حبه لبلاده المغرب ولمدينة سلة بالذات التي لجأ إليها في أوقات محنته، إلا أن شعوره الوطني جعله يتغاضى عن كل هذه الاعتبارات ويتحيز إلى هذه المدينة الغرناطية مالقى، فيجعلها المدينة المفضلة على طول الخط.

0: كان ابن الخطيب يزمع القيام برحلة إلى بلاد المشرق لتأدية فريضة الحج والاتصال بالأوساط العلمية فيها، غير أن أعباء منصبه كما يقول هو قد حالت دون تحقيق مأربه. إن ابن الخطيب قد نفس عن هذه الرغبة المكبوتة بأن أرسل ابنه أبا الحسن علي إلى المشرق ليأخذ العلم على علماء عصره هناك، كما أرسل كتبه وأمواله إلى القاهرة ليستفيد بها طلبة العلم هناك.
1: وهذا ما أتى على ذكره في كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة وكتاب روضة التعريف بالحب الشريف، كما أن المقري في كتابه نفح الطيب قد أتى على ذكر هذا الموضوع. قال ابن الخطيب في مطلع الرسالة الأولى:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه. نحمد الله حمدا معترفا بحقه، ونشكره على عوائد فضله ورفقه الذي جعل لنا الأرض ذلولا نمشي فيها.

0: مناكبها ونأكل من رزقه ونصلي على سيدنا ومولانا محمد سيد خلقه ونقول: وقائلة صف لي فديتك رحلة عنيت بها يا شق القلب من بعدي، فقلت خذيها من لسان بلاغة كما نظم الياقوت والدر في عقدي.
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. إلى اللقاء في الغد مع حلقة جديدة من برنامجنا أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

حقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا طمنوا

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. جبل الويبدة، لغة الثقافة، أبجدية الياسمين.

دروب الياسمين وأدراج الرياحين تتآلف مع ذاكرة البيوت وتاريخ المكان وسيرة عابقة بالثقافة والفن والشعر، كلها تتآلف في تكوينها لتشكل عنواناً دالاً على الحياة والهدوء والرقي هناك في جبل الويبدة. لا يكون المرور بهذا الجبل عابراً ولا سريعاً قلقاً، بل مشياً وأيداً مريحاً، فيه الكثير من التأمل وفيض من الجلسات في المقاهي الهادئة أو الفضاءات الثقافية التي يحفل بها جبل الويبدة، بل حتى واجهات البيوت وحدائقها وألوان حجارتها ونوافذها وأبوابها، كلها تعبر عن هوية هذا الجبل الموسوم بالثقافة والفن والياسمين والعراقة في كل تفاصيل الحياة فيه. يقف جبل الويبدة واحداً من أكثر الأماكن حضوراً في ذاكرة عمان، فهو ليس مجرد حي سكني فوق أحد مرتفعات العاصمة، بل فضاء ثقافي وتاريخي تختزن أزقته وبيوته الحجرية حكايات المدينة منذ نشأتها الحديثة في مطلع القرن العشرين. وبين الأشجار القديمة والبيوت ذات الشرفات الواسعة والمقاهي الثقافية الهادئة تتشكل صورة الويبدة بوصفها مكاناً يجمع بين الذاكرة والهدوء وروح الفن التي جعلت منه أحد أبرز معالم عمان القديمة. يشكل جبل الويبدة نبض قلب عمان بموقعه وبحراك الحياة فيه كأحد الجبال السبعة التي نشأت عليها المدينة في بدايات القرن العشرين، وهو واسطة العقد بين المناطق الحيوية المجاورة له، كل من العبدلي ووسط البلد وجبل عمان. ويقع جبل الويبدة ضمن منطقة العبدلي التي تسمى المنطقة التاسعة في أمانة عمان الكبرى، وتضم كلا من حي جبل الويبدة وحي جبل الحسين وحي شميساني وحي المدينة الرياضية، حيث يعتبر حي جبل الويبدة وحي جبل الحسين من أقدم أحياء العاصمة عمان. كما يتميز جبل الويبدة بموقعه المرتفع نسبيا، حيث تنحدر شوارعه وسفوحه باتجاه وسط عمان، فتتشابك طرقه القديمة وتتفرع في اتجاهات متعددة. ومن مطلاته في أعلى قمة الويبدة تتدرج امتدادات تلال وجبال مدينة عمان بأبهى صورها وبجماليات لوحة تظهر فيها البيوت بحجارتها البيضاء المصفرة، وهي تعكس نور ذهب الشمس لتظهر كأنها مدينة من نور وحجر ترعى آمال نبض البشر في هذا المكان. هذا الموقع لجبل الويبدة جعله نقطة وصل بين عمان القديمة والحديثة، حيث إنه يطل من ناحية على وسط البلد بأسواقه الشعبية القديمة، ومن ناحية أخرى يجاور الجبل منطقة العبدل الحديثة بأبراجها ومجمعاتها التجارية. كان قدر جبل الويبدة بموقعه هذا ومنذ تأسيسه أن يبقى شاهداً حياً على تحولات عمان وتطورها على مر الزمن. للأسماء دلالاتها ولها روحها وظلالها وحكايات شكلت بديع تكوينها. وفي حالة جبل الويبدة وذاكرة تداعيات تسميته، فقد حمل اسم الويبدة طابعاً لغوياً خاصاً تعددت حول أصل هذه التسمية الروايات، إذ يذهب أحد أشهر الآراء إلى أن الاسم مشتق من نبتة برية كانت تنمو بكثرة في المنطقة قديماً تعرف باسم الويبدة، وكانت تنتشر في سفوح الجبل قبل أن تمتد إليه الأبنية والطرق. ومع توسع العمران في عمان اختفت تلك النبتة تدريجياً، لكن اسمها بقي حاضراً في ذاكرة المكان. ويرى آخرون بأنه كانت توجد في هذا الجبل حيوانات مفترسة مثل الضباع التي كانت تربض وتلبد في المنطقة، فصار الناس يصفون الجبل بأنه جبل الويبدة. ومن جانب

جانب آخر هناك إحالة إلى الرعاة والناس الذين يلبدون أو يحتمون فيه من البرد. ويمكن أيضا الإشارة إلى رأي يقول بأن الويبد مأخوذ من الوبد، وهي النقرة في الجبل لوجود المغائر والكهوف في هذا الجبل. وهناك من يعتقد أن الاسم يحمل أيضا صيغة تصغير في اللغة العربية، ما يعطيه نبرة محببة تشير إلى طبيعة المكان الهادئ الصغيرة مقارنة بمرتفعات أخرى أكبر في المنطقة. كما أخذ جبل الويبد قديما عدة أسماء شعبية كانت تمثل جانبا من مراحل تطوره، حيث كان يطلق عليه في فترة قديمة اسم بستان طاش نسبة إلى عائلة شركسية سكنت منذ الثلاثينيات في بيت يقع خلف كلية طرسنطة. وفي الخمسينيات من القرن الماضي كان يعرف باسم جبل الوطنيين، حيث كان ملتقا للفعاليات السياسية التي أنجبت العديد من رجالات الأردن من أمثال منيف الرزاز وأمين شقير وسليمان النابلسي. وفي الستينيات وبسبب انتقال الكثير من السفارات الأجنبية إليه صار يطلق عليه حي الأمريكان. ولكن في كل الأحوال فإن الاسم يعكس العلاقة القديمة بين المكان والطبيعة قبل أن تتحول عمان إلى مدينة كبيرة تمتد على عشرات الجبال والتلال. هنا في جبل الويبد تصبح عمان أكثر قربا من أهلها وزائريها، فكل حجر في بيوته القديمة يروي قصة، وكل شارع يقود إلى فصل من فصول تاريخ المدينة بجاذبية تجمع بين الماضي والحاضر في تناغم فريد. تتجاور فيه البيوت التراثية مع المراكز الثقافية الحديثة، وتلتقي الحياة اليومية لسكان الحي مع الحركة الفنية والفكرية التي جعلت منه أحد أهم الأحياء الثقافية في الأردن. ستتطور عمان مع بداية القرن العشرين بمظاهرها الحديثة التي تنمو فوق الجبال المحيطة بوسط البلد، وسيكون جبل الويبد من أوائل المناطق الجاذبة للباحثين عن التجديد والعراقة بسبب موقعه المرتفع وهدوئه وقربه من مركز المدينة. في تلك الفترة شيدت في جبل الويبد عائلات أردنية بارزة بيوتا واسعة من الحجر الأبيض محاطة بحدائق صغيرة. ومع مرور الزمن أصبح الجبل منطقة سكنية مفضلة لكثير من المثقفين والدبلوماسيين والموظفين الحكوميين. وقد ساهم هذا التنوع السكاني في تشكيل الطابع الثقافي للجبل، فظهرت فيه المدارس والمؤسسات الثقافية، وتحولت بعض البيوت لاحقا إلى مراكز فنية ومقاهي ثقافية. ومع مرور الوقت أصبح الجبل يوصف أحيانا بأنه جبل الثقافة في عمان لما يحتضنه من نشاطات فنية وفكرية. وما يميز جبل الويبد طابعه المعماري اللافت، فالبيوت القديمة بنيت غالبا من الحجر الجيري الأبيض أو الأصفر، وهو الحجر التقليدي في عمارة عمان. كما أن هذه البيوت تتصف بشرفاتها الواسعة ونوافذها المقوسة وأبوابها الخشبية الثقيلة، إضافة إلى الحدائق الصغيرة التي تحيط بها، حيث يعود كثير من هذه البيوت إلى عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. ومع مرور الزمن تحولت بعض هذه البيوت إلى مطاعم صغيرة أو مقاهي ثقافية أو معارض فنية في محاولة للحفاظ على المباني القديمة ومنحها حياة جديدة دون المساس بروحها التراثية. ويعتبر من أشهر معالم الجبل دوار باريس، وهو نقطة التقاء عدة شوارع رئيسية في المنطقة. فمن هذا الدوار تتفرع طرق تقود إلى عدد كبير من المباني التراثية والمقاهي والمؤسسات الثقافية والفنية. غير أن ذاكرة المكان الذي أقيمت فيه الساحة

يشير إلى أنه كانت تسميته القديمة ميدان القائد العسكري محمد علي العجلوني المتعارف عليه بين الأهالي باسم دوار الحاووز لوجود خزان مائي في وسط الدوار، وتم تغيير الاسم من قبل أمانة عمان في عام 2005 ليكون اسمه ساحة باريس. ويضم جبل الويبد على امتداد مساحته أشهر المؤسسات والمراكز الثقافية والفنية المهمة على مستوى الأردن، كرابطة الكتاب الأردنيين التي تأسست عام 1974 بوصفها مؤسسة ثقافية شعبية ذات بعد عربي ديمقراطي تضم الكتاب والأدباء الأردنيين وتقع في شارع إبراهيم طوقان. وهناك أيضا دارة الفنون التي تعد من أهم مراكز الفن المعاصر في العالم العربي، حيث تقع الدارة في مجموعة من البيوت التراثية التي أعيد ترميمها وتضم قاعات عرض ومكتبة فنية وحدائق جميلة. ومن المعالم المهمة أيضا في جبل الويبد المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، وهو أحد أبرز المتاحف الفنية في الشرق الأوسط. يضم المتحف آلاف الأعمال الفنية لفنانين من الأردن والعالم العربي وآسيا وإفريقيا، ويعرض تطور الفن المعاصر في هذه المناطق. وتحيط بالمتحف حديقة جميلة كانت تعرف بمتنزه الويبد، وتشكل اليوم مساحة خضراء يقصدها الزوار والسكان للراحة والتنزه. كما يوجد في جبل الويبد مؤسسات ثقافية وتعليمية وفنية ذات حضور لافت ومهم، مثل رابطة الفنانين التشكيليين والمركز الثقافي الفرنسي ونقابة الفنانين الأردنيين وجاليري دار الأندى وكلية ترسنطة وجمعية المصورين الأردنيين وجمعية أصدقاء جبل الويبد وغيرها. مهابة تسكن هناك في جبل الويبد، وروح من السكينة يحسها القادم إلى الجبل حين يمر بجانب جامع الشريعة الذي صار اسم الشارع الذي يمر بجانبه يحمل اسمه شارع الشريعة، حيث مسجد الشريعة من المساجد المعروفة في المنطقة. أنشئ في ستينيات القرن العشرين، كان يرتبط اسمه بوجود كلية الشريعة في المنطقة في تلك الفترة، حيث لعب المسجد دوراً اجتماعياً مهماً في حياة سكان الحي، حيث تقام فيه نشاطات تعليمية ودينية وخيرية. وإضافة إلى شارع الشريعة، فإن جبل الويبد صار معروفاً بعدد من الشوارع التي أصبحت جزءاً من ذاكرة عمان، مثل شارع محب الدين الخطيب، وشارع نمر بن عدوان، وشارع نديم الملاح، وشارع المتنبي، وشارع إبراهيم طوقان. تلك الشوارع التي لم تعد مجرد طرقات للسيارات والمشاة، بل صارت ممرات في ذاكرة المدينة ونبض أهلها. تلك التفاصيل التي تزدحم جمالاً في جبل الويبد تمنح القادم إلى الجبل تجربة جمالية لافتة وتنوعاً بصرياً ساحراً مميزاً، خصوصاً عند مطل الويبد، حيث يمكن رؤية بانوراما واسعة لوسط عمان والجبال المحيطة بها. وعند الغروب تتلون المدينة بلون الحجر الذهبي، وتبدو البيوت متدرجة فوق التلال كأنها لوحة عمرانية واحدة في مشهد يختصر جمال العاصمة عمان. كما أن من الأسباب التي منحت الويبد هذا الحضور الفني والثقافي تتجلى في أن عددا من الشخصيات السياسية والفكرية والأدبية أقامت فيها خلال القرن العشرين. فقد عاش في بعض بيوت الجبل السياسي الأردني البارز سليمان النابلسي الذي كان أحد رؤساء الوزراء في تاريخ الأردن الحديث،
وما زال رئيس الوزراء الأسبق عمر الرزاز يقيم في هذا الجانب.

المستقبل، كما سكن في المنطقة الشاعر العربي المعروف فؤاد الخطيب الذي ارتبط اسمه بالثورة العربية الكبرى، والروائي المعروف مؤنس الرزاز، بالإضافة إلى أنه أقام في الجبل عدد من الفنانين والكتاب والدبلوماسيين، ما جعل المنطقة فضاء ثقافيا مفتوحا تتقاطع فيه الأفكار والثقافات المختلفة. وللأدراج في جبل الويبد آثر وسيرة تتعانق مع ذاكرة أهل الويبد، كدرج السعدي الذي يحمل طابعا تاريخيا حميميا بالنسبة للجبل، إضافة إلى درج الكلحة الذي يصل بين وسط البلد وطلوع الويبد الذي تبلغ درجاته 112 درجة، وحمل اسم مختار المنطقة، واشتهر بمحل أبو علي لبيع القطائف في شهر رمضان. هذا الدرج كان حاضرا في شعر حيدر محمود كأنه صديقه الحميم، وهو يحاوره قائلا: منذ القرن الماضي لم أصعد درج الكلحة، لكن حين رآني ناداني باسمي وأخبرني أن لديه تسجيلات بالصوت وبالصورة عني، حين طلعت وحين نزلت وحين وقعت وحين بكيت وحين ضحكت، ما أحلى تلك الأيام وأغلاها. وأقول لعمان الحلوة: نحن الأصل، فردي غربتنا عنك، وخلي تلك الأبراج لأهل الأبراج. ويبقى جبل الويبد صفحة من كتاب عمان كتبتها البيوت الحجرية والحدائق القديمة والمقاهي الثقافية، فيه تتجاور الذاكرة مع الحاضر، وتلتقي العمارة القديمة بالفن المعاصر، وتبقى الأزقة شاهدة على حياة أجيال من الناس الذين مروا من هنا وتركوا أثرهم في المكان. جبل يختصر حكاية مدينة كاملة، ويحرس ذاكرة عمان راويا قصتها بأبهى صورها. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

تخفي العتب من هالعداوة، ما بيجي غير التعب علينا ان كنت عتبان. لا تخفي العتب

0: عسرتنا غير القلق حبيتنا ويا ريت ما حبيتنا.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

شوي وتقربي صوبي تنحكي شوي عيونك وقلبي وسر هلا حلوي. بارح كانت عم بتقول عصفورة الاختة بالسر شالك يا سمرة مخزون من

موجز العشيرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. رئيس الوزراء يطلب من وزير العمل خالد البكار تقديم استقالته ويوعز بوقف العطاءات التي تقدم بها نجل البكار. بتوجيهات ملكية سامية، الأردن يرسل مساعدات إغاثية وطبية إلى فنزويلا بالشراكة مع دولة قطر. رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز يؤكد أهمية إيجاد شراكات اقتصادية واستثمارية أردنية فرنسية. الأردن والعراق يبحثان تعزيز التعاون المشترك، ورئيس الوزراء العراقي يتسلم دعوة لزيارة المملكة. وزارة العمل تدعو الباحثين عن العمل للمشاركة باليوم الوطني للتشغيل والذي يقام الثلاثاء المقبل. الطاقة والمعادن تؤكد أن لا تطبيق للتعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على القطاع المنزلي. الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون يحظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في القدس المحتلة. قتلى وجرحى جراء انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي وسط العاصمة السورية دمشق. أجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب هدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمي

0: صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
2: وأنت الزمن،
1: أنا الحرف
2: وأنا الكلمة،
1: أنت العطاء
2: وأنت الأمان،
1: أنت التاء
2: وأنا التأنيث.
1: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
3: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث، وكما عودناكم على طريق الخير والعطاء نلتقي. أهلا بكم معنا أصدقائي المستمعين في تاء التأنيث، حيث نسلط الضوء دائما وأبدا على قصص نسائنا وفتياتنا اللواتي حققن الكثير من الإنجازات والإبداعات في جميع المجالات وكنا دائما في سفر النجاح. أهلا بكم. اليوم أصدقائي المستمعين، وفي زمن تتسارع فيه الحاجة إلى إعلام أكثر وعياً وعدالة، يبرز صوت صحفي اختار أن ينحاز للإنسان لا للصورة النمطية التي اعتدناها، أن يسلط الضوء على قضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة من زاوية الحقوق للشفقة. اليوم من خلال برنامج تاء التأنيث بنرحب بضيفتنا العزيزة المقدرة الصحفية الزميلة الأستاذة هبة رمضان في وكالة الأنباء بترا، والتي كرست جزءا مهما من عملها المهني لتناول قضايا الإعاقة بعمق ومسؤولية من خلال تقارير وتحقيقات صحفية تلامس دائما الواقع وتدافع من خلالها عن الكرامة الإنسانية. معكم وبكم نرحب بضيفتي العزيزة الصحفية الأستاذة هبة رمضان. أهلا وسهلا بك معنا عزيزتي.
4: أهلا وسهلا أستاذ منى. أهلا فيك.
3: تحياتي لحضرتك، وأنت واحدة من سيدات برنامج تاء التأنيث، ونحن معك على المتابعة في كل التقارير التي قمت بإعدادها وكتابتها عبر الصحافة، تحديدا عبر وكالة الأنباء بترا أستاذ هبة، فأهلا وسهلا فيك معنا.
4: أهلا فيك. بداية بدي أشكرك أستاذ منى على هاي الاستضافة، والشكر للإذاعة الأردنية على اهتمامها بطرح قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة المرأة. هذا الاهتمام أستاذي كثير مهم، لأنه بيسلط الضوء على قضايا لازالت بحاجة لتوعية أوسع وفهم أعمق، خاصة لما نحكي عن التمكين والحقوق، مش بس زاوية إنسانية، إحنا بنطرح قضية عدالة ومشاركة حقيقية في المجتمع.
3: أحسنتي. نعم، دعيني أعلق قليلا من خلال متابعتي لفترة ليست بسيطة بصراحة لما تقومين ببثه عبر صفحتك الخاصة وأيضا عبر صفحة وكالة الأنباء بترا. في كتاباتك ما بتكتفي بنقل الحدث عزيزتي هبة، دائما بتذهبي إلى ما وراءه، إلى الأسئلة الحقيقية المرتبطة بالتمكين، بالحقوق، بصناعة الوعي المجتمعي الذي نحتاجه. تناولتي موضوعات حساسة مثل أخلاقيات التغطية الإعلامية، ضرورة الابتعاد عن استدرار العاطفة عند عرض قضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة بما يحفظ كرامتهم وبعزز حضورهم كأفراد فاعلين في المجتمع. ساهمتي هبة رمضان كصحفية متخصصة في هذا المجال في تسليط الضوء على أهمية الانتقال من النهج الرعائي إلى النهج الحقوقي في التعامل مع قضايا الإعاقة ودور الإعلام في دعم المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة. اليوم معك بنفتح هذا الملف الإنساني العميق وبنحاول أن نعيد صياغة الحكاية كما يجب أن تروى. من جديد بنرحب فيك معنا سيدتي.
4: هلا أستاذة، الله يسعدك. أهلاً.
3: دعينا في البداية قبل أن نتحدث عما تتابعينه شبه يومي في هذا الموضوع نتعرف أكثر وأكثر على الصحفية الأستاذة هبة رمضان، تفضلي.

0: أنا صحفية في وكالة الأنباء الأردنية، خريجة صحافة وإعلام مختصة بقضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. بهمني دائما أنه أسعى من خلال عملي أني أركز على موضوع تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة المرأة، وأنه ننقل التوجه من الإطار الخدمي للإطار الحقوقي، لأن موضوع الأشخاص ذوي الإعاقة صراحة من ناحية إعلامية المفروض أننا يعني نغير التوجه في الإطار اللي كان مطروح سابقا.
1: نعم،
0: إطار جديد لازم نوجهه لإطار الحقوق أكثر، موضوع العدالة الاجتماعية.
1: نعم، يمكن إذا أردنا أن نتحدث عن هذا المجال وهذا الموضوع خصيصا الذي التزمت به وتخصصت به من خلال تقاريرك ومقالاتك الصحفية، بنأكد أن الأردن كان من أوائل الدول في العالم الذي وقع صادق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا تم تعديل الدستور الأردني تأكيد على التزام المملكة بمبادئ حقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة. دعينا نبدأ معك الانتقال من نهج الرعاية لنهج الحقوق والتمكين. كيف يمكن إعادة تعريف، ونحن نتحدث عن المرأة في هذا المجال، إعادة تعريف المرأة ذات الإعاقة من متلقية للرعاية إلى شريكة فاعلة في التنمية؟ تفضل.
0: ست العزيزة، إحنا بداية بحاجة ننتقل من نهج الرعاية لنهج الحقوق والتمكين، لأن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة المرأة في حالة تحتاج رعاية فقط، هذا بيشد من فرصها الحقيقية في الحياة. التمكين الحقيقي يعني أنه الإنسان يوصل للتعليم، لسوق العمل، وللمشاركة في المجتمع، مش مجرد نقدم له خدمات. إحنا هون بنحكي عن إعادة تعريف المرأة ذات الإعاقة مش كمتلقي الدعم،
1: نعم،
0: بل هي شريكة فاعلة في التنمية. هي إنسانة عندها قدرات، إذا توفرت لها الفرصة والبيئة المناسبة بتكون منتجة ومؤثرة وقادرة على التميز.
1: نعم، أكيد عندما نتحدث عن المرأة من ذوي الإعاقة هناك العديد من الملفات أستاذة هبة، ويمكن أنت شاهدة حقيقية على الأرض ما يجري لتلك الفتيات والسيدات من الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن عندما نتحدث عن أهمية الانتقال من نهج الرعاية لنهج الحقوق والتمكين، هو في صلب الاهتمام والدعم والتمكين لتلك الفتيات ولتلك السيدات. هناك في تشريع، هذا واضح، يعني بلدنا الحبيب الأردن اهتم كثيرا بهذه الفئة كشريك أيضا في بناء المجتمع وبناء الأوطان. يعني هناك قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 سنة 2017، هناك قانون الأحزاب رقم 7 لسنة 2022 الذي حافظ الحق السياسي في الانتساب للأحزاب، وكان هناك واضح من خلال دخول العديد من الأشخاص من ذوي الإعاقة ضمن هذه الحركات. نتحدث عن الخطاب المجتمعي هنا، مش الخطاب المجتمعي التقليدي، على إعاقة تمكين المرأة كيف يؤثر أكثر من الإعاقة ذاتها. يعني هناك كان في مشاركات للعديد من النساء والفتيات في الانتخابات النيابية والمشاركات الحزبية، ولكن للأسف ما زال هناك في خطاب مجتمعي تقليدي نمطي يبعد تلك المرأة من ذوي الإعاقة للاشتراك والانخراط في هذه الانتخابات تحديدا. تفضل.
0: صراحة في كثير من الأحيان الخطاب المجتمعي بيكون هو أكبر من الإعاقة نفسها. لما المجتمع يحط توقعات منخفضة وينظر إلها إنها دائما نظرته إلها نظرة شفقة أو شك بقدراتها، هو فعليا بحد من فرصتها قبل ما تبلش أساسا.
1: نعم.
0: هو لما يحط توقعاته تجاه المرأة ذات الإعاقة دائما ويوجه إلها رسائل إنها هي أقل قدرة، ممكن يخلق سقف منخفض أساسا هي تجاهها من نفسها قبل ما تحاول أساسا إنها تدخل، سواء تدخل التعليم، تدخل العمل، أو حتى تخطو خطوة الزواج. هي رح يكون عندها سقف توقعات منخفض. باختصار، الإعاقة بحد ذاتها ممكن التكيف معها إذا توفرت إلها البيئة المهيئة، لكن الخطاب المجتمعي السلبي يخلق حواجز إلها قبل ما تبلش أساسا.
1: نعم. كيف ترين هذا الخطاب في وقتنا الحاضر أستاذ هبة؟ يعني على مدار السنوات هناك في حديث كبير، هناك في مشاركات كبيرة، هناك في اهتمام. يعني نحن نتحدث مع واحدة من النساء الداعمات للمرأة ذات الإعاقة لتكون حاضرة كشريك فعال في بناء المجتمع. هل هناك من تغيير لهذا الخطاب في وقتنا الحاضر؟
0: أكيد في توجه حاليا كثير كبير إنه إحنا نغير النظرة المجتمعية، وهذا دورنا إحنا كإعلاميين، إحنا دور إلنا رسالة إنه إحنا يعني نقوم فيها في تغيير هاي الصورة النمطية اللي كانت شائعة، وإنه إحنا الأشخاص ذوي الإعاقة هم أشخاص قادرين. حكيت لك زي يعني متى إحنا ما وفرنا إلهم البيئة، وفرنا إلهم الفرص وثقنا فيهم، هم عندهم قدرات يعني مهولة، والكل عم يسعى سواء مؤسسات سواء إعلام عم يسعى إنه هاي. وبصراحة أنا عم بحس إنه فعلا في يعني في تغيير نوعي حتى في طرح قضاياهم، صارت الناس تتناول هذا الموضوع بشكل أكثر حقوقي، بطلنا نظرة الإنسانية وأنه يا حرام والنظرة الشفقة، لا صار الموضوع موضوع حقوقي، هذا حق هم وإلهم حق ولازم يحصلوا عليه.
1: بما أنه في حقوق وفي تشريعات طبعا في بلدنا الحبيب لهؤلاء الأشخاص، فلابد من تغيير هذه النظرة وهذا الخطاب المجتمعي الذي ينبني فقط على الشفقة دون تحقيق أي تمكين حقوقي لهؤلاء الأشخاص. أتحدث عن وأنت ذكرتي يعني قبل قليل من خلال حديثك أنه هناك في دور علينا كإعلاميين، وهناك دور أيضا للمؤسسات. دعينا بدور المؤسسات في تحويل مفهوم التمكين من دعم ظرفي، يعني في بعض الأحيان تكون نوع من الفزعة في بعض الأحيان، إلى استحقاق دائم أنه هم بحاجة لهذا التمكين، بحاجة إلى إدماجهم في مؤسساتنا في أعمالنا. ما هو هذا الدور المناط بهذه المؤسسات، وما هي المؤسسات التي يجب أن يكون لها دور فاعل أكثر من غيرها؟
0: المؤسسات لازم يكون دورها بداية بتهيئة بيئات العمل. إحنا بنحكي عن المؤسسات بنحكي عن فرص عمل، يعني غالبا دور المؤسسات بيكون بتهيئة بيئات العمل. لازم أن تكون بيئات العمل دامجة مناسبة لكل أنواع الإعاقة من خلال توفير فرص عادلة، بداية في تدريبهم للأشخاص ذوي الإعاقة، وبعدين بالتوظيف وإنشاء برامج مستدامة لدعمهم من ناحية تطوير مهني تطوير شخصي للمرأة ذات الإعاقة خاصة، ومش بس مشاريع قصيرة المدى، يعني إن أنا مش بس أعطيهم فرصة قصيرة. وهذا بعدين كمان لازم نراجع القوانين الداخلية والسياسات للمؤسسات، نتأكد إنها بتحمي حقوقهم وبتزيل التمييز المباشر وغير المباشر كمان. يعني باختصار المؤسسات هي الضامن الوحيد لتحويل التمكين من فكرة مؤقتة إلى حق دائم. تصبح مشاركة المرأة ذات الإعاقة في المجتمع وفي التعليم والعمل شيء طبيعي ومقبول، هي مش مجرد استثناء.
1: نعم نعم جميل جدا. طبعا هون يعني نتحدث فقط عن دور المؤسسات، ولكن هناك في أيضا دور على المرأة خصوصا من ذوات الإعاقة إنها تعيد صياغة صورتها الذاتية، صحيح، لتكون بالفعل قادرة على أخذ حقوقها وقادرة أنها تمكن نفسها في ظل وجود مظلة مرجعية رسمية لها من المجلس الأعلى لأشخاص ذوي الإعاقة، من الرعاية الملكية التي دائما ما هي يعني تشكل هذه المظلة الحامية لهؤلاء الأشخاص. كيف يمكن للمرأة أنها تعيد صياغة صورتها؟
0: تعلمون أهم جزء في التمكين هو التمكين الداخلي.
1: نعم.
0: لما المرأة تبدأ تشوف نفسها كشخص قادر مش كحالة تحتاج إنها تثبت، هذا بيعتمد على وعيها بحقوقها ووجود فرص حقيقية لها. والدعم المجتمعي كمان أكيد دوره كثير مهم، دور إيجابي. من وجهة نظري هي بتكون قادر إنها تعيد صياغة صورتها الذاتية بعيد عن الوصاية لما تحصل على كل هاي الأمور، وهي تكون واثقة بنفسها وبقدراتها.
1: نعم، ويمكن هذا دور يعني لابد من الاستعداد له من الأسرة بداية، من خلال التعليم يعني على قدر الإمكان. يعني هناك في بعض الحالات يمكن قد لا يكون هناك متاح، ولكن عندما تكون هناك في أسرة واعية لحقوق أبنائها وبناتها خصوصا من ذوي الأشخاص من ذوي الإعاقة، هناك يعني البداية النواة هي الأسرة، من الأم الأب الأخوة الأهل، ومن ثم إذا كان هناك بالإمكان بالمدرسة وما يحيط بها أو المراكز الخاصة من الأشخاص ذوي الإعاقة. أعتقد هي نوع من التكاملية من جميع الجهات أستاذ هبة.
0: أكيد.
1: نعم نعم. يمكن أنت يعني تابعتي العديد من هذه الحالات، كيف تجدين صدقا الفتيات من ذوي الإعاقة برغم يعني أينما يعني كانت هذه الحالة من الإعاقة. هناك نحن نتحدث عن ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة، هناك الإعاقة السمعية، البصرية، الحركية، أكثر من نوع، ولكن كل حسب حالتها. كيف تجدين بالفعل توجه الآن فتيات الأردن من ذوي الإعاقة للتمكين وللمشاركة ولمحاولة إدماجهم داخل مؤسساتنا الوطنية؟
0: فالفتيات ذوات الإعاقة عندهم الرغبة وعندهم الطموح إنهم يوصلوا وإنهم يحققوا ذاتهم، هم بس بينتظروا الفرص، يعني بينتظروا الفرص وبينتظروا توفر البيئة. البيئة هي أهم شيء في فرص العمل. لما بنحكي احنا عن فرص عمل او التعليم، التعليم الدامج كمان هلا خطوه كثير كانت كثير مهمه، التعليم الدامج انه بدل ما يعتمدوا فقط انهم يكونوا عن طريق تعليمهم يكون عن طريق المراكز الخاصه، اندماجهم هلا في المدارس كان له كثير دور مهم كمان. وبرضه بعدين فرص العمل، لما احنا نهيئ لهم فرص عمل مناسبه ونأمن لهم اماكن عمل مهيئه، هذا كله بيساعدهم انه هم بحاجه انهم ينخرطوا في المجتمع وينخرطوا وياخذوا فرصهم.
1: نعم.
0: وهم عندهم القدره، اهم شيء انها تكون البيئه مهيئه لهم.
1: نعم.
0: هذا هو اهم شيء.
1: نعم، هذا على صعيد يعني واقع المراه وخصوصا من ذوات الاعاقه، وايضا ما هو مناط بها من دور وما عليها ان تفعله لتكون اكثر يعني شراكة مع المجتمع، وأيضا دور المؤسسات. ذكرت في البداية نقطة هامة جدا، وأنا أتحدث مع صحفية إعلامية في وكالة الأنباء بترا، هذه المواضيع هي مناطة بالإعلام والصحافة من مثل قضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة خصوصا المرأة. إلى أي مدى أسهم الإعلام في ترسيخ أو تفكيك الصورة النمطية عن هؤلاء الأشخاص تحديداً عن المرأة ذات الإعاقة؟ وأنا أتحدث مع متخصصة في هذا المجال.
0: أستاذي للأسف الإعلام سابقاً، عم بحكي سابقاً، لفترة
1: نعم.
0: طويلة ساهم في ترسيخ صورة نمطية عن الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة المرأة.
1: نعم.
0: من كذا طريقة. أولاً كان دائماً يعتمد على موضوع الشفقة والرحمة بدل ما أنه يركز على قدراتهم ومساهماتهم الفعلية. كمان كان في موضوع المبالغة شوي في التحديات، يعني كنا نركز على الإعاقة كمحور للقصة كأنه الشخص عاجز بطبيعته.
1: نعم.
0: مش إنه البيئة أو النظرة المجتمعية هي اللي بتخلق العوائق. كمان كنا نعرض قصصهم كحالات استثنائية ومعجزات، يعني بنعطي انطباع أنه النجاح شيء نادر وغير ممكن إلا في ظروف خاصة، بدل ما أنه نقدمه كنموذج طبيعي يمكن أنه يتكرر إذا توفرت الفرص. لكن حاليا في الوقت الحالي الإعلام صار عنده قدرة كبيرة في تفكيك هاي الصورة النمطية.
1: نعم.
0: من خلال أنه إحنا صرنا نركز على عرض المرأة ذات الإعاقة كفرد فاعل منتج مؤثر في المجتمع، صرنا نستخدم لغة محايدة، لغة مهنية بعيدة عن الشفقة والتهويل، صرنا نقدم نماذج متنوعة للنجاح اليومي مش بس قصص استثنائية، صرنا نعرض إشراك النساء ذوات الإعاقة بأنفسهم، يعني صاروا يشاركوا هم نفسهم السيدات ذوات الإعاقة في صناعة المحتوى، صار يكون الطرح واقعي. هذا كثير صار في عندنا صبايا وسيدات عم يعرضوا يعني تجاربهم خلال مواقع التواصل الاجتماعي. هلا الإعلام ممكن يكون أداة لتعميق الصورة النمطية أو لتغييرها،
1: والفرق
0: نعم. يكون في زاوية المعالجة.
1: نعم.
0: واللغة والتمثيل الواقعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
1: بالفعل، يمكن ذكرت نقطة جوهرية في وقت مضى قبل إدراك أهمية هذه الحالات الإنسانية من يعني قضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة، وفي ظل وجود يعني مظلة تحميهم ومعرفة كيف نتعامل معهم، الإعلام في السابق كما ذكرتي كان يمكن يركز على بعض النظرات المجتمعية التي تؤثر عليهم ولا تفيدهم لا في تمكين ولا في دعم. هناك بعض الأخطاء الشائعة التي تناولها الإعلام لقضايا الإعاقة مثل الشفقة، التهويل، حتى التهميش في بعض الأحيان للأسف. ولكن يمكن مع زيادة الوعي المجتمعي أستاذي هبة، مع زيادة الاهتمام بالأشخاص من ذوي الإعاقة، في وجود بعض الأقلام الحريصة على حمايتهم، على دعمهم، على تمكينهم، على إظهار القصص الحقيقية دون إبراز ظاهرة الشفقة والتهويل، ولأنه يعني إذا أنه من الأشخاص ذوي الإعاقة هو يعمل شيء مثلا مهول، لا، هو أيضا فرد من أفراد المجتمع. الآن هناك في نظرة واضحة كيف نتعامل أكثر وأكثر. يمكن أستاذ هبة، يعني المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة هناك فيه نشرات بينشرها كيف نتعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، كيفية ليس فقط التعامل، حتى المصطلحات اللي إحنا كيف نتعامل معهم. في زمن سابق كنا نقول من ذوي الهمم، من ذوي، لا، الآن هناك في مصطلح هو من أشخاص ذوي الإعاقة، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية. وهذا يمكن بالفعل كنا في بعض الدورات لم نكن ندرك كيف نتعامل مع حتى المسميات كإعلاميين. الآن هناك في وضوح، هذا إن دل على شيء بيبني خطاب إعلامي حقيقي. كيف يمكن بالفعل، هنا السؤال، كيف يمكن بناء خطاب إعلامي بيعكس الكفاءة، بيعكس القدرة، بدلا من العجز الذي في بعض الأحيان يظهره بعض الإعلاميين لهؤلاء الأشخاص؟
0: هلا، في جانب كثير كنا نغفل عنه زي ما حكيتي إحنا وما كنا نعرفه، اللي هو إتيكيت التعامل الإعلامي مع الأشخاص. في إتيكيت لازم نتعامل فيه. هلا موضوع المصطلحات زي ما أنت حكيتي، صرنا نستخدم لغة حقوقية مثل استخدام مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة. صرنا نتجنب كلمات، أي كلمة فيها تقليل أو وصم، لأن الكلمة بتشكل وعي على فكرة بالمجتمع. ثاني إشي كمان صرنا طريقة الطرح، ما نحكي عن الشخص ذو الإعاقة إنه هي قصته الوحيدة، يعني ما نركز على الإعاقة كإعاقة أو نختصر الشخص في إعاقته. الإنسان مش إعاقته، هو عنده حياة، عنده شغل، عنده دور، عنده تأثير.
1: صحيح.
0: ما نحكي في طريقة التصوير، يعني في الجانب الإعلامي صرنا في طرق حتى في التصوير والإخراج. في كان خطأ شائع زمان إن لما إحنا نيجي نصور شخص ذوي الإعاقة كنا نركز بشكل مبالغ في لقطات قريبة على مثلا، خلينا نحكي على الكرسي المتحرك، على العصاية للشخص
1: الكبير،
0: لأنها هي العنصر الأهم في القصة، ما كنا نركز عليه كشخص. بينما الصح هو التركيز على الشخص نفسه، على دوره، على إنجازاته. الإعلام المفروض أنه يقدم الإنسان أول إشي مش إعاقته، يعني ما نركز على إعاقته، لأنه إحنا لما نغير طريقة الحكي والصورة إحنا فعليا بنغير نظرة المجتمع.
1: بالفعل، يعني نركز على إبداعه، على قصته التي يظهر من خلالها إنجاز، تمكين، قصة بتغير مسيرة حياته أو غيرت مسيرة آخرين أيضا. هذا ما يجب علينا أن نركز عليه، وهذه نقطة جوهرية في خطاب إعلامي ممكن وداعم للأشخاص من ذوي الإعاقة. ونحن نتحدث اليوم عن يعني المرأة من ذوات الإعاقة، تحديدا النساء، ولدينا العديد من قصص النجاح أستاذي هبة. كان لدينا من خلال برنامج هنا أتاء التأنيث العديد من السيدات والفتيات من ذوي الإعاقة، لكنهن مبدعات وقادرات على تحقيق الكثير من الإنجازات، وكان لهم صوت، وما زلنا حاضرات يتحدثنا عن هذه القصص الناجحة، وفيها طبعا قدوة ونموذج يحتذى لغيرهن من الفتيات، حتى من الفتيات العاديات السويات، من ليس فقط من ذوي الإعاقة. أتحدث فيما يتعلق داخل المؤسسات الإعلامية، أهمية وجود نساء ذوات إعاقة داخل هذه المؤسسات، وأيضا صناعة المحتوى الإعلامي، كم يكون هناك مفيد وجود من هؤلاء النساء وهؤلاء الفتيات؟
0: على أستاذ، وجود النساء ذوات الإعاقة داخل المؤسسات الإعلامية مش بس مهم، هو ضروري، لأنه ببساطة بيعطي صوت حقيقي للقضية، بيخلي الطرح أقرب للواقع. أولا هن الأقدر على نقل تجربتهم كما هي،
1: نعم،
0: بدون أنه إحنا نفلترها أو اجتهاد من الخارج، يعني بدل ما نحكي عنهم بصير الحكي منهم، وهذا فرق كبير على فكرة بالمصداقية.
1: صحيح.
0: ثاني، وجودهم بيساهم في تصحيح الصورة النمطية من داخل المؤسسات نفسها، لأنه بيفرض حضور مختلف وبيكسر الفكرة التقليدية عن قدرات المرأة ذات الإعاقة. كمان بيغير طريقة إنتاج المحتوى، من اختيار المواضيع لزاوية التغطية للغة المستخدمة، كلها بتصير أكثر حساسية ووعي.
1: نعم.
0: كمان رسالة المجتمع، المرأة ذات الإعاقة مش فقط موضوع للتغطية، هي صانعة محتوى وهي صاحبة قرار ومؤثرة في الرأي العام. مهم نحكي أن وجودهم في الإعلام بيفتح الباب لغيرهم، وبيعزز فكرة أنه هذا المجال متاح وممكن، وبالنهاية كل ما زاد تمثيل النساء ذوات الإعاقة في الإعلام كل ما إحنا كنا أقرب أكثر لخطاب إعلامي عادل وشامل بيعكس الواقع الحقيقي مش الصورة النمطية.
1: جميل جدا. إذا من يعني انطلاقا من هذا الحديث، كيف يمكن تحويل قصص النجاح من حالات استثنائية لنماذج طبيعية ملهمة؟ يعني عندما تخرج هذه الفتاة من ذوات الإعاقة وتتحدث عن قصتها تصبح كأي شخص طبيعي ملهم تتحدث عن نفسها، كيف ممكن نحول مثل هذه القصص بالفعل من هذه الحالات الاستثنائية عن شخص من ذوي الإعاقة إلى نموذج إنساني طبيعي ملهم؟
0: هلأ أهم جزئية هون إن نبطل نقدمهم كمعجزة أو استثناءات.
1: أشكرك. نعم،
0: نبدأ نقدمهم كنماذج ممكن إنها تتكرر إذا توفرت لهم الفرص والبيئات المهيئة. المشكلة اليوم إنه كثير من قصص النجاح تعرض بطريقة توحي إنها حالة نادرة أو بطولة خارقة، وهذا يعني بضر أكثر ما بيفيد، لأنه بيخلي الناس تفكر إنه النجاح للأشخاص ذوي الإعاقة شيء غير عادي. الصح إنه نربط النجاح بالفرصة مش بالإعاقة، يعني نوضح إنه هذا الشخص نجح لأنه حصل على التعليم، حصل على بيئة عمل مهيئة أو دعم مناسب، مش لأنه تحدى إعاقته بشكل خارق. كمان نعم، مهم نعرض تنوع بالنماذج، مش بس قصة كبيرة أو لافتة، ممكن نحكي عن حياتهم اليومية العادية، الأشخاص عم بيشتغلوا وبيعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. نعم، ونكون كمان حذرين برضو نرجع لموضوع اللغة، ما نحكي إنه رغم إعاقته فعل كذا أو نجح، لأنه هذا بيركز فكرة إنه الإعاقة هي العائق الحقيقي دائما. نعم، بينما الواقع إنه العائق غالبا هو البيئة. الإعلام لما بيعرض قصص النجاح كشيء طبيعي ممكن يتكرر، هو عمليا بيوسع سقف التوقعات للأشخاص ذوي الإعاقة وبيفتح قدامهم يعني فرص كبيرة.
1: نعم نعم، صدقتي فعلا عزيزتي هبة، يعني عندما نتحدث عنهم كأشخاص ملهمين وعندهم قصة تروى ويتحدث عنها كنموذج، هنا يعني نحقق هذه الزاوية تحديدا بأنه هم ليسوا فقط استثناء على رغم الإعاقة، هم أشخاص موجودين بيننا ولديهم هذا التوجه، لديهم هذا الإبداع ولديهم هذا النجاح، هم قادرين مثلنا أنهم يحققوا على الرغم من هذه الإعاقة كما نقول، ولكن دون التركيز على هذه الإعاقة. أتحدث عن المرأة تحديدا، المرأة ذات الإعاقة ولديها، كان هناك حديث كبير أنه هل لديها حق في تكوين أسرة وأمومة، وهل ما زالت يعني المرأة بالفعل لديها هذا الحق في الزواج وبالأمومة؟ هناك كثير من الحديث، هناك الجدل المجتمعي إنها من ذوات الإعاقة، كيف ستتزوج، كيف ستنجب، كيف ستصبح أم، وهل تستطيع أن تدير بيتها وأسرتها وتربي؟ هذا الجدل كيف يمكن أن نتوقف عنده ونؤشر أن المرأة من ذوات الإعاقة التي من الممكن أن تكون زوجة وأم، بإمكانها أن تتزوج ولا يوجد هناك أي مانع قانوني؟ تفضلي.
0: هلا للأسف هذا الموضوع ما زال محل جدل.
1: نعم،
0: إنه إحنا بنربط ربط خاطئ بين الأمومة والكمال الجسدي. هلا في صورة نمطية راسخة تفرض إنه المرأة لازم تكون كاملة جسديا حتى تكون زوجة أو أم، وهذا فهم ضيق بصراحة لدور الأمومة. كمان في كثير تخوفات مبنية على جهل، مثل التشكيك بقدرتها على تربية الأطفال أو إدارة الأسرة.
1: نعم،
0: بدون أنهم ينظروا لقدراتها الحقيقية أو الدعم الممكن أنهم يوفروا لها. في بعض الأحيان بيتم التعامل مع هذا الحق وكأنه قابل للنقاش أو التقييم، بينما هو حق إنساني يعني مكفول بالقوانين والتشريعات الوطنية والدولية. المشكلة الأساسية مش في الإعاقة، في ثقافة المجتمع اللي لسه بصراحة لحد الآن ما استوعبت بشكل كامل مفهوم الحقوق والمساواة، وعشان هيك مهم إحنا نشتغل على تغيير هاي النظرة من خلال الإعلام والتوعية وإبراز نماذج حقيقية للنساء ذوات إعاقة عايشات حياة أسرية طبيعية ناجحة بشكل طبيعي.
1: نعم، طبعا هذا الحديث كما ذكرتي في يعني محل جدل مجتمعي وما زلنا نتحدث عنه أستاذ هبة. هناك الكثير من القصص التي تابعناها وكان هناك فيه النجاح للنساء من ذوات الإعاقة بإدارة أسر ناجحة وأبناء وبنات ناجحين وتكون هي على رأس هرم الأسرة، يعني هي التي تقوم بالعمل على الرغم من إعاقتها، يعني شتى ما كانت هذه الإعاقة، ولكن هي تدير هذه الأسرة وتدير العمل وتحقق النجاح من خلال نجاحات أبنائها وأسرها. أكيد كان لديك العديد مثل هذه الصور وهذه القصص، إذا ممكن تحدثين عنها.
0: شوفي هلا الحقيقة هي الأمومة مش اختبار جسدي،
1: أكيد.
0: هي مسؤولية، نعم. هي وعي، هي قدرة على الحب، على التربية. ممكن إحنا نفكك هذا الربط، ببلش بداية. شوفي بداية إنه إحنا في نموذج واحد إحنا عندنا للأم المثالية، ما في علاقة بين الكفاءة كأم وبين الكمال الجسدي. لازم نشتغل على إظهار نماذج واقعية للنساء ذوات إعاقة عايشة تجربة أمومة ناجحة، لأن الصورة الواقعية أقوى من أي نقاش نظري. والإعلام زي ما حكيت لك برضو لازم يقدم الأمومة كما هي بدون مبالغة أو تشكيك، ويظهر تفاصيل الحياة اليومية بشكل طبيعي. كمان لازم نوعي المجتمع سواء في الأسرة في المؤسسات، لأنه كثير في أحكام مسبقة بتبدأ من الدائرة القريبة. يعني بمعنى آخر إحنا بحاجة نغير السؤال إنها هل هاي المرأة ذات الإعاقة تستطيع، إلى أن إحنا نسأل كيف ممكن ندعمها، شو ممكن نقدم لها. هذا هو الأهم.
1: نعم بالفعل، ماذا يمكن أن نقدم لها لدعمها لتكوين هذه الأسرة. هناك كما ذكرنا العديد من النجاحات لتلك السيدات بتحقيق الأسرة المترابطة السعيدة والمنتجة أيضا. ويمكن إحنا تابعنا قصص مثل يعني هذه هبة، إنه تشاهدين الفتاة أو السيدة من ذوي الإعاقة ولديها ابن ناجح متفوق أو ابنة ناجحة متفوقة، تجدينها تعمل من داخل بيتها أسرتها أو تدير جمعية أو تدير مؤسسة على الرغم من هذه الإعاقة. كما نقول ونحن لا نركز على هذه الإعاقة بقدر ما نركز على نجاحها كأم وكسيدة عاملة في المجتمع. كم حققت مثل هؤلاء السيدات في مجتمعنا الأردني أستاذ هبة مثل هذه النجاحات؟
0: هلا في نجاحات كثيرة، لكن هي التحديات الاجتماعية اللي بتواجهها فيها. لأنه عادة هي مش مرتبطة التحديات بالإعاقة نفسها، هي بالوصاية وبالنظرة النمطية للمجتمع. دائما فكرة مسبقة بتشكك بقدرة المرأة ذات الإعاقة على الزواج أو تربية الأطفال، وهذا بيخلق ضغط كبير اجتماعي عليها. غياب التهيئة والدعم الاجتماعي والمؤسسي، زي غياب البرامج والمبادرات النوعية اللي بتدعم هذا الجانب. عشان إحنا لازم يعني أول مؤسسات تشتغل على تطوير واستحداث مبادرات تهدف لتمكين النساء ذوات الإعاقة في مسار الأمومة. يعني صار ضروري هذا أنها تضمن ممارسة حقوقها الأسرية بأعلى درجات. هذا بيشمل برامج تأهيلية، برامج قبل الزواج، بنركز على بناء الصلابة النفسية إلها، تطوير مهارات الأمومة الممكنة. كمان أنه التأهيل مش لازم يقتصر بس على المرأة ذات الإعاقة، كمان لازم يستهدف الأزواج والعائلات اللي يعني ممكن أنها تقدم على الارتباط أو يعني تأخذ لأبنائها سيدات ذوات إعاقة. ما يهم الضغوط الاجتماعية، تفكيك فكرة الأم أنها لازم تكون الأم خارقة، يعني يعني أنها تضطر تبذل جهد مضاعف عشان تثبت جدارتها أمام المجتمع. بهالطريقة هاي المبادرات بتعالج فجوة كبيرة في الدعم، بتخلق بيئة بتمكن المرأة ذات الإعاقة لتعيش تجربة الأمومة بشكل طبيعي وواقعي. يعني
1: نعم، بتعرفي أستاذي هبة، يعني إحنا يمكن بنلاحظ الأسر في كل المجتمعات، ممكن واحد من أبنائها يعجب بفتاة أو سيدة يعني من ذوي الإعاقة، لكنها ترفض أن يرتبط بهذه السيدة. الأول شيء إنه كيف ستقوم بحياتها الزوجية، كيف ستربي أبنائها في حالة إذا كانت أنجبت، كيف ستدير بيتها، كيف كيف كيف كيف. هذه التساؤلات التي تدخل في ذهن كل أم إذا أراد واحد من أبنائها الارتباط بفتاة من ذوي الإعاقة. ماذا يمكن أن نقدم لهم من توعية لتغيير هذه النظرة وللإجابة على كل هذه التساؤلات التي قد تعصف بذهن كل أم تجد ابنها يرغب بالزواج من واحدة من الفتيات ذوي الإعاقة؟ كيف ذلك؟
0: أنا دور التوعية أساسي، لأنه كل ما زاد الوعي قلت الأحكام المسبقة وتغيرت النظرة تدريجيا. التوعية تشتغل على تفكيك الأفكار الخاطئة اللي تراكمت صراحة لسنوات، خاصة المتعلقة بقدرات المرأة ذات الإعاقة في الحياة الأسرية. التوعية بتساعد الناس تفهم إنه الإعاقة هي جزء من التنوع البشري، مش حالة استثنائية. المهم إنه التوعية ما تكون نظرية فقط، تكون مرتبطة بقصص حقيقية ونماذج واقعية، لأنه الناس بتتأثر أكثر إشي يعني باللي يعني بتسمعه. وهون كمان برضو بنرجع برضو بنأكد على دور المؤسسات، دور المدارس، دور الإعلام، لأنه التغيير الحقيقي بيصير لما يكون في خطاب موحد بيدعم نفس الفكرة. بالنتيجة التوعية مش مجرد معلومات، هي أداة لتغيير السلوك وتعديل النظرة وفتح المجال لفرص أكثر عدالة.
1: نعم،

0: إذن هي المشكلة مش في الإعاقة أستاذة هبة، هي
1: أكيد
0: في نظرة المجتمع لهذه الإعاقة.
1: أكيد
0: ونحن ذكرنا يعني الإعاقة تختلف من شكل إلى آخر، هناك بعض الإعاقات التي توفر للمرأة أو للشخص من ذوي الإعاقة الانخراط في المجتمع وأن يكون جزء أصيل من أي مشروع تنموي أو من أي مشروع حتى أسري كما نقول. إذن الاختلاف هنا هي النظرة المجتمعية النمطية لأشخاص من ذوي الإعاقة، خصوصا للمرأة من ذوي الإعاقة. لكن متى نصل إلى مرحلة لا نحتاج فيها للحديث عن تمكين بل عن مساواة حقيقية؟
1: هلا شوفي، لما نبطل نحكي عن تمكين كشيء اضافي ونصير نحكي عن حقوق طبيعيه وهو جزء من العداله الاجتماعيه، لما يكون وجود المراه ذات الاعاقه في العمل وفي الاعلام وفي الحياه العامه يصير شيء عادي مش استثناء، وقتها بنعرف ان المساواه صارت واقعيه. المساواه الحقيقيه مش بس بالنصوص القانونيه، لانها كمان ثقافه وسلوك في المجتمع ووعي بالحقوق والقدرات، هذا بصير شيء خطوه بخطوه. برضو بنرجع للتعليم، للإعلام، للمؤسسات، لأنه كل ما أتحنا الفرص بشكل طبيعي للنساء ذوات الإعاقة إنهم يكونوا جزء من المجتمع بشكل كامل.
0: نعم، طبعا هذه نقاط هامة جدا يمكن أن نتحدث عنها أستاذ هبة. ذكرت التعليم، ذكرت الإعلام، يمكن تحدثنا عن الإعلام، ولكن التعليم تحديدا كم هو مهم في جانب الوصول إلى هذه المرحلة التي نتحدث فيها عن المساواة الحقيقية للأشخاص من ذوي الإعاقة خصوصا المرأة. كيف يمكن أن نركز على هذه الزاوية تحديدا، على التعليم في إيجاد هذه المساواة الحقيقية؟
1: هلا التعليم بداية لازم أنها الفتاة من مرحلة الطفولة تأخذ فرصتها في التعليم، تأخذ فرصتها في التعليم الدامج. أهم شيء إحنا هلا حاليا في الفترة الحالية بنركز على موضوع التعليم الدامج، أنهم الفتيات ذوات الإعاقة ما يكونوا يعني معزولات في المراكز أو لا، هلا حاليا عم ندمجهم في المدارس. مجرد اندماجها في المدرسة هاي خطوة أساسية إنها هي تندمج في المجتمع، إنها تكون ماخذ فرصتها زيها زي أي يعني شخص. هي وجودها في المدرسة واندماجها في المدارس هاي بداية تغيير الصورة النمطية.
0: نعم.
1: إنها جزء من الأشخاص الطبيعيين. لما كنا زمان إنه نعزلهم في المراكز الخاصة كانت هون النظرة إنه هدول أشخاص مختلفين، هم مش مختلفين، هم أشخاص طبيعيين عندهم يعني البيئة المحيطة فيه بتوفر لهم شوية إعاقات في بعض أشياء، لكن إحنا لما دمجناهم في المدارس هاي كانت أول خطوة.
0: نعم.
1: في تغيير الصورة النمطية.
0: جميل، ويمكن بدءا من المدرسة إلى الجامعة هناك العديد من هذه القصص التي كانت الفتاة من ذوي الإعاقة جزء أصيل من المؤسسة التعليمية، وفيه تغيير أيضا لواقع الفتاة من ذوي الإعاقة. بتعرفي أستاذي هبة، عندما أتحدث وأشاهد العديد من هذه الصور للفتيات تحديدا من ذوي الإعاقة وأشاهد هذه القصص الإبداعية، خصوصا مع تطور التكنولوجي، وسائل التواصل الاجتماعي، مع الذكاء الاصطناعي، وبتنا هناك الكثير منهن يتحدثن عن إعاقتهن وعن مدى الاستفادة من هذه يعني المحنة التي تصاب بها هذه الفتيات وتحويلها إلى منحة وأمل، ويمكن فيها إلهام كبير لنا عبر هذه وسائل التواصل الاجتماعي. كيف يمكن أن نستفيد من هذا التدفق من المحتويات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أيضا الفكرة الأساس لدمج هؤلاء الفتيات والنساء من ذوي الإعاقة في مجتمعاتنا؟
1: هلا وسائل التواصل الاجتماعي صارت تترك مجال انهم يوصلوا رسالتهم بشكل واقعي اكثر بدون ما انه يكون الموضوع
0: مفبرك. نعم.
1: بالضبط، صاروا ينقلوا صورتهم بشكل واقعي، صاروا يفرضوا حضورهم، صاروا يكسروا الفكره التقليديه عن قدراتهم، صاروا يختاروا مواضيع معينه يطرحوها كانت زمان ممكن انها تحسها انها حساسه، صاروا يعني يتناولوها. المرأة ذات الإعاقة صارت يعني بصراحة في أيامنا هاي في مجال صناعة المحتوى داخلة بقوة، يعني عم بي بي يعني بوصلوا الرسالة بشكل بصراحة. أنا بحس إنه هم يمكن أكثر منا قدرة على إيصال الرسالة، يعني هم لأنهم عايشين التجربة، عايشينها بكل تفاصيلها، هم عندهم القدرة إنهم يوصلوا الرسالة. أنا بالنسبة إلي وجودهم في الإعلام صار شيء كثير ضروري.
0: نعم.
1: في حاليا في نماذج موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبرضو أتوقع في بعض الدول صاروا موجودين في المؤسسات الإعلامية.
0: نعم.
1: يعني سواء مذيعات، صحفيات، عندنا بالأردن على فكرة في عندنا إحنا صحفيات ذوات إعاقة ناجحات ومتميزات.
0: نعم.
1: ويعني يعني بيمثلوا قصص رائعة.
0: نعم، هذا ما كنت أود أن أتحدث يعني عنه معك. يعني أنت أقرب إلى هذا الجسم الأصيل خصوصا في الصحافة أستاذ هبة، لديكم قصص ناجحة من تلك الفتيات والنساء من ذوي الإعاقة واللواتي يقودن بالفعل صفحات إعلامية ناجحة ملهمة لغيرهن من النساء والفتيات، حتى الفتيات الطبيعيات يستفدن من هذه التجارب الإنسانية لهن.
1: أكيد أكيد موجود في في في عنا على فكرة إحنا أول صحفية كفيفة في الأردن حاصلة على عضوية نقابة الصحفيين. صحفية أنا تناولتها في قصة نجاح، وهي بصراحة صحفية رائعة يعني. وفي عنا كثير صبايا موجودات على وسائل التواصل الاجتماعي، إعلاميات. في عنا فتيات يعني في قبل فترة كان في عنا قصة الشاب مجد الهنداوي. مجد عندها مستقبل وعندها طموح إنها تكون كمان أول مذيعة متلازمة داون، يعني عندها طموح.
0: نعم.
1: عندهم طموح كبير، بس هم بحاجة لتوفير الفرص.
0: نعم، وأيضا بحاجة لمن يفهم كيف يتعامل مع هؤلاء الأشخاص. إذن ما هو مطلوب منا بالفعل، يعني إحنا خصوصا الإعلام، ما هو مطلوب منا في حال وجود مثل هؤلاء الأشخاص، والذي يعني لابد من خلال القانون المشرع الأردني الذي وضع أهمية وجود من هؤلاء الأشخاص داخل هذه المؤسسات حتى الإعلامية منها، كيف يمكن أن نوفر هذه البيئة المناسبة لهؤلاء الأشخاص ليكونوا جزءا منا وحاضرين معنا في قصصنا الإعلامية، قصصنا الوطنية والهم الوطني والهم العام؟
1: إحنا دورنا بداية لازم يكون دائما هو أول شيء التوعية، رفع مستوى التوعية للناس بأنه هذول الأشخاص ذوي الإعاقة عندهم القدرة وعندهم الإمكانيات وقادرين، عندهم قدرات. يعني بصراحة أنا مرات بحس أنه عندهم حتى يعني تميز زيادة، يعني كمان عندهم القدرة، بس إحنا نوفر لهم الفرص، نعرض قضاياهم بطريقة مناسبة، نعرضها بطريقة حقوقية أكثر، ما نركز زي ما حكينا نرجع لموضوع أنهم استثناء وأنه هذا يعني أو معجزات أو إشي، نعطيهم الفرصة. الإعلام إحنا لنا دور كثير يعني كبير ومؤثر.
0: نعم.
1: إذا استخدمنا بطريقة صحيحة رح نغير النظرة المجتمعية بشكل كبير، وهذا الصراحة الدور اللي أنا يعني عم بحاول أني أنا أقوم فيه من خلال عملي.
0: نعم، ولهذا نحن اليوم نتحدث معك أستاذة هبة رمضان، تم اختيار الحديث معك صدقا من خلال متابعتنا الجيدة لما تكتبينه عبر وكالة الأنباء بترا، من خلال تحقيقاتك الصحفية، من خلال متابعتك لملف الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصا المرأة، لمتابعة مجريات حياتهم، التطورات التشريعية القانونية الداعمة لهؤلاء الأشخاص. يمكن هذا سؤال كان لابد أن نتحدث في بداية اللقاء، ولكن تركته للأخير لنتعرف لماذا توجهت هبة رمضان لهذا الجانب تحديدا، لماذا هذه التخصصية بهؤلاء الأشخاص ومجريات حياتهم والتطورات التي تقوم عليهم؟
1: أنا بداية بحب المواضيع الاجتماعية، المواضيع الإنسانية بتلامسني، يمكن هو إلها كمان إلها علاقة كمان بشخصية الإنسان. هذا الموضوع أنا كثير بالنسبة إلي بلامسني، وبصراحة بحس إنه يعني كنت من يعني من اختلاطي، وهذا إنه هذا الموضوع بحاجة دعم، بحاجة إن نتناوله بجانب حقوقي. الشيء بيستهويني وبكتب بحب، انا عم بشتغل موادي دائما بشتغلها بحب، ما بشتغلها انها هي كانها بس عمل، بالعكس انا بكتب الماده دائما بحب. بالتالي انت لما بتحبي الشيء اكيد رح يعني بتوقع انك يعني تأدي بافضل صوره
0: وتقدمينه بافضل الصور، وهذا ما وصل الينا صدقا هبه. يعني انا بحكي لك يعطيك العافيه على كل تقرير قمتي بتحقيقه وبكتابته وبنشره، لانه كل تقرير كان بيحكي قصه عن هؤلاء الاشخاص من ذوي الاعاقه. يمكن وضحتي لنا العديد من الصور التي ترتبط بهم، سواء الإتيكيت كيف التعامل معهم، التطور التشريعي عنهم، الاهتمام الملكي. وكان لك بصراحة بيوم الاستقلال كان هناك تقرير جميل لك تحدثت فيه عن تطور واقع الأشخاص من ذوي الإعاقة في بلدنا الحبيب، يعني بداية من اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه لهذه الفئة، ولا اهتمامه حتى أنه كان حاضر معهم بقمة برلين واجتماعه مع العديد من الأهالي من يعني أهالي من ذوي الإعاقة وأيضا من الأشخاص من ذوي الإعاقة. نتحدث عن هذا الاهتمام الكبير الذي نقلته لنا بكل هذا الحب كما وصفتي، ووصل إلينا بصراحة بكل حب. هل هناك من تحديات بتواجهك؟ هل هناك من أي معوقات للوصول إلى الصورة الحقيقية لهؤلاء الأشخاص؟
1: لا الحمد لله الأمور كلها تمام، عم كل الدعم عم بتلقى من سواء من مؤسستي من المحيط من المجلس الأعلى، أنا بغطي أخبار المجلس الأعلى ذوي الإعاقة. الحمد لله الأمور كلها تمام، وإن شاء الله إننا منضل مستمرين على أداء رسالتنا وإننا نوصل الرسالة بشكل يحقق فعلا ويترك أثر في المجتمع، وإنه يكون لنا دور في تغيير الصورة للأفضل ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
0: نعم طبعا، قبل أن ننهي هذا اللقاء الشيق معك أستاذة هبة، كلمة أخيرة ماذا يمكن أن تقدمينها بداية لكل فتى من ذوي الإعاقة ولكل تأنيث في كل مكان؟
1: عم بحب أحكي لهم أنه إحنا دائما معاك وإحنا دائما رح نكون الداعم لإلكم، وأن المرأة والفتاة خاصة ذات الإعاقة قدراتها كبيرة، إذا آمنا فيها وأمنا لها الدعم المناسب ووفرنا لها البيئة المهيئة.
0: نعم.
1: قدراتهم كبيرة ورح يحققوا ورح يوصلوا، وهم حاليا حققوا كثير، عندنا نماذج فتيات يقدروا أنهم يحققوا أنهم يوصلوا، وفي فتيات كمان لسه عم بينتظروا الفرصة إنهم يحققوا. وهذا إن شاء الله إنه إحنا بيكون لنا دور إحنا في الإعلام وفي المجتمع إنه ندعمهم ونساعدهم ونكون الداعم الأكبر إلهم حتى يقدروا إنهم يتميزوا، لأنه الطاقات كبيرة وعم بينتظروا الفرص بس.
0: نعم، وأكيد كلنا يعني يد واحدة متكاتفة لنحقق لهم كل هذه الاهتمامات ليكونوا ممكنين ومدموجين معنا في مجتمعاتنا في مؤسساتنا ككل، ليس فقط على مستوى الإعلام، لأنه إحنا بنحتاج إلى التكاتف المجتمعي ككل أستاذة هبة. نعم، أنا بدي أشكرك في نهاية هذا اللقاء من خلال برنامج تاء التأنيث، كنت معنا الصحفية الزميلة الأستاذة هبة رمضان من وكالة الأنباء بترا والمتخصصة بالشؤون الاجتماعية والأشخاص من ذوي الإعاقة تحديدا، وكنا معك في صورة واضحة لمجريات كل ما يتم إنجازه على هذا المستوى، هذا الملف الإنساني العميق. وكما يمكن ذكرت في بداية معك حاولنا نعيد صياغة الحكاية عن هؤلاء الأشخاص كما يجب أن تروى حقيقة وبكل وضوح. كل التحية لك أستاذي هبة رمضان.
1: شكرا لك أستاذ منى، شكرا على هاي الاستضافة، وشكرا للإذاعة الأردنية على اهتمامكم بطرح هاي القضايا.
0: تحياتي لحضرتك، شكرا.
1: شكرا.

0: وصلنا بكم أصدقائي المستمعين إلى ختام حلقتنا من تاء التأنيث لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى. هذه أجمل التحية لكم، شكرا على حسن الإصغاء، وتحية لزملائي فريق العمل. الزميل إسماعيل النجار في المراقبة الرئيسة، الزميل رحيل الخالدي في السوشيال ميديا، وتحية لزميلي محمد عبيدات من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وإلى اللقاء.
1: أنت اللحظة
2: وأنت الزمن،
1: أنا الحرف
2: وأنا الكلمة،
1: أنت العطاء
2: وأنت الأمان،
1: أنت التاء
2: وأنا التأنيث.
1: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. رئيس الوزراء يطلب من وزير العمل خالد البكار تقديم استقالته ويوعز بوقف العطاءات التي تقدم بها نجل البكار. بتوجيهات ملكية سامية، الأردن يرسل مساعدات إغاثية وطبية إلى فنزويلا بالشراكة مع دولة قطر. رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز يؤكد أهمية إيجاد شراكات اقتصادية واستثمارية أردنية فرنسية. الأردن والعراق يبحثان تعزيز التعاون المشترك، ورئيس الوزراء العراقي يتسلم دعوة لزيارة المملكة. وزارة العمل تدعو الباحثين عن العمل للمشاركة باليوم الوطني للتشغيل والذي يقام الثلاثاء المقبل. الطاقة والمعادن تؤكد أن لا تطبيق للتعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على القطاع المنزلي. الكنيسة الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون يحظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في القدس المحتلة. قتلى وجرحى جراء انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي وسط العاصمة السورية دمشق. وفي الختام، أجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي. وأجمل

بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وخير الصلاة وأتم التسليم على الرسول الكريم الحبيب المرتضى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج أذن خير على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إخوتي الكرام، في حلقاتنا السابقة ونحن نتحدث عن أسرار الحج وأسرار يوم عرفة ومنى ومكة، وبعدها الحديث عن الهجرة النبوية، كنا نتحدث عن الأحداث والمواقف والعبر التي صنعت تاريخ هذه الأمة، ولعل كثير منا لم ينتبه إلى شيء كان حاضرا في جميع تلك المشاهد. كان هناك شاهد صامت، شاهد رأى إبراهيم عليه السلام وهو يرفع القواعد من البيت، شاهد رأى السيدة هاجر عليها السلام وهي تسعى بين الصفا والمروة، شاهد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم يتأمل الكون في حراء، رأى خطوات الهجرة وهي في غار ثور. هل طاف بخيالكم مستمعين ما هو هذا الشاهد؟ إنها الجبال، تلك الجبال التي لا يذكرها القرآن على أنها مجرد خلفية للأحداث، بل يقدمها شاهدة على الرسالات وموطنا للوحي وملجأ للمؤمنين وعلامة من علامات الله في الأرض. فما سر هذه العلاقة العجيبة بين الجبال والرسالات؟ ولماذا نجد جبلا أو واديا أو كهفا حاضرا في كل رسالة من رسالات الله؟ وكيف بلغ هذا الالتقاء ذروته في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟

0: مستمعينا، هذا ما سنتحدث عنه في هذه الحلقة وهذه الدقائق الطيبة، ويسعدنا أن يكون معنا ضيفا محاورا فضيلة الدكتور بلال نور الدين، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، عضو رابطة علماء الشام، المدير والمشرف العام على أعمال وموقع الدكتور العالم الجليل محمد راتب النابلسي. أهلا بكم فضيلة الدكتور بلال.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله بكم ونفع بكم.
0: أهلا فيك دكتور. دكتور بلال، إذا كنا قد سرنا مع الأنبياء في الحلقات الماضية، سرنا مع سيدنا إبراهيم، سيدنا إسماعيل، السيدة هاجر عليهم السلام، سنصغي اليوم إلى شهود رحلتهم إلى الجبال التي حفظت مهد الرسالات وكانت الشاهدة على صدق النبوات. حين نتتبع قصص الأنبياء عليهم السلام، نجد أن الجبال لا تكاد تغيب عن مشاهد الوحي الكبرى، وكانت حاضرة في لحظات التحول المصيري في تاريخ الإيمان. سؤالنا يا دكتور، هل التكرار هذا كان مقصودا في البناء القرآني؟ ما الدلالة البيانية لكثرة ورود الجبال في قصص الأنبياء؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة كما تفضلتم، يتكرر حضور الجبال في القرآن الكريم بصورة لافتة،

0: يعني وردت كلمة الجبال في القرآن أكثر من 33 مرة بلفظ الجبال، ووردت لفظ الرواسي، وورد لفظ الأوتاد والجبل أيضا عشرات المرات.
1: نعم.
0: وهذا مما يؤكد أن لها دلالة خاصة في كتاب الله تعالى. مثلا الجودي ذكر مع نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام،
1: عليهم
0: واستوت على
1: السلام.
0: الجودي،
1: نعم.
0: فعقب يعني الفيضان الذي حصل الكبير والذي غمر الأرض استوت السفينة على الجودي. كذلك كلم الله موسى عليه السلام على الطور،
1: نعم.
0: الطور اسم الجبل بالسريانية، أو هو جبل الطور اسم يعني اسم الجبل الطور.
1: نعم.
0: أيضا لما نتحدث عن سيدنا إبراهيم ولما أسكن من ذريته بواد غير ذي زرع، نتحدث عن الصفا والمروة التي جعلت هاجر عليها السلام تسعى بينهما لعلها ترى أحدا فتصعد على الصفا ثم على المروة. إذا جئنا إلى نبينا محمد صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم نجد حراء، ونجد غار ثور، ونجد جبل أحد في السيرة النبوية. فهذا التكرار ليس عرضيا بل يحمل دلالات بيانية وإيمانية. أولا، الجبال ترمز إلى الثبات والرسوخ، وهذه الصفات تحتاجها الرسالات. الله تعالى وصف الجبال في كتابه بأنها رواسي، ووصفها بأنها أوتاد، وجعلنا فيها رواسي شامخات، فرمز الشموخ. الوتد يعني يمتد داخل الأرض، إذا تحدثنا عن أعلى الجبال في الأرض وهو الهيمالايا الذي يمتد أكثر من 8 كيلومترات فوق الأرض، 8000 متر، وقمة إيفرست 8800 متر، نتحدث عن 65 كيلومتر تحت الأرض، يعني 8 أضعاف ما نراه ممتد تحت الأرض. فهذا رمز للثبات والشموخ، رمز لتثبيت الناس، والرسالات كلها جاءت للثبات والرسوخ. أيضا الجبال فيها العلو والارتفاع، كما قلت يعني أعلى الجبال تمتد أكثر من 8 كيلومترات فوق الأرض، فهي رمز للعلو والارتفاع. والرسالات السماوية جاءت لترفع الإنسان من وحل الأرض إلى وحي السماء. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، تعالوا يعني تذكر على أنها تعالوا أي ائتوا، وتذكر أيضا على أنها تعالوا أي ارتفعوا من حضيض الأرض إلى علياء السماء من أجل أن أتلو عليكم ما حرم عليكم ربكم. فهذا أيضا العلو والارتفاع، والإنسان كلما ارتفع اتسعت رؤيته، فالذي يعيش في الأرض فقط يرى ما حوله، لكن لما يقف على الجبل مثلا تتسع رؤيته، ولما تتسع رؤيته تتسع عاطفته وتتسع اهتماماته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأنه صلى الله عليه وسلم مرتفع عن البشر، وإنك لعلى خلق عظيم.
1: جميل.
0: انظر إلى كلمة على، يعني هو مستعلن متمكن من الأخلاق، فهو يعيش لا أقول في برج عاجي بعيدا عن الناس أبدا، كان مع الناس يخالطهم، ولكن يعيش في برج أخلاقي مرتفع يرى الناس، فاتسعت عاطفته لهداية جميع الناس وبل للبشر وللحجر، فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيضا كما تفضلت الجبال تكون بهذا الوصف شاهدة على الأحداث الكبرى عبر الأزمان، والله تعالى وصف القرآن بأنه لو أنزل على الجبل لخوطب بخطاب الوحي لتصدع الجبل من خشية الله. قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكانت الجبال شاهدة على تاريخ الوحي وحافظة لذكريات الرسالات. الأمر الأخير، الجبال كما تعلمون هي مستودعات الخير والعطاء، مستودعات المياه، والله تعالى في آيات كثيرة يربط بين شموخ الجبل وعطاء العطاء الذي أودعه جل جلاله في الجبل، كقوله تعالى وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. فالجبال تخزن المياه وتجعلها دائما في يعني أنقى مخزون في الدنيا، فلا تفسد كما لو خزنت في المخازن الحديثة، وإنما تحافظ عليها باردة عذبة نقية، ثم تسري في الأنهار وفي الينابيع وتخرج للناس مياها عذبة، وكذلك هي الرسالات السماوية عطاء وخير مستمر مع شموخ وعلو وشهادة على الرسالات السابقة.
1: نعم، بارك الله فيكم. إذن دكتور، لو رسمنا خريطة الأنبياء لوجدنا الجبال أيضا حاضرة كما ذكرت، مع سيدنا نوح والجودي، أصحاب الكهف، سيدنا موسى والطور، السيدة مريم والإيواء، سيدنا سليمان مع وادي النمل، حتى نصل لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في غار حراء وغار ثور، هل نستنتج من ذلك بالإضافة إلى ما قلت وتفضلت به هو رفع للأنبياء عن أماكن الضجيج حتى يتهيأوا إلى نداء الخالق؟
0: نعم تماما، هذا موضوع مهم جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح حبب إليه الخلاء، كان يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد، يعني يتزود ويخرج وليال لا يعود إلى لا ينزل إلى مكة، وإنما يبقى في الجبل في غار حراء. لأن يعني من تأمل قصص الأنبياء يجد أن لحظات الاصطفاء والمناجاة كثيرا ما ارتبطت بأماكن السكون والخلوة.
1: نعم،
0: كما تفضلت، موسى عليه السلام وعده الله تعالى عند الطور، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء قبل البعثة.
1: نعم،
0: الخلوة التي يخلوها الأنبياء بربهم والتي يخلوها كل مؤمن بربه ليست هروبا من الناس.
1: نعم،
0: النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الناس، حتى سمي الصادق الأمين، كان يتعامل مع الناس، ويقول صلى الله عليه وسلم: من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم. فالخلوة لم تكن هروبا، وإنما كانت إعدادا للعودة إليهم.
1: نعم،
0: أنت بحاجة إلى زاد من أجل أن تخالط الناس بالأخلاق الحسنة، بالمعاملة الطيبة، بقضاء حوائجهم، بمساعدتهم في حياتهم، فأنت بحاجة إلى هذه الخلوة. فالداعية اليوم والمؤمن يحتاج إلى بعض الوقت الذي يبتعد فيه عن ضجيج الأرض ليحسن سماع نداء السماء. لذلك يقول العلماء: من لم تكن له خلوة مع الله لم تكن له جلوة نافعة مع الناس. فالجبل هو موطن للخلوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث ليخلو بربه ويناجيه. ومن ذهب إلى هذا الجبل المشرف على مكة ووقف في غار حراء، من أكرمه الله بهذه الزيارة، يلاحظ هذه الفتحة التي كان يطل من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم على مكة المكرمة. لم يكن في الغار مقومات لحياة رغيدة ناعمة، ولكن فيه كل المقومات لحسن صلة بالله تعالى وحسن خلوة به تعين النبي صلى الله عليه وسلم على تحمل أعباء الدعوة.
1: نعم، إذن ما الذي تصنح الخلوة في صناعة الداعية دكتور بلال؟ وأنت ذكرت ربما كانت أول مدرسة للوحي هي الخلوة، وأول سقف اجتمع تحته الأنبياء هو سقف الجبل. لما كانت الرسالات تنزل في الخلوة، تنزل على الجبال، لما كان سيدنا محمد في غار حراء، لما لم تنزل الرسالة عليه في الأسواق أو عند مكة مثلا؟ تفضل.
0: تماما، لأن الرسالة العظيمة تحتاج إلى تهيئة عظيمة. يعني على عظم المهمة تكون التهيئة. فأنا عندما أرسل شخصا في مهمة يسيرة، اذهب وأحضر كذا، لا أحتاج إلى تهيئته. لكن عندما أريد أن أرسله إلى مهمة مثلا في الجهاد أو في القتال، فأحتاج إلى أن أهيئه أشهر وأشهر. وعندما أرسله في مهمة أحيانا كسفير، أحتاج أن أعده إعدادا طيبا، ودورات تدريبية ودورات أخرى. فكل ما كانت المهمة عظيمة كان لابد من التهيئة لها.
1: لا.
0: فالغار يجمع عدة أمور. يجمع أولا السكون، الهدوء مهم جدا للإنسان. لذلك يقول تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لماذا؟ لأن قرآن الفجر قد هدأت فيه الأنفاس.
1: نعم.
0: ويعني هدأ فيه الكون من حول الإنسان، فيستطيع أن يتدبر أكثر وأن يتأمل أكثر. فأولا السكون في الغار. الأمر الثاني الانقطاع عن صخب الحياة. دائما الحياة تأخذنا، تنتشلنا، يعني تبعدنا عن غاياتنا الكبرى ومقاصدنا، فننشغل بالأمور البسيطة الحياتية اليومية. الأمر الآخر في الغار، يستطيع الإنسان في الغار وفي الجبل أن يتأمل في ملكوت الله تعالى.
1: نعم.

0: وهذا أمر مهم جدا. نحن إذا قرأنا كتاب الله تعالى وجدنا أكثر من 1000 آية، يعني سدس القرآن، تتحدث عن الكون، عن الإنسان، عن التفكر، عن النظر، عن التأمل. هذه العبادة المفقودة اليوم في حياتنا، وهي عبادة التأمل، عبادة التفكر. الله تعالى في القرآن يحض على التفكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالغار فيه هذا الملمح، وهو القدرة الخاصة على التأمل في ملكوت الله جل جلاله. الخلوة تصنع الداعية، لأنها أولا تجدد صلته بالله تعالى، وتنقي قلبه من شواغل الدنيا، وتعلمه يقينا أن مصدر القوة ليس الناس، وإنما هو الله تعالى، فهو يستمد قوته من خالقه، وهذا كله يتحقق في الخلوة.
1: نعم، بارك الله فيكم. إذن ونحن نتحدث عن الغار يا دكتور، ونتحدث عن غارات النور في رسالة المحمدية، غار صغير في جبل صامت خرج منه نور أضاء الأرض. وإذا كان حراء قد شهد ميلاد الرسالة، فإن نورا آخر شهد حماية الرسالة إذ هما في الغار. إذن هنا نتحدث عن جبل وغار، الجبل الذي احتضن أخطر لحظات الهجرة. السؤال: لما يتكرر حضور الجبل في أشد وأخطر محطات السيرة والرسالة مثل حراء، ثور، وعرفة؟ تفضل.
0: الحقيقة كما تفضلتم، يعني لما نتحدث عن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن يعني مذ نعومة أظفار أطفالنا نعلمهم عن غار حراء، ثم عن غار ثور، ثم عن جبل أحد، ثم عن خاتمة الرسالة في عرفات. يعني يجتمع هذا يعني النسق القرآني. فتبدأ الوحي وتبدأ الدعوة في غار حراء، ويرتبط قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم يا أيها المزمل، ثم يا أيها المدثر. يرتبط كله، ترتبط القومتان، قومة قم الليل إلا قليلا وقومة قم فأنذر، بهذا الغار العظيم. وما لم يقم المؤمن إلى القومة الأولى، وهي قيام الليل لحسن علاقته بالله، ثم القومة الثانية لهداية الناس وإنذارهم ودلالتهم على الله تعالى قم فأنذر، فإن هناك خللا. فترتبط القومتان بهذا الغار، وترتبط القراءة في الكون من أجل إعمار الأرض بالغار اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهو شاهد على بداية الدعوة. ثم إذا تحدثنا عن حفظ الرسالة وحفظ الدعوة واستمراريتها، لا يمكن أن ننسى غار ثور الذي استقر به النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه في طريقه إلى الهجرة، وتخفى فيه 3 أيام وحمى الدعوة لما قال له أبو بكر: لقد رأونا. قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. وأثبت الله تعالى ذكر هذا الغار في قرآنه كلاما يتلى إلى يوم القيامة: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ثم إذا تحدثنا عن الامتحانات التي كانت في الدعوة، يأتي جبل أحد يعني شاهدا على فرح وحزن، على معركة مصيرية تعلم منها المسلمون الكثير، وكانت في مآلها خيرا لهم لأنهم تعلموا منها دروسا في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا جئنا إلى إعلان اكتمال الدين في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نتذكر هذا العيد العظيم، لما قام النبي يوم جمعة في عرفة خطيبا، وأنزلت عليه هذه الآية التي تعلن اكتمال الدعوة على جبل عرفات، وصار جبل عرفات إلى يومنا هذا يعني شاهدا على وقوف المسلمين عليه، عندما يباهي الله تعالى ملائكته ويقول: انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا أشهدكم ملائكتي أني قد غفرت لهم. فالجبل كان حاضرا في البدايات، ثم في التحولات، ثم في انتقال الرسالة من مرحلة إلى مرحلة، ثم في ختم الرسالة وإعلان نهايتها لكي لا يعبث بها بعد ذلك عابثون أو حاقدون أو كائدون.
1: نعم نعم بارك الله فيكم. إذن وكما كان هذا الجبل شاهدا على النهايات، كان أيضا شاهدا على بداية العهد والميثاق من ذرية بني آدم، عندما أخذ الله العهد والميثاق من ذرية آدم، فيقال أنه تم أخذ هذا العهد في منطقة النعمان وهي في جبل عرفات.
0: نعم.
1: بارك الله فيكم. ننتقل الآن يا دكتور، وأنت أتيت على ذكر جبل أحد، نأتي إلى ذكر الجبال التي أحبت النبي عليه الصلاة والسلام. ننتقل من جبال أوت وحمت إلى جبال أحبت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الحديث الشريف، هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. كيف نفهم هذا الحديث دكتور بلال؟ هل للجمادات إدراك يناسبها؟ تفضل.
0: لا شك أن نحن نقسم الكون، نحن البشر، نقول إنسان، نبات، حيوان، جماد.
1: نعم.
0: فنقول الجماد وزن وحجم وطول وعرض وارتفاع، ويشغل حيزا من الفراغ، والنبات يزيد عليه بالنمو، والحيوان يزيد عليه ما بالحركة، والإنسان أودعت فيه قوة إدراكية زادت على كل المخلوقات. هذا تقسيمنا نحن البشر، وهو تقسيم موضوعي وصحيح، لكن عند الله تعالى هذه كلها نفوس وعرضت عليها الأمانة. وذكر الله الجبال بالمناسبة في عرض الأمانة، لأنها يعني أشد رسوخا، لما قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض،
1: والجبال
0: والأرض تشمل الجبال، لكن عطف الخاص على العام، قال والجبال، ليؤكد أن الجبال حتى على عظمها وشموخها وأنها معروفة بعلوها ومكانتها لم تقبل وأشفقت من حمل الأمانة.
1: نعم.
0: فعند الله تعالى كل هذه نفوس، الجبل نفس، والجذع النخل الذي حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفس، والطيور نفس. قال تعالى وإن من شيء، وهذه شيء أعم كلمة في اللغة العربية.
1: نعم.
0: ثم قال من لاستغراق أفراد النوع، لأنه هذه نكرة، وإن من شيء فهي عامة، إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وسيدنا سليمان سمع بعض هذه التسبيحات.
1: نعم.
0: لما أعطاه الله هذه القدرة، إذن كل شيء يسبح بحمد الله، والجبال تسبح بحمد الله، فهي ليست مخلوقات جامدة. لأن المؤمن عندما يرتقي في معرفة الله ويزداد قربا من الله عز وجل، يصبح عنده مع في تعامله مع الكون ما نسميه بالعرف الحديث اليوم شفافية.
1: نعم.
0: فأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، ما هذه العلاقة العظيمة؟ يحب الجبل ويحبه الجبل. لما صنع له الصحابة منبرا فأعرض عن وضع يده على الجذع، سمع الصحابة أنين الجذع.
1: نعم.
0: في المسجد، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، ولكن يؤكد أن هذه المخلوقات لها مشاعر، ويؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معها بهذه المشاعر. لما الجمل قال يعني مسح ذفريه صلى الله عليه وسلم، قال أين صاحب هذه البهيمة؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه.
1: نعم.
0: فهذا إذن كل المخلوقات لها إدراكات، ولكن قد ندرك بعضها ويغيب عنا بعضها الآخر. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لجبل أحد دلالتها أن الكون كله ينسجم مع الإيمان ويأنس بأهله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين وليس للإنسان وحده. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الجبل يعني صحيح حمانا يوما من الأيام، وقفنا عليه، يعني كان فيه شهداء، كانت فيه آلام صنعت آمالا، فهذا الجبل أصبح له علاقة خاصة مع المسلمين.
1: نعم بارك الله فيكم. إذن هذا حب الجبل لسيدنا محمد، وحب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام للجبل. وعندما خاطب النبي الكريم أحد، أثبت أحد، ما الدروس التي نستفيدها أيضا منها، سواء تربوية أو إيمانية؟ وهل هذا يعني دكتور أنه أي الجبل كان شاهدا أيضا على مرحلة جديدة من مراحل الرسالة؟
0: نعم، يعني القصة معروفة.
1: نعم.
0: لما اطلب الجبل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عليه مع سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان.
1: نعم.
0: فقال صلى الله عليه وسلم أثبت أحد.
1: نعم.
0: فإنما عليك نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصديق مرتبة الصديقية، وهي لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه،
1: نعم،
0: وشهيدان وهما سيدنا عمر وسيدنا عثمان.

0: وقد استشهدا في سبيل الله وقتلا مظلومين، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم بإخبار الله تعالى له. دروس هذا المشهد: أولا أن الثبات هو شعار أهل الإيمان، أثبت أحد ويعني نحن يجب أن نثبت، نحن يجب أن نثبت على الحق حتى نلقى الله تعالى.
1: نعم.
0: الثبات حتى الممات. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه بالأفعال قبل الأقوال. وأيضا كما تفضلتم، الجبل هنا صار شاهدا على مرحلة من أعظم مراحل بناء الأمة. فعندما نتحدث عن ثلاث خلفاء، أبي بكر وعمر وعثمان، فنحن نتحدث عن الخلافة الراشدة.
1: نعم.
0: لأن الثلاثة يشكلون معظم الخلافة الراشدة، ثم سيدنا علي رضي الله تعالى عن الجميع. الجبل هنا أصبح شاهدا على هذه المرحلة، مرحلة الخلافة الراشدة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يستشرف المستقبل ويستشرف ثبات هذه الأمة بثبات الجبل، لأنه كما نعلم يعني إن الله تعالى ثبت أركان الدين بأبي بكر رضي الله عنه في حروب الردة، وثبته بسيدنا عمر بالفتوحات التي حصلت في عهده، ثم ثبته بسيدين عثمان وعلي رضي الله عنهما. فهذا الجبل أصبح شاهدا على هذا التاريخ، ويعني كأن التاريخ قبل أن يكتبه الناس كانت تشهده الأماكن، وعلى رأسها الجبال التي هي يعني القمم في الجغرافيا إن صح.
1: نعم. وما زال الحديث عن الجبال يا دكتور بلال، ومن بين جبلين قامت أعظم دعوة في تاريخ البشرية، قامت أعظم رسالة سماوية، قامت شريعة الله ودين الله الذي ختم الشرائع كلها. السؤال دكتور: مكة محاطة بالجبال، الرسالة لم تخرج من أرض زراعية أو خصبة، بل من واد غير ذي زرع، لما اختار الله للرسالة العالمية أن تنطلق من بيئة قاسية محاطة بالجبال، بالتضاريس الصعبة، بالحرارة المرتفعة؟ تفضل.
0: يعني هو بداية ونحن قريبون من موسم حج قد انقضى، أسأل الله تعالى أن يغفر للحجاج ولمن استغفر لهم الحجاج، وأن يبلغنا الحج في الأعوام القادمة.
1: اللهم آمين.
0: نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أسكن من ذريته قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. والإنسان إذا ذهب إلى هناك وجد هذه الجبال ذات الحجارة السوداء، وجد المناخ القاسي، الحرارة المرتفعة، وجد الازدحام الشديد في موسم الحج، ثم يعود ويتمنى أن يرجع مرة ثانية وثالثة. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أن يثوبوا الناس إليه. يعني لو زار أجمل مكان في الأرض وعاد يقول لك قد شبعت منه، يعني أزور غيره في المرات القادمة. إلا لما يزور مكة المؤمن الصادق يعود وهو يتمنى الرجعة. كأني بالحاج أو بالمعتمر عندما يذهب إلى هذه الأماكن قد أبعد الله عنها كل المقومات المادية للسعادة، حتى إذا شعرت بالأنس بالله دون جبال خضراء ومياه دفاقة، حتى إذا شعرت بالأنس بالله هناك علمت أن هذا الأنس وتلك السعادة التي تشعر بها ليس لها مصدر أرضي، وإنما مصدرها سماوي حتما. فلذلك كان الوادي غير ذي زرع، وهذا فيه إشارة إلى أن قيمة الدعوة ليست في الأماكن، ولكنها في صدق رسالة من يحملونها. ثم إن النور قد يخرج من أبعد الأماكن ليبلغ العالم كله. نور الرسالة خرج من مكة، لكنه بلغ الدنيا كلها، وبلغ ما بلغ الليل والنهار كما استشرف النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. فاليوم في القطب الشمالي والجنوبي تجد يعني دعوة وتجد أناسا صالحين. ثم إنه كما يخرج الماء من بين الصخور الصلبة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله، كما أن الماء يخرج من بين الصخور الصلبة، فكذلك الهداية أحيانا تخرج من البيئات الأشد قسوة، وفي هذا دلالة على أن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
1: نعم. وكأني بك تقول يا دكتور بلال: حتى يبقى الاعتماد على الله لا على الإمكانات، وعلى الإيمان لا على الثروة. نفع الله بكم،
0: بارك الله بكم.
1: الآن نتخيل الجبال،

0: الشاهدة على نزول الوحي عليه السلام، الشاهدة على الهجرة، الشاهدة على الدعوة، الشاهدة على الجهاد، الشاهدة على الانتصارات. ماذا ستقول للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا دكتور؟
1: الحقيقة الله تعالى لما ذكر في سورة الزلزلة قال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها.
0: جميل.
1: لأن ربك أوحى لها. فالأرض ستحدث أخبارها يوم القيامة، هنا حصل كذا وهنا حصل كذا، هنا حصلت طاعة عظيمة وهنا حصلت معصية، هنا وقف صالحون ثابتون صامدون كالجبال في وجه الأعداء، دافعوا عن دينهم وعن قيمهم وعن أخلاقهم، أبوا الانصياع لأمر أعدائهم، وهنا وقف خانعون ذليلون استجابوا للأعداء ولمطالبهم وضحوا بأمتهم وبأوطانهم وبدينهم. فالأرض ستشهد، الجوارح ستشهد، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فأيضا الجبال هي من جملة الشهود. الذين يعلم الله ما يشهدون به. فالجبال شهدت على قيام الأنبياء، شهدت على دموع العابدين، شهدت على خطوات الدعاة وهم يسيرون مبتعدين برسالتهم إلى مكان يأمنون فيه على دينهم ليعودوا أقوى وأشد، كما حصل مع نبينا صلى الله عليه وسلم ومع نبي الله إبراهيم حين أخذ زوجه وابنه. وما كان لله لا يضيع عند الله، ما كان لله لا يمكن أن يضيع عند الله. فهذه الجبال كما شهدت في الدنيا على هذه الأحداث والتحولات الكبرى، كما تشهد عرفات على كم شخص وقف في عرفات مذ خلقها الله، مليارات البشر وقفوا هناك ذرفوا الدموع، يعني تكلموا مع الله، ناجوا الله تعالى مخلصين، طلبوا طلباتهم، رجوا رحمته، يخشون عذابه. هذه كأنها حفرت اليوم بالعلم الحديث في ذاكرة للخلية. نعم، والجبل له ذاكرة والأرض لها ذاكرة. هذه ستشهد عند الله على هؤلاء الذين وقفوا على عرفات، على الصفا، على المروة. هذه كلها إن شاء الله يعني تكون شاهدة للأنبياء وللرسل وللدعوة ولكل مؤمن وقف على هذه الجبال وذرف دموع الخشية وناجى ربه وطلب منه بصدق وإخلاص.
0: نعم. وهنالك السؤال الجامع يا دكتور، منذ نزول آدم عليه السلام والذي كان على جبل كما تقول الروايات إلى الطور إلى حراء، الرسالة واحدة، فمن العهد والميثاق من بني آدم على جبل عرفة كان المشهد واحدا، الرسالة واحدة، وكأننا نستذكر الآية الكريمة ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. نود تعليق من فضيلتكم على اللقاء الطيب وعلى هذه المنظومة التي بدأت من سيدنا آدم إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، تفضل.
1: الحقيقة كما تفضلتم، منذ فجر البشرية تتكرر سورة واحدة، عبد يصطفيه الله تعالى من خلقه، مكان مرتفع ووحي يربط الأرض بالسماء. فالرسالات متعددة في الأزمنة لكنها واحدة في الأصل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه فحوى دعوة الأنبياء والرسل جميعا. هي توحيد مع الله لا إله إلا أنا، ثم عبادة مخلصة له. فقمة العلم التوحيد وقمة العمل العبادة. هذه فحوى دعوة جميع الأنبياء من آدم إلى سيدنا محمد عليه السلام جميعا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فمن آدم إلى نوح، من إبراهيم إلى موسى، من الطور إلى حراء، يبقى العهد واحدا، ربنا واحد، رسالتنا واحدة، الدعوة إلى التوحيد وإلى عبادة الله تعالى المخلصة واحدة. الشهود على هذا العهد كثيرون، ومنهم تلك الجبال التي بقيت عبر القرون تروي للأجيال قصة الوحي والإيمان. فالجبال في القرآن ليست مجرد تضاريس، يعني تدرس في الجو

0: جغرافيا تضاريس صامتة بالمعالم إيمانية، رافقت مسيرة الوحي، شهدت لحظات الاصطفاء والميثاق، لحظات كما تفضلت الميثاق والعهد القديم، الهجرة، النصر، وكأنها تقول للبشرية كلها كما ثبتنا بأمر الله في الأرض فاثبتوا أنتم على عهد الله في السماء.
1: بارك الله فيكم يا دكتور. إذن لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن الجبال لم تكن في القرآن مشاهد صامتة، بل كانت شهودا على الوحي ومواطن للثبات ومعالم على طريق النبوات. الدكتور بلال نور الدين أستاذ التفسير وعلوم القرآن، أحسنتم البيان وأثريتم الوجدان. أنتم لم تأخذونا إلى الجبال فحسب، بل أخذتمونا إلى المواضع التي مرت بها أقدام نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فازددنا قربا في النفوس والوجدان. شكرا جزيلا يا دكتور، نفع الله بكم.
0: حياكم الله، بارك الله بكم، وشكرا لهذه الاستضافة الكريمة.
1: شكرا جزيلا دكتور.
2: وأجمل منك لم تر قط عيني.

0: مستمعينا، ولعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن الجبال لم تكن في القرآن مشاهد صامتة، بل كانت شهودا على الوحي وموطنا للثبات ومعالم على طريق النبوات. وإذا كانت الرسالات قد مرت بالجبال كلها، فإن أعظم ما شهدته هذه الجبال كانت خطوات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يصعد إلى حراء باحثا عن الحق، ثم ينزل منه حاملا نور السماء للأرض كلها.
1: وأجمل من

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم حسن الإصغاء. الشكر للزميل مجد الزعبي ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج أذن خير.

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

0: موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. رئيس الوزراء يطلب من وزير العمل خالد البكار تقديم استقالته ويوعز بوقف العطاءات التي تقدم بها نجل البكار. بتوجيهات ملكية، سامي الأردن يرسل مساعدات إغاثية وطبية إلى فنزويلا بالشراكة مع دولة قطر الشقيقة. رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز يؤكد أهمية إيجاد شراكات اقتصادية واستثمارية أردنية فرنسية. مباحثات أردنية عراقية لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون المشترك. وزارة العمل تدعو الباحثين عن العمل للمشاركة باليوم الوطني للتشغيل والذي يقام الثلاثاء المقبل. الطاقة والمعادن تؤكد أن لا تطبيق للتعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على القطاع المنزلي. الكنيسة الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون يحظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في القدس المحتلة. قتلى وجرحى جراء انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي وسط العاصمة السورية دمشق. وفي الختام، أجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: تعث المحاسن والخدود الشيخ والعبد الأقل
1: الشيخ والعبد الأقل
0: بالكره منها أخرجوا وباللفائف أدرجوا ومن المواطن أزعجوا.

أسفلها محل بعد لذيذ المشروب وأكل عيش طيب.

0: يوم عبوس قمطرير يكسف فيه القمر المنير وينكدر فيه الحمل
1: وينكدر فيه الحمل
0: يوم كثير الزلزلة فيه العشار معطلة والأرض فيه مبدلة والهول فيه مشتمل
1: والهول فيه مشتمل
0: تنشر

0: يجيب لمن سأل
1: أين المجيب
0: غير جواد فاضل حر كريم عادل يصبر إذا ما يبتلى يحلم إذا باغ جهل فيزلف

0: الجنات أهل.
1: لكم ثياب السندس والورد عند النرجس، وكل ثغر أعسس لم يخش عاشق.

0: لم يحسبوا حرما وحل،
1: لم يحسبوا حرما وحل،
0: يا ليتهم كانوا تراب لم يعلموا.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.

0: انضمت قبل قليل إخوتي الكرام جميع الموجات العاملة إلى موجات البرنامج العام إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ننتقل بحضراتكم الآن إخوتي الكرام وعلى الهواء مباشرة في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. ننقل لحضراتكم من خلالها وقائع خطبة وصلاة الجمعة. يتولى هذا النقل من تلك الرحاب الطيبة الزميل الدكتور زايد الدويري. أخي زايد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: شكرا للزميل الدكتور محمود الدروع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات من هذه الرحاب الطاهرة، ننقل لكم على الهواء مباشرة شعائر خطبتي وصلاة الجمعة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويقول: حيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني. اللهم يا من عليك معتمدي، صل على سيدنا محمد سندي، وزد بالصلاة عليه مددي، وأزل كروبي وشددي، وعلى آله وصحبه وسلم من غير حد يحد بالعدد. وإن شئت في الدارين تسعد، وإن شئت في الدارين تسعد فتكثر من الصلاة على سيدنا محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على سيدنا محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على سيدنا محمد، وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على سيدنا محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك قل لهما محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار تصلي على سيدنا محمد. يصلي رب العرش عشرا على عبد يصلي على سيدنا محمد، وفي

0: مئة يصلي الله ألفا فعجلوا بالصلاة على سيدنا محمد. فنحمده ونشكره كثيرا على فضل الصلاة على سيدنا محمد. اللهم رب المشعر الحرام ورب الحل والحرام ورب الركن والمقام، أبلغ لسيدنا محمد منا التحية والسلام، سلام طيب أرج بهيج إلى المختار سيدنا محمد. إخوة الإيمان، نبدأ أولى فقرات هذا النقل المبارك بحديث الجمعة الديني، ويقدمه فضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب المفتي في دار الإفتاء العام. فحياكم الله سيدي.
1: الله يحييك دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ووراثه، وبعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يديم علينا نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة الإحسان، وأن يجعلنا في هذا اليوم المبارك من المقبولين. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز مخاطبا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومعلما أمته وراسما منهجه، ومبينا للناس الطريق الذي ينبغي أن يسير عليه. قال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآية الكريمة نقرأها في كل جمعة في سورة الكهف، ولا شك أن هذه الآية تشكل منهجا للإنسان ينبغي أن يسير عليه. هذه الآية تقسم الناس إلى فئتين: فئة ذاكرة لله سبحانه وتعالى، وفئة غافلة عن ربها سبحانه وتعالى. والفئة الذاكرة ربما كانت ضعيفة الحال، فقيرة بالمال، ليست من أهل الدنيا، وربما كانت الفئة الغافلة حيزت لها الدنيا بزخرفها وزينتها وأموالها. الإنسان بطبعه سيغتر بصاحب البهرج والمال والمنصب والجاه، فيسعى نحوه طلبا لما حصل عليه هذا الإنسان، فتسعى إلى صاحب المال طلبا في المال، وإلى صاحب الجاه طلبا في الجاه، وإلى صاحب المنصب طلبا في المنصب. هذه طبيعة الإنسان، كي يحمي نفسه، لأنه يظن أن ماله أخلده، ويظن أن الجاه يغني عنه من الله شيئا، وهذا وهم يعيشه الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى أمرك أن تأخذ الأمور بحقائقها لا بصورها، فهذا الذي حيزت له الدنيا ربما كان من حيث الظاهر إنسان مرتاح، إنسان لا يشكو من شيء، لكنه صاحب قلب غافل، والقلب الغافل بعيد عن ربه سبحانه وتعالى. بينما الأول قد يظهر عليه التعب، المرض، المشقة، التعتير، لكن قلبه يقظ ذاكر لله، فهو قريب من الله سبحانه وتعالى. يقول لك ربنا: إياك أن تنظر إلى ظواهر الأمور، وانظر إلى حقائق الأمور، هذه الحقائق التي تنجيك في الدنيا وتنجيك يوم القيامة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هؤلاء الذاكرون لله يدعون ربهم ويذكرون ربهم، يعني ليسوا غافلين عن الله، هم في عبادة، في صلاة، في ذكر، في طاعة، في صلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في طلب للعلم، في صلة للرحم، هم مع الله بالغداة والعشي، صباح مساء. السكن مع

هؤلاء وملازمة هؤلاء لا شك أنها تحتاج إلى مجاهدة للنفس، تحتاج إلى صبر، وليس بالأمر الهين. لذلك ربنا بدأ قال واصبر نفسك، والخطاب وإن كان لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه خطاب لأمته من بعده. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فالثبات على الطاعة يحتاج إلى صبر، ليس بالأمر اليسير، لكنه يسير على من يسره الله عليه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هم جمعوا بين الذكر والإخلاص لله سبحانه وتعالى، فمقام الذكر والدعاء بالنسبة لهم ليس مراءة للناس، وليس تجملا أمام الناظرين، بل هو لله سبحانه وتعالى إخلاصا له ومحبة فيه. يدعون ربهم بالغداة والعشي، لماذا؟ يريدون وجهه، يعني مخلصين لله سبحانه وتعالى. هذا هو القسم الأول الذي بصحبته تكون النجاة، وبصحبته يكون الفوز والفلاح والنجاح، أن تكون مع الذاكرين لله. ويكفينا أيها الأحباب قول الله سبحانه فاذكروني أذكركم، وقوله في الحديث القدسي أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. يعني طالما أنت ذاكر لله فأنت عند الله مذكور، وأي شرف أعلى من هذا الشرف أن تكون بالغداة والعشي في الصباح وفي المساء مذكورا عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فأنت مذكور عند الله سبحانه وتعالى، نلت الشرف العظيم. ثم يأتي ربنا سبحانه وتعالى إلى الفريق الثاني، ولا تعد عيناك عنهم، يعني لا تزغ بصرك ولا تمل بصرك ولا تزح بصرك عن هؤلاء الذاكرين لله مهما كانت أحوالهم الدنيوية غير مشجعة. لا تنظر إلى الحال الدنيوي، انظر إلى الحقيقة في القلب أنه صاحب قلب يقظ ذاكر متصل بالله. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إذن هؤلاء ربما كانوا فقراء، ربما كانوا مساكين، ليس عندهم زينة الحياة الدنيا. فلا تلتفت ببصرك ثم بقلبك ثم بعقلك إلى أولئك الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى زينة الحياة الدنيا. ما هي زينة الحياة الدنيا؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ربما أتاهم الله المال وأتاهم البنون وأتاهم الدور وأتاهم القصور وأتاهم المراتب العليا، هذا زينة، والزينة يمكن أن يستغني عنها الإنسان. يعني أنت في بيتك في شيء أساسي، الجدران، الأعمدة، هذه لا تستغني عنها، لكن حاطط لوحة على الجدار هذه زينة، ممكن أحطها ممكن أشيلها. في سيارتك في الموتور هذا أساسي، ما بتمشي السيارة بلا، لكن حاط مسبحة هذه زينة ممكن أي واحد يشيلها. بتوقف السيارة؟ لا تقف السيارة، ولا يخرب البيت لو شلت لوحة منه. الزينة ممكن أن يستغنى عنها، فليست حقيقة في الشيء، هي شيء زائد على الشيء يمكن الاستغناء عنه. ولا تعد عيناك عنهم، عن هؤلاء الفقراء، لأنهم لا يملكون زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إذن هؤلاء أحيا الله قلوبهم بذكر الله، الفريق الأول. الفريق الثاني غافل عن الله سبحانه وتعالى. ولاحظ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. بالعادة الذكر بيكون بإيش؟ باللسان، شيك؟ الذكر باللسان، لكن ربنا ما قال أغفلنا ألسنتهم عن ذكرنا، قال أغفلنا قلبه عن ذكرنا. والسر في ذلك يريد الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى أن قلب الإنسان إن كان يقظا متصلا تيقظ لسانه بذكر الله. فاللسان تابع للقلب، وعندما يكون القلب غافلا عن الله سيكون اللسان غافلا عن الله سبحانه وتعالى.
لذلك قال: ولا تطع من أغفل

أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولم يقل من أغفلنا لسانه، لأن ذكر اللسان نتيجة من نتائج يقظة القلب، فإن كان القلب يقظا كان اللسان يقظا. ذلك قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يعني ماذا أودعت في قلبك سيخرج على لسانك، ما استودع في غيب السرائر ظهر بشهادة الظواهر، كما يقول سيدي ابن عطاء الله السكندري عليه رحمات الله. ذلك: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لا تلتفت إليه ولا تسمع كلامه، لأن هذا الإنسان الغافل على ما سيدلك؟ سيدلك على الغفلة. هل ستجلس مع إنسان غافل عن ربه سبحانه وتعالى، غارق في زينة الحياة الدنيا؟ هل سيكون هذا الإنسان مرشدا لك إلى الله؟ هل سيكون هذا الإنسان دالا لك على الله؟ هل سيكون هذا الإنسان يقربك من ربك سبحانه وتعالى؟ أبدا، هذا شيء لا يتقنه. هو يتقن الدنيا وما فيها من زينة، سيدلك على الدنيا ويدلك على زينة الدنيا، بل على العكس سيأمرك أن تبتعد عن هؤلاء الذاكرين. وهذا ترى ما فعلته قريش مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عندما رأت الصحابة سيدنا أبو ذر وسيدنا بلال وسيدنا صهيب فقراء المسلمين، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا مجلسا غير مجلسهم. هذول احنا شوف قعدنا معهم، شوف قعدنا مع هؤلاء، هذول الفقراء وتعبانين ما معهم يأكلوا ما معهم يشربوا ما معهم يتحمموا حتى، فكنا منهم، احنا اجعل لنا مكانا خاصا نجتمع معك فيه. فقال له ربنا سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هؤلاء الذين جاءوا إلى الإسلام جديدا، هؤلاء المؤلفة قلوبهم غافلة عن الله سبحانه وتعالى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. اتباع الهوى يا أحباب هو نتيجة حتمية لغفلة القلب. تأمل في نفسك، متى تتجه إلى المعصية؟ عندما يصاب قلبك بالغفلة. ما دمت ذاكرا لله سبحانه وتعالى سيصيبك الحياء أن تعصي الله سبحانه وتعالى. أنت مع الله، كيف أعصي ربنا سبحانه وأنا ذاكر له وهو ذاكر لي؟ هذه حالة مانعة للإنسان من الوقوع في المعصية. وإنما يقع المؤمن في أي معصية حال غفلته عن ربه سبحانه وتعالى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. مباشرة إذا غفل القلب اتبع الإنسان الهوى. وكان أمره فرطا. إذن هو غفل عن ذكر الله، اتبع هواه بسبب هذه الغفلة، كانت عاقبة أمره في الدنيا وفي الأخرى هلاكا وخسرانا وضياعا. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذه الحالة، حالة الإنسان مع من أقف، مع من أصاحب، مع من أتجه. يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك عندك معه ثلاث خيارات، وكلما اتسعت الخيارات يعني كان الأمر أريح، أستطيع أختار واحد من ثلاثة. حامل الكير هما خياران فقط فالأمر أضيق، فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني بيعطيك، بيكون حامل هالعطور مثل ما بيعمل بعض الناس وبيعطرك، أين استفدنا منه؟ وإما أن تبتاع منه. يعني مريت أنت جنب بياع العطر، ممكن تعرفه بصير يبخبخ لك، هيك استفدت بخة، أو عجبك تروح بتشتري منه، وإما أن تبتاع منه. وإما جوز تمر أنت وما تشتري ولا يبخ لك، بس تجد منه ريحا، إيش ريح طيبة، يعني أنت لا اشتريت ولا عطاك لكن ستجد منه ريحة طيبة. كنا بنحب نمر من جنب أبو العطور، يعني بتشم الريحة الطيبة. طيب، ونافخ الكير هذا اللي بيشتغل بالحديد وبصير تعرف الريحة، إما أن يحرق ثيابك، بتنط شرارة بتحرقك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، يعني في الحالتين أنت تعبان. لذلك يا أحباب فلننتقي من نجالسهم.

0: ننتقي من نصاحبهم، ننتقي من نكون معهم، عسى الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بأهله وبخاصته، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله دائما وأبدا. استمعنا إلى حديث الجمعة الديني وقدمه فضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب المفتي في دائرة الإفتاء العام. نوجه عنايتكم أيها الإخوة بأن موعد الأذان يرفع في الساعة 12:41. اللهم احفظنا بالقرآن قائمين، واحفظنا بالقرآن قاعدين، واحفظنا بالقرآن راقدين. اللهم عظم رغبتنا في القرآن، واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم جمل به وجوهنا وزين به ألسنتنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى يا أرحم الراحمين. ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها فضيلة القارئ الشيخ معروف محمد رشاد الشريف، جزاه الله كل خير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة تلاها فضيلة القارئ الشيخ معروف الشريف. حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها ينادى الآن لصلاة الجمعة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا

0: دائما وأبدا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وانفعنا بمحبته واسقنا من حوضه الأصفى وكأسه الأوفى شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها يا أرحم الراحمين، غير شاكين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين برحمة منك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نودي لصلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، ورفع هذا النداء الخالد فضيلة الشيخ معروف الشريف هذه الرحاب الطاهرة التي أمها ها المصلون، وأمتها هذه الوجوه المشرقة والمؤمنة والمطيعة لأداء هذه الشعائر المباركة. فتقبل الله طاعتكم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله، يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، ويقول: عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة. من أحبنا أحببنا، ومن عصانا أمهلناه، ومن رجع إلينا قبلناه. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، ونبهنا عن نومة الغافلين يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، أرى في هذه اللحظات المباركة سماحة الشيخ عبد الحافظ الربطة يصعد درجات المنبر لتقديم خطبتي الجمعة، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الله أكبر.

الحمد لله الغفور الرحيم التواب الكريم واسع الفضل العميم مقيل العثرات وساتر الزلات وغافر الخطيئات فتح لعباده أبواب الرجاء وأسبغ عليهم ثوب العفو والعطاء وأكرم أهل التوبة بالمحبة والجزاء أحمده سبحانه حمد الشاكرين الخاشعين وأستعينه استعانة المفتقرين المنيبين وأستهديه استعانة المفتقرين المنيبين وأستهديه هداية الراجعين المستغفرين وأستغفره استغفار المذنبين التائبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أنارت الأنابة قلبه وطهر الاستغفار سره وامتلأت نفسه رجاءً لعفو رب عفو ربه يا رب يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران وإذا أتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد المستغفرين وإمام المنيبين ورحمة رب العالمين أرسله ربه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين سيدي أبا القاسم يا رسول الله يا خير مخلوق وأفضل مرسل وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء فصلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاةً وتسليمًا ترضي رب العالمين وترضيك وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله اعلموا أن القرآن الكريم ذكر فئات يحبهم الله سبحانه ومنهم التوابون يقول سبحانه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وسبب محبة الله سبحانه للتائبين أولاً لأنهم اعترفوا بتقصيرهم وضعفهم أمام كمال الله وعظمته فظهرت فيهم حقيقة العبودية

لله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن رجلاً أذنب ذنباً فقال: رب إني أذنبت ذنباً، أو قال: عملت عملاً ذنباً فاغفره، فقال عز وجل: عبدي عمل ذنباً، فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنباً آخر فقال: رب إني عملت ذنباً فاغفره، فقال تبارك وتعالى: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنباً آخر فقال: رب إني عملت ذنباً فاغفره، فقال: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنباً آخر فقال: رب إني عملت ذنباً فاغفره، قال عبدي: علم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. ثانياً، لأنها دليل على صدق الإيمان بالله، فالتوبة تحيي القلوب بذكر الله سبحانه. يقول جل في علاه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثالثاً، لأن التوبة تطهر القلوب من المعاصي، وتنير النفوس، وترفع الأرواح إلى مقامات التقوى. قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لقد أمر الله سبحانه عباده بالتوبة، ورغبهم فيها، ووعدهم بقبولها. يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. التوبة ليست مقتصرة على ترك الذنب، بل هي عبادة جليلة من عبادات الأنبياء عليهم السلام. فقد كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وهو المعصوم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. واعلموا عباد الله أن للتوبة شروطاً لتكون توبةً نصوحاً، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحاً. أولاً، الإقلاع عن المعصية فوراً، فلا تصح التوبة مع الإصرار على الذنب. وثانياً، الندم على المعصية واستشعار الحسرة على التقصير في حق الله سبحانه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الندم توبة. ثالثاً، أن يعزم ألا يعود إلى المعصية أبداً، وأن يوطن نفسه على الإقلاع عما يغضب الله سبحانه. يقول الله سبحانه: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً. وهذه الشروط تكفي في التوبة من حقوق الله. أما إذا تعلق الذنب بحق آدمي فلا بد من شرط رابع، وهو رد الحقوق إلى أهلها، أو طلب المسامحة في المظالم المعنوية مع بذل الجهد في ذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل

لأن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وكذلك يجب على من تاب من ترك فريضة كالصلاة أو الزكاة

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن الله سبحانه، يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وينبغي لكل مؤمن أن يجدد توبته في كل حين. يقول سبحانه: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد كان من دعاء الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وينبغي على المسلم أن يسأل ربه الإعانة والتثبيت على الإقلاع عن الذنب، فإن غلبته نفسه على العودة إلى الذنب فليغلبها على العودة إلى التوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. اللهم إنا نتوجه إليك في غزة والضفة وأهل فلسطين أن تداوي جراحهم وتشافي مصابهم وترحم شهداءهم وأن تذيقهم حلاوة الجبر بعد مرارة الصبر. أقول ما تسمعون، وصلوا على معلمنا الخير حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واستغفروا الله إن الله هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولينا في الدنيا والدين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا عباد الله أن الله قد أمركم بأمر عظيم بدأ به بنفسه، وثنى بملائكة قدسه فيقول سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن من واظب عليها يكفى همه ويغفر ذنبه. واعلموا أن من دعا بدعاء سيدنا يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين استجاب الله له. واعلموا أن المواظبة على قراءة سورة الملك كل ليلة تشفع لصاحبها حتى يغفر الله سبحانه له، وهي المانعة المنجية التي تنجي قارئها من عذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، بمنك وكرمك وفضلك يا رب العالمين. اللهم احفظ الأردن العزيز، أرضه وسماءه وماءه وهواءه، واجعله دار أمن وإيمان وسكينة واطمئنان، وادفع عنه البلاء والوباء، وارزق أهله رزقا طيبا مباركا، واكفنا شر

0: الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل هذا البلد الطيب المبارك في أمنك وأمانك وإحسانك وسائر الديار المسلمين، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا ولوالدينا كل شيء، ولا تسألنا ووالدينا عن شيء. ربنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سائلين الله سبحانه أن يحفظ الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهد الأمين الحسين ابن عبد الله، وأن يوفقهما لما فيه خير البلاد والعباد، إنه سميع قريب مجوب الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المبارك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المجتبين. عباد الله، يقول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة يرحمكم الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.

استووا إلى الصلاة واعتدلوا، استووا، سووا الصفوف وسدوا الفرج، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة

وأن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا

فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، كنا معكم في فترة دينية خارجية من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله وثراه في منطقة العبدلي. نقلنا لكم على الهواء مباشرة شعار خطبتي وصلاة الجمعة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. أشكر زملائي فريق العمل من النقل الخارجي محمد العميان، ومن الهندسة الإذاعية الزملاء ليث الدعجي وخالد الجابر، ومن المراقبة الرئيسة مهند القريوتي، أيضا زملائي فريق قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف محمد المحميد و

محمد خالد ومالك أبو الفول، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم اضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم المسلسل الإذاعي مقامات النور.

الموسيقى التصويرية ضرغام بوشناق. الهندسة الإذاعية إياد شطناوي.

0: الإخراج محمد الجزازي.
1: مقام الصحابي الجليل سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه.
2: تزدحم الأيام بالكلمات كما تزدحم الشوارع بالعابرين، كل واحد يترك أثره لحظة ويمضي، ولا أحد يسأل إلى أين يمضي الأثر. كم جملة خرجت من فم متسرع ثم عادت سهما إلى صدر صاحبها، وكم رأيا قيل ليثبت الحضور فمح الاحترام من بين الوجوه في البيوت وفي الحارات. لا تشتعل الحرائق دائما بالنار، أحيانا تبدأ بكلمة صغيرة تقال في غير وقتها فتكبر وتأخذ الناس إلى حيث لا يريدون.
1: لكن هناك من يتعلم أن يضع لسانه في مكان آمن وأن يفتش عن السبب قبل أن يفتش عن الرد، وأن يترك للهدوء فرصة كي يكشف الحقيقة وحده. هذه حكاية عن إنسان اكتشف متأخرا أن الفهم لا يحتاج مهرجانا، وأن أجمل الانتصارات هي التي لا تسمع بل ترى بالقلب.
3: أنا كلمت بالموضوع بس هو

0: والله ما
1: رد علي
2: يا جماعة يا جماعة، احنا اجتمعنا اليوم عشان ننهي الخلاف مو عشان نفتح خلاف جديد.
0: انا جاهز اسمع بس مش اسمع اتهامات.
3: اتهامات شو يا ابو سامر؟ ايش اللي صار لحتى تقول اتهامات؟
2: خلونا نمشي خطوة خطوة. ابو سامر بيحكي اول وبعدين ابو فادي.
0: القصة مش مثل ما انحكت، اللي صار
3: لا لا لا احنا عارفين شو صار، ما بدنا لف ودورانها.
0: لا لا لا
3: بكل الحارة بتحكي
4: والسمعة مش لعبة يا حبيبي. ليش تتفلسف ها؟ الواضح واضح.
0: طيب اسمعوني دقيقة،
3: احنا سامعين بس مش مقتنعين.
2: يا جماعة الصلح بده هدوء.
4: الهدوء ما بيرجع الحق.
0: اذا الحكم جاهز ليش جبتوني اصلا؟
4: يا اخوان ما بصير هذا الحكم، لازم نسمع بعض وتشوف لنا حل هالموضوع.
3: اللي صار يا جماعة الخير ما بنسكت عليه.
0: وانا ما بقبل اكون متهم بسبب كلام الناس ما سمعتني.
2: واضح انه احنا ما اجتمعنا عشان نفهم، اجتمعنا عشان نحكي بس. يا جماعة يعني اذا كل واحد بده ينتصر بالصوت العالي مش بالحقيقة، الصلح مستحيل هاي الليلة.
0: كنت جاي اصلح طلعت متهم اكثر.
3: والكلام لسه ما خلص يا ابو سامر.
4: يا باي خلوني نفهم يا جماعة الخير، خلوني نفهم
5: بعدين. كم من يد امتدت للصلح فعادت مثقلة بالخذلان، لا لأن القلوب رفضت السلام بل لأن الأصوات تزاحمت عليه. حين يصبح الكلام ساحة للاستعراض يضيع المعنى وتتحول النوايا الطيبة إلى جراح جديدة لم تكن في الحسبان. فالإصلاح لا يحتاج كثرة العبارات بل لحظة صدق.
6: وهكذا لم تفشل الجلسة، لا لأن الصلح مستحيل بل لأن الضجيج كان أعلى من الحكمة.
7: شو كأنه الجلسة ما زبطت اليوم؟
2: ايه والله ما زبطت، وانقلبت من صلح لجدال كبير.
7: كنت حاسة انه كل واحد بده يحكي بس مش يسمع.
8: احياناً بحس إنه الناس تدخل النقاش عشان تخرب مش عشان تفهم.
2: كل ما حاولنا نهدي الأمور حدا بقاطع وحدا بيرفع صوته وحدا بيستعرض رأيه.
7: يعني النية كانت طيبة بس طريقة الكلام أفسدتها.
9: الغريب إنه لو الكل سكت بس دقيقة كان ممكن يطلعوا بنتيجة.
8: يمكن الشغلة مش بالناس، يمكن بطريقة الحكي نفسها
9: أو بطريقة السماع، مش كل حدا بيعرف يسمع.
7: والأهم من إنه الواحد يحكي المفروض لما يحكي ما يجرح حدا.
2: في ناس بهالحياة بيعرفوا يطفوا النزاع مش برفع الصوت بل بخفضه. في حكم قديمة بتعلم الإنسان إنه مش كل رد لازم ينقال ومش كل فكرة بتحتاج تنقال فورا.
9: كيف ممكن الإنسان يتعلم هالأسلوب؟
2: الحكمة مش بس موهبة، الحكمة ممكن تكون تدريب.
8: وين ممكن الواحد يشوف هيك نموذج؟
2: هون في الأردن في أماكن وفي قصص قديمة عن ناس كانوا يربحوا القلوب قبل ما يربحوا الجدال.
7: تعرفوا مشكلتنا إنه كلنا بحاجة نسمع أكتر ونحكي أقل.
9: ولو كل خلاف بينحل بهدوء كان وفرنا كتير تعب.
2: الهدوء أحياناً أقوى من أي جدال وأقوى من أي رد.

0: لم ينكسر الصلح لأن القلوب قاسية، بل لأن الأصوات تزاحمت فوقه حتى لم يعد يسمع نفسه. وحين تعجز الكلمات عن رأب الصدق، يبدأ العقل بالبحث عن مثال آخر، عن إنسان علم الناس كيف ينقذ المعنى من فوضى الكلام.
1: فبعض الهزائم لا تأتي لتحبط، بل لتدل على طريق أهدأ، حيث توزن العبارة قبل أن تقال، ويصغى للفكرة كما يصغى للقلب. وهكذا تحول الفشل من خيبة عابرة إلى بداية رحلة نحو حكمة لا ترفع صوتها.

0: لسه من امبارح الموضوع براسي. جلسة الصلح اللي صارت قلبت علينا بدل ما تريحنا.
1: كل ما فكرت فيها بحس انه اللي خربها مش الخلاف نفسه، الحكي الزايد هو اللي خربها.
0: والله كل واحد بده يحكي اكثر من الثاني ولا حدا بده يسمع،
1: والنتيجة الجرح كبر بدل ما يصغر.
0: بتعرف شو خطر ببالي امبارح؟ تذكرت الصحابي الجليل سيدنا أبي الدرداء.
1: شو اللي ذكرك فيه؟
0: كان من حكماء الصحابة، ما بيجادل وما بدخل أي نقاش إذا ما في فايدة، كان بيوزن الكلمة قبل ما يحكيها.
1: يعني كان يعرف متى يحكي ومتى يسكت.
0: بالضبط، كان يكسب القلوب من غير ما يرفع صوته ويحل أي خلاف من غير ما يحرج حدا.
1: لو الناس اليوم تتعلم من سيرته عن قرب كان يمكن نوفر كثير حكي وكثير مشاكل.
0: عن قرب؟ وين يعني؟
1: في إله مقام بإربد، ببلدة اسمها سوم الشناك. شو رأيك ترافقني أنا والولاد نروح نزوره؟
0: زيارة؟ يعني مش بس حكي، درس عملي.
1: يمكن الإنسان يفهم الحكمة أكثر لما يسمع قصص الصحابة بمكانها مش من مكان بعيد.
0: والله فكرة حلوة، خلينا نجرب.
2: رجعت متأخر اليوم.
1: كان عندي حديث مع عمك أبو رامي وسحبنا الوقت، بس أبو رامي الله يسلمه خلاني أفكر بشغلة.
3: شو هي؟
1: حضروا حالكم، بكرة بدنا نطلع مشوار على إربد وأبو رامي رايح يرافقنا.
2: وين بالضبط؟
1: مكان هادي وقصة قديمة بتعلم الواحد كيف يحكي أقل ويفهم أكثر.
3: رح تحكينا القصة بالطريق؟
1: جزء منها بالطريق والباقي لما نوصل.
2: يا عيني، يعني في مفاجأة؟
1: خلوها مفاجأة وأنا متأكد رح تعجبكم.

0: يلا يا جماعة، يلا يلا.
1: واضح ان الرحلة اليوم لها طابع خاص،
0: ومن يوم ما حكيت لي يا ابو رامي عن سيدنا الصحابي الجليل ابو الدرداء رضي الله عنه والفكرة ما فارقتني.
2: هذا الرجل لو كان حاضر معانا بالاجتماع كان خلص الموضوع بجملة واحدة.
3: طيب يلا حكولنا عنه.
0: اصبروا، القصة إلها طعم غير لما نسمعها بمكانها.
1: أبو رامي واضح أنك معجب فيه كثير.
2: مش إعجاب، هذا واحد من حكماء الصحابة، كان قليل الكلام وإذا حكى بحسب الكلمة قبل ما تطلع.
3: يعني ما كان يحب الجدال؟
2: كان يتجنبه، وكان يقول أنه راحة القلب أهم من كسب النقاش.
0: اليوم بدنا نتعلم أنه مش كل موقف بحاجة لرد سريع، ومش كل كلمة بحاجة إنه نقولها.
3: يعني صاحب المقام كان يحل المشاكل بهدوء،
0: كان يحلها بالعقل قبل اللسان.
1: واضح إن عكس أغلب الناس بالحارة،
2: وعكس أغلبنا أحيانا.
4: أنا أبو يوسف يا عمي، وخادم لها المقام من 20 سنة.
0: أهلا وسهلا فيك يا حج. إحنا بصراحة جايين نزور سيدنا أبي الدرداء ونتعلم من سيرته يا حج.
4: أبو الدرداء كان عقله راجح ولسانه هادئ، وإذا اختلف الناس كان يسكت حتى يعرف شو بصير، وما كان يدخل بجدال إلا إذا كان فيه فائدة. الخير إنك تسمع أكثر ما تتكلم. أجى رجل يوم يجبر نقاش حاد، فقال له أبو الدرداء إن كان كلامك حق قبلناه، وإن كان غير هيك صفحنا عنك. فأسكته حلمه قبل أن تسكته الحجة.
2: هذا اللي كنا محتاجينه مبارح.
3: يعني القوة مش بالصوت العالي،
4: القوة تملك لسانك قبل ما يملكك.
1: لو طبقناها كان كثير مشاكل انتهت على بكير.
0: يعطيك العافية يا أبو يوسف، استفدنا كثير منك اليوم.
4: يا هلا عمي، الله يجعلها زيارة مباركة.
2: تسلم يا حج، تسلم، كلامك اليوم ضل براسي.
4: الله يهدي القلوب دائما.
2: اليوم فهمت شغلي، مش كل موقف بحاجة لرد سريع، أحيانا الصمت هو اللي بيحل أكثر من الحكي. آخ لو الاجتماع كان أهدى شوي كان الصلح مشي بطريقة أفضل وخلصنا من هالسالفة.
0: على فكرة لو ما أنت ذكرتني بسيرة أبي الدرداء رضي الله عنه كان ما خطرت لي فكرة الزيارة من أصلها.
2: الحمد لله إنها صارت هيك، واضح إنه أفادتنا كلنا.
0: عن جد كانت فكرة موفقة.
3: واضح إنه الحكمة مش بالصوت العالي.
1: من اليوم بدنا نحكي أقل ونسمع أكثر،
2: هيك أحسن للجميع.
5: ليس كل ما يعلو يحمل وزنا، فبعض الأصوات العالية تخفي الحقيقة بدل أن تكشفها، وحين يتعلم القلب أن يتراجع خطوة يولد فهم أصفى، وتستعيد الكلمة هيبتها بعد أن كادت تضيع في الزحام.
6: هكذا لم يكن الدرس فيما قيل، بل فيما لم يقل. اللحظة التي انتصر فيها العقل على الاندفاع والحكمة على الضجيج.
7: مقامات النور.

الموسيقى التصويرية ضرغام بوشناق. الهندسة الإذاعية إياد شطناوي.

0: الإخراج محمد الجزازي.
1: يا الله طلبتك وانت المانع المعطي، يا رب فرج على المحزون ضيقات اللي بحال العنا والهم من مبطي ما هو بقادر يحصل

0: دولة قطر. مباحثات أردنية عراقية لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون المشترك. من العناوين إلى التفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. قال مصدر حكومي إن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان طلب من وزير العمل خالد البكار الأحد الماضي تقديم استقالته. وأضاف المصدر أن القرار جاء بعد تضارب مصالح بعد أن علم بعطاءات حكومية تم التقدم لها من قبل نجل الوزير البكار وأحيل أحدها كعطاء فيما لم تتم إحالة الأخريات. وأوعز رئيس الوزراء وقف هذه العطاءات وفق الآليات التي تحددها الأنظمة والقوانين وأصوليا وبموجب أحكام القانون، وقد تم ذلك ضمن الأصول القانونية، وذلك بسبب تعارض ذلك مع مدونة السلوك التي يوقع عليها الوزراء عندما يتسلمون مهام عملهم. أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال المباحثات التي أجراها مع نظيره رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي في فرنسا أهمية إيجاد المزيد من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية الأردنية الفرنسية وزيادة التعاون والتبادل التجاري بين البلدين في مختلف المجالات. ودعا الفايز المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن بمختلف المجالات. وتناولت مباحثة الفايز مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتعاون والتنسيق من أجل تجاوز تداعيات وصراعات منطقة الشرق الأوسط. استمعت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات إلى آراء ومقترحات وملاحظات عدد من مراكز الدراسات والقطاعات النسائية حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تعقدها اللجنة مع مختلف الجهات والفعاليات الوطنية بهدف الوصول إلى تشريع يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويواكب مسارات التحديث السياسي والإداري. وأكدت ديات أن مسودة مشروع القانون اشتملت على عدد من الأحكام الرامية إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية من خلال توضيح الصلاحيات بين الجهات المختلفة وتطوير أدوات الرقابة والشفافية بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق تنمية محلية أكثر استدامة وعدالة. وأضاف النائب الديات يقول:
1: اليوم في توجيه ملكي بتعزيز الإدارة المحلية والانطلاق لحكم محلي، هذا الأمر يحتاج قواعد. القاعدة الأولى لابد من عكس مبادئ الحاكمية الرشيدة على القانون. اثنين، لابد من تعزيز مبدأ فصل السلطات. هذا مبدأ أصلا استقر عليه الدستور. أعلى سلطات في البلد، السلطات التشريعية، السلطة الأولى مع السلطة التنفيذية، لا يوجد تداخل. يجب أن يكون هناك تناغما بالهياكل الإدارية والسياسية في الدولة حتى نكون على مسارا سياسيا واضحا يمكن البناء عليه. فلذلك الهياكل الإدارية يجب أن تتماشى مع هذا المبدأ، مبدأ فصل السلطات. فلذلك لابد ونكون واضحين، فصل صلاحيات رئيس البلدية على الجهاز التنفيذي أمر لا رجعة عنه. اثنين، رئيس البلدية محور اجتماعي ومركز قيادة محلية نحترمه ونعتز فيه وسنعزز صلاحياته ووجوده، ولن نسمح للسلطة التنفيذية المتمثلة بمدير بلدية أو مدير تنفيذي أن يأخذ صلاحياته. لكن نريد لهذه السلطة، سلطة المجلس البلدي ورئيس البلدية، أن نعززها ونعطيها مزيدا من الوقت والمساحة بأن تتفرغ وأن تترفع عن المتابعات اليومية. لكن مدير البلدية لن يقرر خطة خدمات، هو ينفذ خطة خدمات. لن يقرر خطة تنمية، هو ينفذ خطة تنمية. واللي أهم من ذلك، في صلاحية كبيرة بالمراقبة والمساءلة تصل إلى حد فصل هذا المدير وإحالته إلى القضاء. إذن وين التداخل؟ لكن قد يكون في بعض البنود، وأنا أرصد وأراجع القانون، تثير حفيظة المجالس البلدية. سيكون لدينا اقتراح أن ننقل هذه المهام إلى المجلس البلدي، لن نربطها بفرد. لكن رئيس البلدية، مهام رئيس البلدية، مهام البلدية كمؤسسة، مهام المجلس البلدي كجسم منتخب لا مساس بها.

0: دعت وزارة العمل الباحثين والباحثات عن العمل إلى المشاركة في اليوم الوطني الثاني للتشغيل المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 تموز في 15 موقعا في العاصمة ومختلف محافظات المملكة، الذي ينظم بالشراكة مع اليونيسف وبدعم من سفارة مملكة هولندا. وبيّنت الوزارة أنه ستشارك في هذا اليوم الوطني نحو 700 شركة من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية لعرض فرص العمل المتوفرة لديها للباحثين والباحثات. وحثت الوزارة الباحثين والباحثات عن العمل الراغبين في المشاركة والاستفادة من هذا اليوم التسجيل عبر المنصة الوطنية للتشغيل. حول هذا الموضوع تحدث مدير البرنامج الوطني للتشغيل رياض شموط وقال:
1: أنا لغاية اليوم تقريباً عندنا 520 شركة مسجلة، عمل جاري إن شاء الله من هون ليوم الأحد رح نوصل ل 700 شركة وأكثر. الفرص الحديثة الآن الموجودة تقريبا 9000 فرصة في جميع محافظات المملكة، هي فرص شاغرة. ميزنا هاي السنة كمان تخصيص فرص نوعية لإخواننا ذوي الإعاقة. ندعو جميع الزوار اليوم الوطني للتشغيل والشباب الباحثين عن عمل التسجيل على المنصة الوطنية للتشغيل سجل. هاي المنصة هي عبارة عن منصة وطنية تديرها وزارة العمل. يهمنا جدا يكون في بيانات صحيحة ومعلومات صحيحة من خلال المنصة الوطنية للتشغيل. جميع الفرص راح تكون معلنة على منصة السجل خلال الأيام القادمة. فهي دعوة عشان ننجح في هذا التنظيم والمتابعة وتكون عندنا أرقام حقيقية واقعية. ندعو جميع الشباب يسجلوا على المنصة الوطنية للتشغيل. إذا ما قدروا يسجلوا لأي يمكن خلل تقني أو مش عارف يسجل، إحنا راح يكون فينا مجموعة من المتطوعين وعددهم كبير في كل موقع من المواقع، راح يكون معهم أجهزة تابلت أجهزة رقمية. ندعو الشباب يكون معاه هويته الشخصية، هوية الأحوال المدنية.
0: بحث وفد وزاري أردني مع رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وضم الوفد الأردني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء، وزراء الطاقة والثروة المعدنية المهندس صالح القرابشي، والنقل دكتور نضال القطامين، والاستثمار دكتور طارق أبو غزالة. وتناولت المباحثات عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مشروع أنبوب النفط البصرة العقبة والتعاون في مجالات الطاقة والكهرباء وتسهيل حركة التجارة والتبادل التجاري وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين. كما بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاء مع وزير الصناعة والمعادن العراقي محمد نوري في العاصمة بغداد سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين الشقيقين وتوسيع آفاق التنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة. واستعرض الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مشروع المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية المشتركة، حيث جرى التأكيد على تذليل العقبات وتوفير التسهيلات اللازمة للمضي قدما في تنفيذ المشروع لما يمثله من أهمية استراتيجية لدعم القطاع الصناعي وخلق فرص استثمارية واعدة. بتوجيهات ملكية سامية أرسل الأردن بالتعاون مع دولة قطر الشقيقة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية إلى جمهورية فنزويلا للمساهمة في التخفيف من أثار الزلزال المزدوج الذي ضرب عددا من المناطق هناك وتقديم الدعم الإغاثي والإنساني للمتضررين. وتشمل المساعدات 26 طنا من المواد الطبية المتخصصة لعلاج الإصابات والجروح إلى جانب مستهلكات ومستلزمات طبية متنوعة فضلا عن مواد غذائية أساسية، وذلك لتلبية الاحتياجات العاجلة للأسر المتضررة من الكارثة. كما تشمل المساعدات تجهيزات ومعدات خاصة بفريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي التابع لمديرية الأمن العام، والذي باشر عملياته الميدانية والإغاثية في فنزويلا مطلع الأسبوع الجاري. وتهدف هذه المساعدات إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية على التعامل مع تداعيات الزلزال ودعم القطاع الصحي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين بما يسهم في التخفيف من معاناتهم وتحسين أوضاعهم الإنسانية. وفي قطاع غزة استشهد طفل وأصيب آخر اليوم جراء استهدافهما من قبل مسير الاحتلال الإسرائيلي شرق المدينة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع إن طائرة ألقت قنبلة عليهما أثناء تعبئتهما المياه خلال

0: خلف المسجد العمري شرق مدينة غزة. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الإرهابي الذي وقع في مقهى قرب القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وجدد المجالي التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها. وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب سوريا ولأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي دائرة التعبئة والجيش الشعبي عن فتح باب الاستعلام والتأجيل الإلكتروني للمكلفين بخدمة العلم الدفعة الثالثة عبر منصة خدمة العلم الإلكترونية لغاية يوم الأحد الموافق 2 آب المقبل. وأهابت دائرة التعبئة والجيش الشعبي بمكلفي خدمة العلم الدفعة الثالثة أو ذويهم بضرورة الدخول إلى المنصة خلال الفترة المحددة للاطلاع على بياناتهم الشخصية واستكمال إجراءات تصويب الأوضاع القانونية والإدارية وتقديم طلبات التأجيل لمن تنطبق عليهم الشروط والتعليمات المعمول بها وفق أحكام قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية. وأكدت الدائرة أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة داعية جميع المكلفين الذين تنطبق عليهم شروط التأجيل إلى المبادرة بإنجاز معاملاتهم إلكترونيا تجنبا لأي تأخير أو مساءلة قانونية، مشيرة أن الاستعلام أو تقديم طلبات التأجيل يتم عبر منصة خدمة العلم خلال الفترة المعلنة. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية على واجهتها وضمن منطقة مسؤولياتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، إذ جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وأسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وقعت جامعة البلقاء التطبيقية ومركز زها الثقافي مذكرة تفاهم وتعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجانبين وتوسيع مجال التعاون في التدريب الميداني والإرشاد النفسي وخدمة المجتمع. حول هذا الموضوع تحدثت الدكتورة جيهان سمارة الزعبي مديرة وحدة التنمية وخدمة المجتمع في الجامعة لمندوبتنا وعد البدرين، فقالت:
1: تأتي هذه الاتفاقية انطلاقا من إيمان جامعة البلقاء التطبيقية بأن دورها يتجاوز التعليم الأكاديمي ليشمل خدمة المجتمع وتنمية الإنسان وإعداد طلبة قادرين يمتلكون المهارات والخبرات التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في سوق العمل. وستسهم هذه المذكرة في توفير فرص تدريب ميداني لطلبة الجامعة داخل مرافق مركز زها الثقافي، إلى جانب تنفيذ برامج مشتركة في الإرشاد النفسي والاجتماعي والعمل التطوعي والمبادرات المجتمعية التي تنمي مهارات الطلبة وتعزز شخصيتهم. وفي جامعة البلقاء التطبيقية تعتبر هذه المذكرة نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل المشترك، تقوم على تنفيذ برامج ومبادرات ذات أثر إيجابي ملموس تسهم في تمكين الطلبة وتعزيز العمل التطوعي وبناء شراكات مجتمعية مستدامة.
0: تنطلق اليوم في محافظة مادبة فعاليات مهرجان صيف الأردن 2026، والذي يهدف إلى توفير أجواء وأنشطة ترفيهية وفنية عائلية. حول المهرجان تحدث مدير مديرية ثقافة مادبة محمد الروحني لمندوبتنا هي حدثات، فقال:
2: تنطلق اليوم الجمعة إن شاء الله في محافظة مادبة فعاليات مهرجان صيف الأردن لعام 2026 في ملعب مدرسة عماد الدين زنكي في تمام الساعة 6 مساء، والدخول سوف يكون مجانا. ويتضمن برنامج اليوم العديد من الفقرات الترفيهية والثقافية المتنوعة والفن والتراث وكرنفال وألعاب الأطفال والمسابقات والرسم على الوجوه. ويستمر مهرجان صيف الأردن بإقامة الفعاليات كل يوم جمعة حتى 28 آب المقبل بالتناوب بين محافظات المملكة.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء اليوم صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق.

الأجواء تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتبقى الأجواء حتى الاثنين المقبل صيفية معتدلة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في ختام الفترة الإخبارية هذه إعادة لأبرز العناوين. رئيس الوزراء يطلب من وزير العمل خالد البكار تقديم استقالته بعد عطاءات حكومية تقدم بها نجل البكار. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أهمية إيجاد شراكات اقتصادية واستثمارية أردنية فرنسية. بتوجيهات ملكية، الأردن يرسل مساعدات إغاثية وطبية وغذائية إلى فنزويلا بالشراكة مع دولة قطر. مباحثات أردنية عراقية لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون المشترك. بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات الزميل خالد أبو زيد من الهندسة الإذاعية. في أمان الله.

0: المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم ما فيها حسين الرواشد. عنوان حلقة اليوم: ادفع بالتي هي أحسن. قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، صدق الله العظيم. وردت كلمة أحسن ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 194 مرة. جاءت بصيغة الفعل إن أحسنتم، أحسنتم لأنفسكم، وبصيغة الاسم وبالوالدين إحسانا، وبصيغة التفضيل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وارتبطت كلمة أحسن بالعمل والابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وبالدعوة والجدال وجادلهم بالتي هي أحسن. كما ارتبطت بالقول والكلام وقل عبادي يقول التي هي أحسن، وبالجزاء والمكافأة واجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، وباتباع الهدى عند الاستماع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وثمة علاقة بين أحسن وبين الحسنى، يبدأ الإنسان بالأحسن ليحقق الحسنى التي وعد الله بها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فعل ذلك سيدنا يوسف عليه السلام، فبعد الامتحان الصعب وبعد أن فعل أحسن ما هداه الله إليه كانت النتيجة: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي القرآن الكريم ثمة قوانين للتعامل بالأحسن: قانون الجودة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قانون التكافؤ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قانون الكلمات المختارة بدقة وعناية، وقل عبادي يقول التي هي أحسن، قانون امتصاص العداوات، ادفع بالتي هي أحسن، قانون الأمانة والاستثمار والمنفعة، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ثم قانون كرم المحاسبة الربانية ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقد حدد القرآن الكريم أصنافا من الذين يتعاملون بالأحسن: منهم الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ومنهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، ومنهم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، ومنهم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وثمة علاقة أصيلة بين فعل أحسن ومنظومة الجمال في الإسلام. الله مصدر الجمال المطلق الذي أحسن كل شيء خلقه، والإنسان خلق في أبهى صورة: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وعليه انعكس هذا الجمال، أو هكذا يفترض أن ينعكس، على علاقة الإنسان بأخيه الإنسان: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما دام أن القرآن أحسن القصص أحسن الحديث كتابا متشابها، فإن واجب الإنسان أن يمتثل ويتمثل به. وقولوا للناس حسنا. في هذه الحلقة نستعرض مفهوم الأحسن في سياق شبكة الحسنى في القرآن الكريم. وأنا أتساءل، ما قيمة الأحسن؟ وما معناه؟ وما درجاته؟ كيف يمكن أن يشكل منهج حياة جمالية للإنسان في حركته وعلاقته مع الله تعالى ومع الخلق؟ كيف نتعامل بالأحسن في عصر منصات التواصل الاجتماعي وفوضى الإعلام والنميمة في الصالونات والشوارع؟ كيف نستثمر بالأحسن لصناعة الجمال والتميز في حياتنا المهنية والفكرية؟ والأهم، كيف نربي أبناءنا على ثقافة الأحسن ونجعلهم ضمن أصناف الأحسن عملا أو المحسنين؟ اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين. اللهم اجعلنا ممن أحسن لنفسه فأحسنت له يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي نتناول فيها موضوع الأحسن ابن الحسنى. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي العزيزين، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل، أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور إقبال إبداح، أستاذ الدراسات الإسلامية والأدبية في جامعة جرش. أهلا بكما، وباسمكم أرحب بضيفي العزيز فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل. وعليكم السلام شيخنا الفاضل، يا مرحبا بك.
1: بارك فيك، جزيك الخير، وأهلا وسهلا بك وبالجمهور السامعين الكرام.
0: نعم، دكتور عبد الرزاق، يعني أصارحك، عندما فكرت بهذا الموضوع وقفت بين معادلة الأحسن عند الله سبحانه وتعالى، الأحسن حديثا، الأحسن خلقا، هذه الصفة الملتصقة بالخالق عز وجل، وبين تنزيلاتها وصفاتها عند الإنسان أو المطلوب من الإنسان المسلم أن يكون الأحسن أو أن يحسن أو أن يكون أحسن عملا. هذه المقاربة كيف نفهمها في السياق القرآني؟
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. نفهمها في السياق القرآني من موضوع الكمال لله عز وجل. لابد أن يرسخ في ذهن المسلم على كل أحواله أنه مخلوق لله عز وجل، وتصوره عن الله عز وجل أن له الكمال الأتم في ذاته وصفاته وأفعاله. فما دام أن الله عز وجل له الكمال الأتم، فلا بد أن يصدر عنه ما هو لائق به من الكمال.
0: أحسنت، صحيح.
1: ولذلك حينما ترسخ هذه العقيدة في نفس الإنسان، فسيتلقى ما يأتيه من الرب سبحانه وتعالى بهذا التطور. فلذلك يعني الدنيا لا تحسن ولا يصلح حالها ولا يحسن إلا بالإيمان. لأن إذا في إيمان فيه ما يصدر عن الإيمان وآثاره في الحياة. ولذلك لاحظ أنت وأنت تسوق الآيات وهذه القيم العظيمة، وأشكرك على يعني ما قلت حقيقة، الله جل خلق الإنسان في أحسن تقويم، لكن قال خلق الإنسان في أحسن، ثم رددناه، هو اللي اختار أن يكون في أسفل سافلين أو شيء ثاني، لكن الأصل أنه خلقه في أحسن تقويم، بدليل أن الله جد له الملائكة. لما خلقه على أحسن صورة وأحسن تقويم، الأحسن دائما سيصدر عنه الأحسن.
0: أحسنت،
1: لا يليق به أن لا يصدر عنه الأحسن.
0: يا سلام عليك، يا سلام.
1: ولذلك قال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم.
0: نعم،
1: يعني أنت خلقك على أحسن تقويم، يتبع أحسن ما أنزل، مع كل ما أنزل من عند الله هو الأحسن.
0: لا ينبغي أن يصدر عنك قبيح ما دام.
1: أيوة.
0: نعم.
1: فلذلك يعني التجانس هذا في الفكرة، ولذلك يعني لما خلقك على أحسن يصدر عنك ما هو الأحسن بما يليق بك. ومن هنا،
0: وهذا تكريم للإنسان دكتور
1: طبعا، رفع له. ولذلك قال ثم رددنا لما أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. يعني فإذا الله عز وجل أعطانا هذه القوة وأعطانا أي أرسل لنا أحسن خلقه وأفضلهم، وهذه الأمة خصت بأفضل الخلق على الإطلاق، أكمل المرسلين والهادين والمرشدين عباده، ولذلك ما ترك شيئا يعني من الأحسن إلا ودلنا عليه، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه. ليبقى الإنسان مرتقيا مرتفعا. ولذلك حينما جاء جبريل ليعلم الناس دينهم سألوا عن الإسلام وعن الإيمان عن الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي رتبتان في الإحسان. في إحسان ليش؟ لأنه يعني الإحسان رتب كثيرة جدا يترقى العباد لها. حينما أضع هدفا عاليا جدا وأطلب من المكلفين البلوغ إليه وأعينهم على ذلك لمن أراد، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن.

0: فأولئك كان سعيهم مشكورة. إذا هذه العقلية بمعنى أنك تتبع الأحسن، طيب الحياة لا تستقيم على حال، هي طبيعة الحياة، فيها قبض وفيها بسط، فيها غنى فيها فقر، فيها من يحسن إليك فيها من يسيء إليك، فيها أحوال كثيرة. لا بد للعبد ما دام كنا إحسان، إذا هو ينظر إلى من كلفه وهو الرب سبحانه وتعالى.
1: ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
0: نعم، كل الحياة هكذا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا أنا هذا ابتلاء واختبار للإنسان، يعطى من هنا ومن هنا، يختبر في الأمرين. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذه القضية، يقول أنا والله لا أبالي على أي حال وضعني الله فيه، ما أحب أن أكون في غيري. إن كنت في حال بسط يعني نعمة أشكر، وإن كنت في حال قبض أصبر،
1: وإن شكرتم لأزيدنكم.
0: نعم، لذلك يعني هذه المسألة اللي هي حينما ننظر إلى الآية الكريمة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. لاحظ أحسن. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني هذه الآية دستور عظيم في الأخلاق، هذه يعني آية في غاية الأهمية في مسألة حسن المعاشرة، لأنك تختبر بالناس.
1: يعني هون افتراض يا دكتور عبد الرزاق، أنه الإنسان ممكن أن يرد بالفعل ردة فعل، فلان أساء إليك تسيء إلي، فلان أعطاك مبلغ معين،
0: هذه مشكلة.
1: النقلة النوعية هنا في الدستور الذي أشرت إليه أنه التركيز على أحسن، مش مش مش فقط رد الفعل بالمثل.
0: ليه؟ الآن لما الآية بيّنت أن فيه هاي الحسنات أحسن متفاوت في نفسه، مسيئات متفاوت، كما أن الحسنات معسيئات متفاوتة وكذلك العكس. الآن حين العلاقة بتنظر أن ردة الفعل ما هي؟ هل تعمل بما أمرت أم بما تهواه نفسك؟ هنا الإشكال. عند غلبات الهوى يظهر الصادق من غيره. إذن الآن هذا خطاب للسالكين على يعني طريق السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، على طريق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال يعني لما جاءه الرجل الذي آذى وقال يا رسول الله اعدل، قال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، لقد خبت وخسرت. يعني هذه المسألة لما يدعو العباد إلى أحسن ما تكون عاقبته في الدنيا والآخرة، هنا هذا اختبار
1: الامتحان المتقدم هذا يا دكتور، لأنه في امتحانات قبله.
0: الآن هذا إيش يعني؟ يعني لما دعانا القرآن لمثل ذلك قال لك أنت لا تكون كغيرك، لأنك إن دفعت السيء بالسيء كنت أسوأ ممن أساء إليك، لأنه قد يكون قد أساء إليك جهلا وخطأ وأنت تسيء عن قصد وعنك، مين أسوأ؟ الآن اللي رد. ولذلك ليش قالوا لو كل من قاولك قاولته وأساء إليك أسأته اجتمع الشر كله؟ لكن الإنسان لا ينبغي له أن يقبل أن يجر إلى أخلاق الآخرين التي تفسد عليه أخلاقه ومروءته ومبادئه وقيمه التي رسخت في نفسه.
1: قانون، هذا قانون ضبط يعني التصرف الغضب.
0: نعم.
1: وذلك قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
0: تكرار هذا للتأكيد على هذه المسألة. إذن الحياة سيكون فيها مشكلات، ما هي لو كانت الحياة زي الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان الأهضر، فتجد في الحياة كل شيء
1: طبعاً.
0: وقد تكون من أقرب من الناس ويكون من أسوأ من أبعد الناس. لذلك لابد من أن يوطن الإنسان نفسه، لاحظ، على الأحسن. إن وطن نفسه على الأحسن فكر فيه وفكر في ما يرد، لكن إن وضع نفسه على المقاولة لكل من أساء أن تسيء، هذه مشكلة. فإن من فكر في الخير عرف طريقه وأسبابه ويسرت له، ومن فكر في الشر عرف طريقه وأسبابه. ولذلك الآن إحنا الإنسان شو عنده؟ الآن الناس متفاوتون، بعض الناس ما شاء الله على قمة من الأخلاق، وبعضهم دون ذلك كما قال أحسن تقويم أسفل سافلين. إذن الناس تختلف، وأيضا في صفاتها تختلف، لكن لابد أن يضبط الجميع ماذا؟ الأمر والنهي. حينما يأتي الإنسان ويقيد جوارحه وجوانحه باطنه وتفكيره بما أمر ويفكر فيما يرضي الرب عنه، عند ذلك ما بفكر دفع الإساءة بالإساءة، لا، ولذلك بده يكون في كل معاملاته وفي كل خلطته يصدر عن الأمر والنهي. إذا صدر عن الأمر والنهي تختلف الأمور كليا. اليوم إيش المشكلة؟ أن الأهواء تتجارى بالناس، يعني تجعلهم يسيئون، والشر ما يحتاج إنه يعني أسهل ما يكون. يعني الإنسان متى ينضبط؟ إذا في شيء مخالف لهوى النفس ولحميتها، عند ذلك بده ينضبط. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كم كان يساء إليه وإيش وينضبط، وقال مرة لقد أوذي، لاحظ حتى يبين الصحابة، لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. إذن وأنا حقي أني أصبر أكثر، وقد أوذي إذا شديدا وهو سيد الخلق. ما قال لهم يا جماعة أنتي اللي بتجيني مش عارف أنا مين، لا، احتمل ذلك واحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما وصفه الله عز وجل قال وإنك لعلى خلق عظيم، يعني تربع على عرش الأخلاق. طيب الاقتداء بسيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني سيد في أخلاقه وأعراقه، هذا هو الذي يقرب الإنسان منه يوم القيامة. قال إن من أقربكم إلي منزلة يوم القيامة أكثركم عبادة، ولا قال إيه؟
1: أحسنكم أخلاق،
0: أحسنكم، وقال أحاسنكم أحسنكم أخلاقا.
1: نعم.
0: إذن هذا حسن الخلق في التعامل، هو حسن الخلق بيجمع اللي بيهلي بيك وفرحب بيك ولا بما أساء إليك. متى يظهر حسن الخلق؟
1: في الرد على من أساء إليك؟
0: ولا أيوة،
1: ولا مش فضيلة كبيرة إنه اللي بيعطيك تعطيه واللي
0: هذه مسألة. لا، وده كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ،
1: صحيح
0: تفاهيم. ولذلك كل إنسان يعني يغرف مما استقر في نفسه، ولذلك لا تعرف أخلاق الإنسان إلا عند المفاجأة،
1: إلا عند الامتحان،
0: عند الامتحان والمفاجأة.
1: صحيح.
0: المفاجأة قالوا تخرج ما استقر في النفس، ولذلك لما مر على المرأة وقالت إليك عني، قال يلا، لما رجعت تعتذر قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذن الإنسان حينما تكون نفسه واثقة من الجزاء عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا وعنده ثقة بنفسه إنه ما بيقول والله هسه بدي أقول وكذا وكذا بلاش يقولوا عني، لا لا لا لا لا لا، لذلك كل واحد مناخه النفسي يسيطر عليه. لكن إذا كان إنسان ضعيف بتلاقيه بقول الناس، إذا قال الله عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، مش من عزم، لا من عزم الأمور، صبر على الإساءة والإذاء، غفر ستر وخلاص راح ساعة من المغفر ستر وذاك. وأيضا في الصف فاصفح الصف الجميل ولا في مثل هذا، إن ذلك لمن عزم. لأن هاي الأريحية لا تكون إلا في نفس واثقة من وعد الله ووعيده. وهذه المسألة.
1: والله يا دكتور أنا يعني في سياق هذا يعني الكلام الرصين الذي يزن بالذهب الذي أشرت إليه توقفت عند قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أنا قلت يعني هل يعني بقول الله سبحانه وتعالى أحسن دينا، يعني في ناس أحسن دينا وفي ناس أقل درجة من
0: التدين. الدين وضعه يعني الذي وضعه الله عز وجل، التدين بالدين يتفاوت الناس. هسه ليش ابو بكر قديش رتبه ابو بكر؟
1: صح،
0: عاليه جدا. بماذا؟ بما استقر في قلبه. يعني في ناس عذب اكثر منه، لكن لكن المساله وين؟ المساله الدين ما تصدر عنه، معنى ذلك انك انت صدرت عن الامر مش من بس اخلاقك فقط، وصدرت عنها تدينا، يعني بمعنى انك ترجو الاجر والثواب والجزاء. هاي مسألة مهمة جدا،
1: وهو يوضح في قوله تعالى وهو محسن.
0: نعم،
1: يعني يدرج الإحسان في مجال الأحسن دينا.
0: لا، هو الآن الإحسان ما هو؟ أن تنظر إلى الله وينظر الله إليك، واحدة من سنتين.
1: يا سلام،
0: مدام إنك أنت ناظر إلى الرب فستتعامل بمثل هذا. لا، خذ هذه القصة مثلا.
1: تفضل.
0: إبراهيم، اليهود كم أساؤوا؟ أساؤوا كثيرا وطبعهم. واحد يهودي مرة وماشي في كلب يقول لإبراهيم بن أدهم وهو من هو، فقال له والله ما أدري مين أطهر، ذنب هالكلب تبعي هذا ولا لحيته؟ شوف كيف الكلمة مستفزة غاية الاستفزاز. بيقدر يرد عليه بأي كلام، ترى الشر سهل جدا ترده، لكن الخير هنا الإنسان يضبط نفسه. فقال له والله إن كانت لحيتي في الجنة فهي أطهر منه ومن، وإن كانت في النار فهو فذنب أطهر مني. هذا الرجل صعق، إنه هذا كلام لا يقول، هاي أخلاق الأنبياء. فشهد الشهادة وأسلم، يعني كان بده يسيء إليه لكن وجد الإحسان.
1: شوف،
0: وكم ومثل هذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا يجزي بالسيئة السيئة وإنما يجزي بالسيئة الحسنة. فلما اختبروه في ذلك أسلموا. طب هاي هي إحنا نقرأها عن النبي صلى الله عليه وسلم بس عشان نستغني بها ولا لنتخلق بها؟ يعني هاي مسألة مش إنه نقرأ الأحاديث والآيات والقصص وكذا عشان والله نسلي وقتنا، لا، لنتمثلها. اليوم الناس يريدون جرك إلى أخلاقهم.
1: والله
0: إذا أنت انجررت إلى أخلاقهم صرت أسوأ منهم.
1: يعني اليوم لما تسأل واحد ليش ما بتصل رحمك، بقول والله ما بحكوا معي. شوف، والله ما ومرات بكون ممكن يكون أمه وأبوه. هو يعني يفهم هذا السياق انه هم ما بحكوا معي، انا ما بحكي معهم، وبالتالي يرفع عن نفسي الحجه ويرفع عن نفسي الاثم.
0: هو لما قال له ليس الواصب للمكافئ عشان ما يخلي مثل هذه الاخلاق تسري، لانه لو سرت مثل هذه الاخلاق مشكله.
1: واليوم في مجتمعنا يا دكتور، يعني وخاصه اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي وكذا، تبادل الشتائم، تبادل الاساءات، تبادل كذا، الإشكالية هنا أن الذي يرد في سياق الرد بالمثل، يعني وكأنه لم يرتكب سيئات. يعني ما بقول لك أنا ما ارتكب، رديت عليه.
0: لا، هو شوف الآن لما بنقول هاي إشكالية، هاي سببها ضعف النفس وضعف الثقة بالنفس من جهة، وعدم توطن أو أن لا تكون الأخلاق ملكة. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قسم يعني غنم حنين وصار ما صار، قال إنكم لن تجدوني بخيلا ولا مبخلا. مسألة هون لازم وقف عندها كثير في كل الأخلاق. ممكن واحد يكون كريم بس ممكن يبخل تخرب عليه. لكن لما يكون كريم ولا يبخل، كذلك أخلاقك الحسنة، ما يجي واحد يأشر عليه يقول لك إيه أنت شو ناقص كذا كذا، رد عليه، برد عليه بنقص. الآن أنا بسأل سؤال، الآن كل واحد الكبير كانوا من قبل، الكبير قال والله بيسعى الصغير وكبير القوم بده إيش يتحمل وكذا، صح؟ هذا كانوا يقولون الشبان،
1: صحيح،
0: العهد قريب كنا نسمعه،
1: صحيح،
0: ويقول الله يرحمه الوالد كان يقول يا أبا اللي بدي يصير وجهه بدي يوسع باب داره، يستعمل زبته يقول شكرا إيه يعني. وكما قال الشاعر القول وإن كبير القوم لا
1: يحمل الحقدة. نعم،
0: ليش لا يحمل الحقدة؟ شوف هسه الكبار لا يحملون الحقد عند الصغار نفسا أو حالا. أيوة،
1: نعم.
0: ولذلك الله يرحم مالك بن النبي لما تكلم على قضايا كثيرة قال أخذناها خدمها النادي الكبار واسلمناها الى حقد الصغار. شوف

0: كبير،
1: حقد الصغار
0: فخم. فالصغار هم اللي يحقدون لانه لا يقدرون يفعل، لكن الكبير يقول لا انا ما انا لا لا يهمني. ولذلك معاويه رضي الله عنه شو شو سوى؟ معاويه رضي الله عنه قالوا له انت حينما تاتي يعني يهلون وكذا، واذا غبت تكلموا فيك. قال شوف النفسيه، قال هذا هو السؤدد، ان تهاب اذا حضرت، ان تغتاب اذا ادبرت. شوف تفني الامر، ما استجاب لهم، قال هيك فعلوها وكذا وكذا، وهو من هو؟ اذا احنا لازم ما يجي واحد صغير يصغرني، لازم اظل انا كبير باخلاقي وبتعاملي وبمعاملتي، لاني بتعامل مع من؟ مع الكبير المتعال سبحانه وتعالى. لما بقول احسان معناته انا بنظر الى الله سبحانه وتعالى فيما افعل. وذلك قالوا من قبل، قالوا يعني رأوا يعني احد العلماء قال لا تشترين عداوه رجل بموده الف رجل. ليش انت تجيب لحالك
1: بالزبط.
0: وتفتح على حالك ابواب وتجيب عداوات؟ لا، لكن لاحظ اذا قال القران الدفع التي هي احسن، الدفع ايش بقوه؟ كانه ها ولي حميد، يعني بتختلف الامور. الان انا لو ان واحد يتكلم علي وثم ذكر واحد نملي، اللي نملك نم عليك، بده ينم عليك جنقل. لما تقول كلمه حلوه تقول بجوز والله فلان قال الكلمه بجوز من زعل ومن كذا، والله شو احواله، والله يسهل عليه ويجزي الخير وكذا وكذا، وانا لا اظن به الا الحسن. فتنقل الكلمه اليه فتتغير نفسه.
1: طبعا
0: واضح. ولذلك يعني هاي مساله مهمه جدا.
1: يعني لما نتصور انه مجتمع في اغلبيته يتعامل بالاحسن، تصور
0: نعم هاي اشكال. يعني هسه الانسان لما بده يتعاون يتعامل بغير الاحسن
1: بالأسوأ مشكل
0: تصير، قد يمكر به وهو لا يدري، يمكر به. لذلك احنا ما من يعني ما نتبارى مع اهل الجهاله واهل العداوه.
1: بس والله بده طاقه ايمانيه كبيره يا دكتور، يعني وصل
0: وراسخة.
1: يعني مش سهل المسألة انه انت تدفع بالتي احسن، ومش سهل انك ترد بالحسنى. ولذلك يعني في الاصناف اللي تحدث عنهم الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق ببعض هذه الاصناف، مثلا قوله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء، شوف مين هؤلاء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هؤلاء من صف الذين احسنوا من المحسنين.
0: طبعا طبعا. ليش؟ لانه هذا مش مو قال لك من كظم غيظا وهو يقدر ان يجريه، يقدر ياخذ حقه. يعني نودي يوم القيامه يعني يختار الحر شيء العين، لانه التزام جنس العمل. المساله مش مساله ساعه اللحظه الان. ما الفرق بين الذين يؤمنون بالغيب ويوم الاخر وبين غيرهم؟ هذا بده ساعته لحظته، وذاك بده اخرته. من هنا يعني تختلف الأمور. ولذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
0: كيف فعل بأسامة بن زيد الحبة بن الحبة، رجل كان يعني حامي الظهر المشركين، فلما على قال لا إله إلا الله بب قلب راح قتل. نمي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له قتلته، وبعدين قال لا إله إلا كيف لك بلا إله إلا الله. تفضل الآن كثير من الناس شو بيعمل؟ بده يرد بيتعدى يوم القيامة بدك تاخذ جزاء.
1: طبعا ما هو لما بده تفضل.
0: لذلك القرآن لما قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، ما سماهاش حسنة، شو سماها؟ سيئة.
1: نعم.
0: ليش؟ جعل المجازاة سيئة للتنفير من هذا الفعل، وقال مثلها. شو يعني ما يصيرش فينا زي ما صار بشايلك لما اختار هذاك يعني تدين منه وقال له بدي اعطيك بتسد الدين، وكان هو عشان يذله وقال له لا بس اذا ما قدرت بدك تسدني 3 كيلو لحم من لحمك، رطل لحم من لحمك. قال له طيب وافق هذاك تحت الضروره انه بالبحارته، فكان خائف حل الدين وبعده المال ما جاهوش اللي في البحر. فواحده شاطره محاميه قالت له انا اللي بتحالي عنه، فراحت عليه قالت له للقاضي، قالت له نعم نحن نريد أن نعطيه من لحمه، لكن بشرط أنه بدك تعطيه 3 كيلو، ما فيش دم، ما في دم وفي جرح، خلص خذ 3 كيلو يلا، فيش دم ولا زيادة ولا نقصان.

0: زياد الغصان تختلف الامور. بطل الان سيئات مثلها
1: تماما
0: تكون كل وجه. ما هذا بيقدر اذا دعانا الى العفو بقوله وجزاء سيئات سيئات مثلها. مش دعانا لاخذ المجازاة، لا، لانه قال لك سيئات مثلها فمن عفا.

0: انظر الى الرجل الذي كان يداي الناس ويصبر عليه، قل تجاوزوا عنه، خلوا معسر، لعل الله يتجاوز. الله عز وجل تجاوز عنه. ليه؟ جزاء جنس العمل. اذا انت تحسن يحسن الله اليك، انت تسيء يسيء الله اليك.
1: نعم، معادله واضحه.
0: ما فيها
1: بارك
0: الاحسان وهل جزاء
1: الاحسان الا الاحسان.
0: ما في ابلغ من هذا في كل القران، انه انت جزاء الاحسان
1: الا الاحسان. بارك الله فيك،
0: من اهل الاحسان.
1: الله يبارك فيك. امين، اللهم امين. جزاك الله كل خير، وجزاك الله احسانا باحسان يا دكتور. انت دائما تحسن الينا.
0: الله يعفو
1: عنك في مشاركاتك هذه. الله يسعدك. لا والله دائما تنير لنا بمثل هذه الافكار طريقنا ان شاء الله نحو الله سبحانه وتعالى والتعامل مع خلقه. فضيله الاستاذ الدكتور عبد الرزاق ابو البصل، استاذ الشريعه في جامعه اليرموك، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. وارحب ايضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور إقبال إبداح، أستاذ الدراسات القرآنية والأدبية في جامعة جرش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور إقبال.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله.
1: الله يحييك دكتور إقبال. المعادلة في موضوعنا قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، يعني أنت لا تفعل الإحسان من أجل الآخرين، أنت تفعله من أجل نفسك. كيف نفهم هذه المعادلة القرآنية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أشكركم سيدي على هذه الاستضافة الكريمة وعلى هذا الانتقاء الطيب المبارك.
1: الله يبارك فيك.
2: وأسأل الله أن ينفع بنا وبكم. في الحقيقة سيدي الإحسان ليس يعني مجرد صفة عابرة أو تكملة لمنظومة الأخلاق، وإنما هي يعني إنجاز التعبير هي ناموس الخيرية، أستطيع أن أصفه في هذا الدين، لأنه يريد أن تستقر هذه الصفة في أصل الذات المسلمة وفي قاع هذه النفس، بحيث يصبح موجه ومرشد ودليل وضابط، وربما يرتقي هذا الوصف إلى نظام كوابح إيمانية ونفسية في انتقاء الأفعال والأقوال وتوجيهها. وبالتالي أي حسن نأتي به هو تأسي بأفعال الله وبأوامره. ولذلك يعني كما تفضل شيخنا الكبير دكتور عبد الرزاق الله يفتح عليه،
1: اللهم امين،
2: هذه منظومة كاملة. يعني إذا حييتم على مستوى التحية، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. طيب بالعمل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا،
1: يعني إحنا أمام منظومة من القوانين
2: على مستوى القصة بكل شيء بالتفاصيل. يعني لو واحد هيك أراد أن يلقي نظرة إلى مفردة الإحسان في القرآن الكريم، يمكن يجد هذه المفردة قريب من 200 مرة ذكرت في القرآن، وبالتالي هذا يدلل على محوريتها وعلى أهميتها في صناعة الإنسان.
1: والله ما دام يعني أشرت إلى هذا السياق دكتور إقبال، أنا رصدت مجموعة من القوانين في منظومة الإحسان ومتعلقة تحديدا بالفعل أحسن.
2: نعم.
1: وهذه اليوم ما بنقرأها في سياق بس حياتنا إحنا حتى الإيمانية، وإنما أيضا في سياق حياتنا العملية الفكرية والاقتصادية وكذا.
2: صحيح.
1: القانون الأول مثلا قانون الجودة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في الشركة، في الجامعة، في الشارع، الموضوع متعلق بالجودة في العمل.
2: إذا كان يا سيدي القول قولوا للناس حسنا، قولوا كذا، افعلوا كذا، لا تستوي الحسنة ولا السيئة،
1: هذا قانون آخر. صحيح.
2: طيب هذول يا سيدي لما يقع المطالبة فيهن في 200 مرة التأكيد على انتقاء القول، فما بالك في موضوع الفعل والعمل. حتى أن الله سبحانه وتعالى جعل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني وكأنه واحد من أهم مقاصد الخلق وطرق الفرز في تفاضل الناس وظهور أفضليتهم على بعض،
1: من أحسن
2: هو من خلال تخيرهم للأعمال. ليبلوكم أيكم.

0: أحسن عملا. يعني مين اللي عمله أفضل؟ مين اللي يستطيع يقاوم نزعات النفس وميولها نحو التهرب من المثالية والإتقان والإحسان وما شابه ذلك؟
1: وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا يعني هنالك سلم يعني ودرجات للأعمال، يمكن أن تحصل على معدل 10%، يمكن أن تحصل على، لكن أريد منك أن تكون الأحسن.
0: بالضبط. وضرب الله تعالى لنا المثال والقدوة والأنموذج في هذا في خلقه، لما يقول رب العالمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
1: نعم،
0: أنا جعلتك على هذا النموذج في الخيرية، وأنت مطالب أيضا بأن تنتقي في أفعالك وفي أقوالك. ولما يأتي القرآن يا سيدي ويؤكد صراحة على حب الله لهذه الصفة وللمتصفين بها، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، مع قلة هذه الصفات التي صرح بحب الله تعالى.
1: أظن ثمان أصناف في القرآن أن الله يحبهم هؤلاء.
0: بالضبط صحيح، ويقابلهم مثل هذا العدد الذين لا يحبهم الله أفعالهم وأقوالهم.
1: أنا لفت انتباهي بكلامك دكتور إقبال سيدي جانب يغيب أحيانا عن أذهان، الجانب الجمالي، يعني يعني في الآيات العديدة الله سبحانه وتعالى صاحب الجمال المطلق، أنه لا يقبل القبح لا في ذاته ولا في صفاته، ولا يقبل القبح أيضا في عبادي. آيات كثيرة تشير إلى هذا المعنى، وتضع الإنسان في امتحان جمالي، أنه لازم تكون أنت الأجمل، لازم تكون أنت الأحسن، لازم تعكس هذه الصفات.
0: وهذا مطابق اللي تفضلت فيه يا سيدي في أصل معنى الإحسان في اللغة. يعني أنت لو نظرت الإحسان من وين جاءت هذه الكلمة؟
1: من الحسن.
0: من الحسن. ما هو الحسن؟ قال هو ضد الإساءة وبضدها تتميز الأشياء. طيب مشتق من الحسن، ما هو الحسن؟ قالوا لفظ عام يدل على الجمال والبهجة.
1: أها.
0: كيف نقول الدين النصيحة؟ قالوا لفظ عام يستغرق كل ما فيه من الخيرية. وكذلك الحسن، قال كل ما دل على جمال وبهجة فهذا حسن، مما تألفه وترتاح له النفوس والفطرة السليمة، ويألف الناس وتستلذ به القرائح والنفوس يتلقى الناس بالرضا والقبول والاستحسان، هذا ينطبق عليه لفظ الإحسان. أضيف لهذول يا سيدي كمان، لما يقع الإحسان في المرتبة الثالثة في، يعني خلنا نقول في منظومة الدين كلها، لما مجلس التعليم اللي أقامه جبريل عليه السلام مع الصحابة رضوان الله عليهم بحضورهم، وسأل النبي عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، يعني لهالدرجة موضوع الإحسان موضوع مهم أن يجعل ثالثة ثلاثة مع هذول الأمرين المهمين، الإسلام والإيمان والإحسان،
1: وأعلى درجة.
0: وبالتالي نعم استحق هذه المرتبة الرفيعة، لأنه نظام موجه مثل ما تفضلت لجودة الأفعال والأقوال،
1: يعني نظام منهج حياة، مش المسألة فقط يعني زي ما بقول نافلة يمكن للإنسان أن يسلكها،
0: أمر تحسيني أو تكميلي. لا لا، هو شيء يعني أبدا مستقر في أصل الدين، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام في سلوك يا سيدي يقول بعض الصحابة اللي كانوا مثل أنس بن مالك رضي الله عنه، ما ضرب رسول الله شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، أو ما ينل منه شيء قط فينتقم منه صاحبه إلا أن، أو أن ينتقم من صاحبه إلا أن تنتهك محارمه. الرفق، الإحسان، اللطف، الأخذ بمجامع القلوب، التأثير على الناس بالعمل، لأن الناس تتأثر بالأعمال أكثر مما تتأثر بالأقوال. ولذلك لما يأتي قول الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، شوف تكرار ولا، يعني رغم أن الأولى تغني لكن التكرار عليها أيضا في دلالة بلاغية معينة، ادفع بالتي هي أحسن، توخي الحسن واختياره. أنا في كل فعل أمامي عدة اختيارات،
1: نعم،
0: للرد عليه أو لمباشرته لعمله. قال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه

0: عداوة
1: كأنه
0: ولي حميم. يعني وكأنك تأخذ وصفة للسحر.
1: صح.
0: كيف أنا أقلب إنسان عندي من عدو إلى ولي حميم؟ إيش هذه القدرة؟ إيش هذا التأثير الهائل؟
1: لا تفعل ذلك إلا بالأحسن.
0: وهذا يعني هذه ليست حبة دواء يأخذها الإنسان فيصبح محسنا، يحتاج إلى أن يتربى ويتربع على منظومة من الجمالات ومن الإحسانات الكثيرة حتى يصبح هذا العمل
1: والله رحلة
0: أعمال الإحسان أشبه بالسديد.
1: والله اليوم اليوم رحلة صعبة، مشوار طويل أن يتربى الإنسان وخاصة أجيالنا وأبنائنا. أنا يعني بأرقني دائما وبفكر فيه إنه أطفالنا وأبنائنا كيف نربيهم يا دكتور على مسألة أن يكونوا الأحسن عملا والأحسن قولا؟
0: بالوصفة القرآنية، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الوصفة الأولى، خذ العفو. والله يعني تستحقنا شوية.
1: أشكرك على هذه
0: الوصفة. خذ العفو يا سيدي، أنا أقبل من الناس القليل من الأخلاق، لا أرفع سقف التوقعات من أحد، أفترض الأسوأ دائما. فإذا جاءني أي شيء أفضل، والله هذا الله يجزيك الخير، بارك الله فيك، فضلت علينا، أنت دائما سباك. هذا لأنه يقولوا كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، وكذلك كفى بالمرء إحسانا إذا طلع عنده كم صفة جيدة ممدوحة مذكورة بالخير. العرف الدعوة بالخلق الطيب، بالكلمة الحسنة، الإعراض عن الجاهلين. وهذا هو الوصفة المثالية لمواجهة الاستفزاز.
1: امتصاص الغضب،
0: مجادلة السفهاء. كل واحد في يومه إلا ما يجد أناس بخلاف مزاجه، بخلاف ترتيب حياته، بخلاف ما يتمنى ويشتهي من سير الأمور. إذا كل واحد أنا بدي أتوقف عنده، بدي أجادله، بدي أصدر له منظومتي المعرفية وكذا، إذا إنه لعمر طويل ما راح تخلص أنت في يومك إلا وأنت محتقن وتصل إلى بيتك اللي هو يفترض
1: يعني وكأنك تقول إنه أمامنا خيارين أو أكثر من خيارين، بس الخيارين الأول يا ما بعرض عنه، أعرض عن الجاهلين، وإذا مروا باللغو مروا كرام. والخيار الثاني أن أعطيه درسا في الأحسن. يعني أتحمل مسؤولية تصحيح هذا الخلل اللي بشعر إنه في الآخر.
0: طبعا علينا واجب الإرشاد والتغيير، لأنه المجتمع هو مجموعة من الأفراد. إذا أنت استطعت تغير وأنا استطعت أغير، بالتالي ينشأ أن كل يجمع على يعني خلنا نقول على حد متوافق عليه من الأخلاق، من القيم، من التعاملات. وهذا اللي يعني نظم رب العالمين في قوله تعالى: والكاظمين الغيظ
1: والعافين
0: عن الناس والله يحب المحسنين. تصريحات مباشرة، قولوا للناس حسنا،
1: نعم،
0: جادلهم بالتي هي أحسن.
1: صحيح.
0: كل هذا دعوة. لا يتيدي بالله، يشوف هذه الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. طب أنا إذا واحد آخر ومختلف عني في أشياء كثيرة، لكن مطالب في نفس الوقت أن أكون بارا ومحسنا ومقسطا معه، إذن هذا الإحسان دعوة للأخذ بمجامع الخير من أبوابها جميعا،
1: ومع الناس أجمعين.
0: ولذلك مثلا في قاعدة الأخلاق الجامعة اللي تلخصت في قول الله تعالى بثلاثة أوامر وثلاثة نواهي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وبالمقابل قال: وينهى عن الفحشاء والمنكر
1: والبغي.
0: يعني المكان اللي الله يجزيك الخير في تسليط الضوء على موضوع الإحسان، أنا ربما المرة الأولى رغم أني رسالت دكتوراه عن المفاضلة في التعبير القرآني بين الألفاظ، أول مرة أتذكر وأتنبه إلى أن الحسن له كل هذه المساحة الجميلة من يعني الخطاب القرآني ومن الفعل النبوي.
1: والله قعدت شهر يا دكتور وأنا أعد لهذه
0: ما أنت دائما شغلك متعوب عليه دكتور.

0: بس
1: أزرق.
0: بدي أشير إلى يعني مسألة للمستمع الكريم، إنه حتى ما أنت تقرأ بالآيات تستشعر الجمال، إنه هذه الحياة الموحشة في رد الإساءة أو في اللغو وكذا لا تليق بك كإنسان. أنت الله كرمك، أنت أفضل من هذه الحالة. لما واحد بيسألك في تواصل في وسائل التواصل الاجتماعي، أسهل ما يمكن أن ترد عليه بالإساءة. لكن
1: بالضبط. ولذلك سيدي لما أجى اليهودي وأراد، قال والله أنا قرأت في التوراة عن جميع صفات محمد، ليس فظا ولا صخابا ولا غليظا، هذا مكتوب في التوراة في الإنجيل، قال وجدتها جميعا وعرفتها بنفسي إلا صفة الحلم والإحسان، فأريد أن أختبر بها النبي. كانت كاشفة عن النبوة، دلالة أنها صفة مميزة ترقى إلى صفات الأنبياء يعني يتسم بها. فلما جاء فأخشن القول للنبي، حتى سيدنا عمر يعني وقف له أنه هذا الكلام
0: لا
1: لا
0: يليق.
1: يجوز، يبدو 30 دينار حق تمر فلا يليق مع النبي. قال له يا عمر، هل أمرته، أمرتني بحسن الأداء وأمرته بحسن الطلب؟
0: طلب
1: قال الآن أدركت أنه محمد نبي، لم يزده جهلي إلا حلما. أدرك من خلال هذه الصفة من إحسان النبي كيف أنقذه في موقف هو أصلا يفترض يكون متشفي فيه، أدرك أنه هذه الصفة لا يرتقي إليها إلا أصحاب القلوب الكبيرة، وأنها موافقة لصفة
0: والله أنا
1: الأنبياء.
0: بشفق يا دكتور إقبال على بعض إخواننا المتدينين، وخاصة في المجال العام، اللي بيشتغلوا في المجال العام،
1: نعم
0: ويروا من السهل إنه يساء حتى دفاعا عن الدين. لما يدافعوا عن الدين أحيانا يسيئون إلى خلق الله. قرأت قوله تعالى وتوقفت عنده كثيرا، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.
1: نعم
0: الجزاء عند الله سبحانه وتعالى بالأحسن، بأحسن الذي كانوا يعملون. شوف الصورة الرهيبة يوم القيامة، الله عندما يجزيك عندما
1: الله أكبر
0: بأحسن الذي كانوا يعملون، مش بفرز آخر، مش بـ بـ بـ بـ بـ يعني
1: نعم
0: بمسارات قد نتصورها إنه والله إحنا تقربنا إلى الله بها. لا، الله يحاسبكن
1: ولذلك
0: يجزكن.
1: سيدي الحسن عندنا مو بس بالفعل وبالقول، حتى بالظنون الداخلية،
0: يا سلام.
1: حسن الظن يعني أنا مطالب حتى الإحسان في ظنوني، ومن يقول من ساء فعله ساءت ظنونه، على مفهوم المقابلة نقول من حسن فعله حسنت ظنونه، يعني إحنا حتى اللي عمله خير نكسب مكسب إضافي مغفول عنه، اللي هو يصبح ظنه حسن في الناس، يتوقع منهم الخيرية على طريقة ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك ما هذا إلا بهتان مبين، يعني دائما يتوقع أنه لا يليق بالآخر، دائما يحسن الظن، دائما يتوقع الأفضل والأحسن من الآخرين،
0: لذلك
1: هذا
0: قلنا
1: هو
0: يحسن.
1: السلوك المتوقع. ولذلك لما يقول رب العالمين وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان
0: شيطان
1: ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إذا القول لا يستخف به لأنه معطي مساحة كبيرة في التعبير عن الإرادة وعن الأفعال. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. شوف كمان هاي الآية فيها وصفتين مميزات يا سيدي.
0: تفضل يا سيدي.
1: الأولى في منع ظاهرة التشكي والتذمر والتأثم والتأفف والشعور بالاضطهاد واضطهاد العظمة وما رافقه من المشاعر السلبية. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، قال إلا من ظلم. كمان أعطاك متنفس أنه أنا ليس فقط دعوة إلى التصبير وإلى السكون وإلى يعني المكابرة على الآلام، قال لا،
0: في استثناء.
1: إلا من ظلم، وكأنها دعوة إلى المظلوم أن يجهر بمظلمته وأن يقول حتى لا يستمرئ الظالم ظلمه أو أن يتعدى في ظلمه غيره.
0: الله يبارك فيك.

0: صديق دكتور إقبال، دائما أعجز يعني عن شكرك، والله شكرا جزيلا
1: أكثر
0: لك،
1: الله.
0: جزاك الله كل خير، أحسن الله إليك كما تحسن إلينا دائما فيما تقدمه وفيما تضيفه في هذه الحلقات التي نحاول قدر الإمكان أن نضيء جوانب بسيطة من طريق الخير للناس.
1: الله يكتب أجركم وينفع فينا وفيكم يا
0: الله
1: سيدي.
0: يجزيك الخير، بارك الله فيك. انتهى وقت هذه الحلقة، في نهاية تسمح لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور إقبال إبداح أستاذ الدراسات القرآنية والأدبية في جامعة جرش. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: إذا سبقت النبل الشهرة انكسرت سيوف الظنون. كلمة الأمير جبر للخاطر قبل أن تكون قافية، تعيد القصيدة إلى مقامها والشاعر إلى يقينه.

0: أتسرني والله أن قد خبأتها إلى أن تسامت بالذي أنت راغبه، وما ضرها أن قد تقادم عهدها، فكل قديم للمحب مقاربه. لقد سبق الإلهام وقت أوانها، فجاءت بحق ضائع أنت طالبه.
1: أكرمك الله يا سمو الأمير، فقد جبرت خاطره.
0: وهل نتركه نهبا لحساده يا شيخ حمزة؟ لطالما كان سيفنا حين تعجز الكلمات، وكان شاعر ملك العرب وأول من انحاز لنا.
1: هذا كرم لا ينساه.

من رغدان يخرج رسول القصيدة يحمل حبر الطمأنينة على قرطاس مروءة، وما تسرق عين حامل الرسالة من البيت إلا ليزداد البيت شاهداً على بهائه.

0: أين أنت يا رفاعي؟
1: أنا هنا يا سمو الأمير.
0: خذ هذه القصيدة وانقلها للخطيب.
1: هل يجوز لي أن أطلع عليها يا سمو الأمير؟
0: وهل لنا رقيب على عينك يا رفاعي؟
1: يقولون جاء بشعر قديم، فقلت الجديد لنا والقديم، وما ضرنا سابق من كلام، فمرجعه نحن وهو النديم. بشاعرنا سنة سنها، وسنة شاعرنا تستديم، فوالله ما عابه قوله، ومعناه في شعري معنى سليم.
2: يا رفاعي، ماذا تحمل؟
1: أحمل قصيدة جميلة نسجها سمو الأمير يشد فيها من أزر الخطيب.
2: له في العروبة ديوانه وفي نهضته قوله المستقيم، لقد زاده فعله قربة، أراد الجديد لنا والقديم. لقد أنصفه سمو الأمير،
1: هو يستحق.
3: عندما رد الخطيب لم يعتذر، بل رتب أوراق الكرامة. أنا صاحب قديم وجديد، وما ضاق النظم إلا اتسع في الصدق. هكذا تدار الخصومة، بالعقل لا بالصياح.

0: هذا ما قاله الشيخ الخطيب يا سمو الأمير ردا على مؤازرتكم.
1: ماذا قال يا شيخ حمزة؟ أسمعنا.
0: رعى الله حكم الأمير الكريم، فقد صدع الشك رأي حكيم. فمن كان رمزا لمجد العروبة فهو المراد بوحي النظيم. أصرف ما قلت في من أشاء، ومني الجديد ومني القديم. ويعرف للآل صدق المقال، وزمزم تشهد لي والحطيم. شاعر لم يعتذر، بل أعاد تعريف موقعه، ووعد أن يكون القادم أصدق وأخطر وأجمل.
2: تدور الفلكة على محورها، فيرجع المدح إلى أصله، من البيت إلى البيت، ومن الكعبة إلى رغدان، كأن الأبيات تسلم على أهلها وتستأذن من برها.

0: يا سمو الأمير، هذه القصيدة بعث بها الشيخ فؤاد الخطيب إلى مقامكم السامي.
1: وما بها يا رفاعي؟ أسمعني.
0: هو الفلك الدوار نهنها صاخبه، فقر ولاذت بالخشوع كواكبه، فقد سمع الصوت الذي فيه رنة من الوحي في بيت النبوة صاحبه. فيا ابن رسول الله غير مدافع، رددت على التاريخ ما الإفك سالبه، ولولاك لم تلق الحقيقة موئلا، ولولاك ضاقت بالأجيب مذاهبه. فأنت الذي قد زاد عن قومه الأذى.

0: جواب الأمير سراج آخر: إذا وفق البيت لصيد الحقيقة وجب الدعاء لقائله. عندئذ تغدو المجاملة عيباً والإنصاف وحده خلق الدولة.
1: يا رفاعي، اكتب للشيخ الخطيب.
2: أمرك يا مولاي.
1: قصيدتك إلهام من الله، فما شاء الله لا قوة إلا بالله.
2: إلا بالله،
1: وقد صادت نفس الحقيقة فهي صادقة ورقيقة.
2: ورقيقة،
1: فأنت الموفق بالأمس، الصائب في كل حدس.
2: في كل حدس،
1: بارك الله لنا فيك، ولا أخلى أيامك ولياليك.
2: أيامك ولياليك.

اتسع الميدان بالمساجلات، فإذا صارت القصيدة عدة أكثر من صوت فقد بلغت غايتها. لا تسكت أحداً بل تحسن اختلافهم.

0: يا سمو الأمير، لقد اتسع مدى القصيدة وأخذت مساحة واسعة، فقد عرضها شكري بيك شعشاع وحسني زيد الكيلاني بقصائد جميلة.
1: وهل للأدب غاية أسمى يا حمزة من أن يوقظ الأصوات لا أن يسكتها، وأن يفتح المعنى على مراياه المتعددة فيقول كل ذاته بلسان أجمل وبخلاف أرقى؟ وهذا والله هو تمام الأدب. لكن ماذا قال شكري بيك؟
0: يرعاني هذا في السماك مذاهبه، وهذا قريع الدهر تصمى مضاربه، فما منهما إلا كميت مدرس يجود صيالا يوم تعدو حوازبه، شهيدهما يوم الفخار مكلل، وحبهما في المجد هلت مراكبه. وقال يا مولاي حسني زيد الكيلاني أيضا في مطلع قصيدته: سريت بليل ما تبض ثواقبه، وما ينجلي عن ساحر النور حاجبه، يجاذبني يم من الفكر صاخب، ودهري عني ما تلين جوانبه، أناخت على قلبي كلاكل همه، ودبت وقد نام الخلي عقاربه.
2: هكذا تكتمل حكاية القلم الشهيد. بدأ جرحا في ليل ساهر، ثم قام شاهدا في مجلس حكم، ثم صار مدرسة تنفتح أبوابها لكل من يجيء بقلب وبينة. ومن هذا المركز

0: ترفع الكلمة حيث ينبغي أن ترفع الدولة، على سند من عدل وجمال.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الجمعة 18 من محرم لعام 1448 للهجرة الموافق 3 من تموز لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ونستهل إرسالنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا

0: صدق الله العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فحديثنا اليوم عن سورة عظيمة من كتاب الله، سورة نقرأها في كل ركعة ونكررها في صلواتنا مرارا وتكرارا. إنها سورة الفاتحة. سورة الفاتحة ليست كسائر السور، بل هي أعظم سورة في كتاب الله، والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت: يا رسول الله، ألم تقل لي لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ومن فضائلها العظيمة يا كرام أنها ركن عظيم من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. فقد جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية لمسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. ومن فضائلها العظيمة يا كرام أنها شافية من كل مرض، وواقية من كل مكروه، ورقية شرعية لمن استرقى بها بإذن الله. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض من فضائل سورة الفاتحة. بعد أن عرفنا هذه الفضائل، ينبغي علينا أن نقف مع هذه السورة وقفة تدبر وتأمل، لا مجرد قراءة سريعة. فسورة الفاتحة

0: ليست مجرد سورة نقرأها، بل هي منهج حياة ودعاء يومي وعهد بين العبد وربه، فمن فهمها وعمل بها فقد فاز بخير عظيم. وفي الختام نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يرزقنا تلاوته والعمل به، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
3: دائماً يطرح علي السؤال، لماذا تقف بكل هذه الثقة بين الأمم وأنت قادم من بلد صغير محدود الموارد؟ ويكون ردي عليهم: أقف بكل هذه الثقة والقوة والاعتزاز لأن حولي شعبا عظيما شامخا حريصا على التكاتف مع الجيش والأمن وإسناد مؤسسات الدولة، مواطنين يعملون بعزيمة وينجزون باحتراف ويضحون بشجاعة. ودعوني أقول لكم: أنتم كبار لأنكم تحققون الإنجازات العظيمة في أصعب الظروف.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. بتوجيهات ملكية، الأردن يرسل مساعدات إغاثية وطبية وغذائية إلى فنزويلا بالشراكة مع دولة قطر. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات. الأردن يدين التفجير الإرهابي قرب القصر العدلي في دمشق. من عناوين النشرة إلى التفاصيل، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي دائرة التعبئة والجيش الشعبي عن فتح باب الاستعلام والتأجيل الإلكتروني للمكلفين بخدمة العلم الدفعة الثالثة عبر منصة خدمة العلم الإلكترونية لغاية يوم الأحد الموافق الثاني من آب المقبل. وأهابت دائرة التعبئة والجيش الشعبي بمكلفي خدمة العلم الدفعة الثالثة أو ذويهم بضرورة الدخول إلى المنصة خلال الفترة المحددة للإطلاع على بياناتهم الشخصية واستكمال إجراءات تصويب الأوضاع القانونية والإدارية وتقديم طلبات التأجيل لمن تنطبق عليهم الشروط والتعليمات المعمول بها وفق أحكام قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية. وأكدت دائرة أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة داعية جميع المكلفين الذين تنطبق عليهم شروط التأجيل إلى المبادرة بإنجاز معاملاتهم إلكترونيا تجنبا لأي تأخير أو مساءلة قانونية، مشيرة أن الاستعلام أو تقديم طلبات التأجيل يتم عبر منصة خدمة العلم خلال الفترة المعلنة. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، إذ جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الإرهابي الذي وقع في مقهى قرب القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وجدد المجالي التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها. وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب سوريا ولأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش عن قلقه العميق إزاء الانفجار الذي وقع بالقرب من قصر العدل في دمشق. وأكد غوتريش بحسب بيان صدر باسمه أن الهجمات التي تستهدف المدنيين غير مقبولة، مشددا على ضرورة تحديد هوية المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة، مشيرا إلى الالتزام السلطات السورية بالتحقيق في هذا الهجوم. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد طفل وأصيب آخر اليوم جراء استهدافهما من قبل مسيرة للاحتلال الإسرائيلي شرق المدينة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع إن طائرة ألقت قنبلة عليهما أثناء تعبئتهما المياه خلف المسجد العمري شرق مدينة غزة. بتوجيهات ملكية سامية، أرسل الأردن وبالتعاون مع دولة قطر الشقيقة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية إلى جمهورية فنزويلا للمساهمة في التخفيف من آثار الزلزال المزدوج الذي ضرب عددا من المناطق هناك وتقديم الدعم الإغاثي والإنساني للمتضررين.
وتشمل المساعدات 26 طنا من المواد الطبية المتخصصة لعلاج الإصابات والجروح، إلى جانب مستهلكات ومستلزمات طبية متنوعة، فضلا عن مواد غذائية أساسية، وذلك لتلبية الاحتياجات العاجلة للأسر المتضررة من الكارثة. كما تشمل المساعدات تجهيزات ومعدات خاصة بفريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي التابع لمديرية الأمن العام، والذي باشر عملياته الميدانية والإغاثية في فنزويلا مطلع الأسبوع الجاري. وتهدف هذه المساعدات إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية على التعامل مع تداعيات الزلزال ودعم القطاع الصحي وتوفير الاحتياجات الأساسية، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم وتحسين أوضاعهم الإنسانية. هذا وأعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في 24 من حزيران الماضي إلى 2595، وقالت في مؤتمر صحفي بالعاصمة كاراكس إن عدد المصابين بلغ 12400، لافتة إلى أن فرق بحث وإنقاذ من 33 دولة تواصل مهامها في منطقة الزلزال. وإلى النشرة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء اليوم صيفية معتدلة في أغلب المناطق، وتكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية النشرة، لكم تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم الثالث من تموز. كان يوم الثالث من تموز من عام 1907 يوم قيام ثورة تركيا

الفتاة بقيادة جمعية الاتحاد والترقي. فبعد أن أصاب تركيا العديد من الهزائم في مناطق البلقان ووسط أوروبا وشمال إفريقيا، وبعد أن نال الضعف من سلطة القيادة العثمانية، نجح الاتحاديون بالسيطرة على مقاليد سلطة الباب العالي، وساروا في الدولة بعد إلغاء العثمانية على نشر الثقافة واللغة التركية وتترك العناصر التابعة لها بما فيها العنصر العربي. فكانت حركة الوعي العربي التي وقفت ضد هذه الإجراءات وانتصرت للاستقلال العربي والسيادة والثقافة العربية بقيادة الشريف الحسين بن علي. وكانت الحركة الاتحادية هي التي ألغت فيما بعد الخلافة الإسلامية بخطوات تدريجية ابتدأتها بفصل الدين عن الدولة. في مثل هذا اليوم الثالث من تموز من عام 1929، نشرت جريدة الكرمل الصادرة في حيفا نص رسالة من رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الأردني إلى رئيس وزراء بريطانيا، وذلك احتجاجا على تصديق المعاهدة الأردنية البريطانية. وقد تضمنت الرسالة التأكيد على استقلال الأردن، واعتبرت المعاهدة خرقا للسيادة الوطنية. وقد جاءت هذه الرسالة في أجواء الحياة النيابية التي كان يعيشها الأردن في تلك الفترة، التي تعتبر مبكرة في خوض الحياة التشريعية والديمقراطية قياسا مع بقية مناطق الشرق العربي خاصة والمنطقة العربية بشكل عام. في مثل هذا اليوم الثالث من تموز ولكن من عام 2013، وبرعاية صاحب السمو الملك الأمير حسين بن عبد الله الثاني، جرى افتتاح توسعة مطار الملك الحسين الدولي في العقبة لمواجهة زيادة الرحلات خاصة السياحية إلى العقبة. وتتضمن التوسعة إضافة جديدة بمساحة 1500 متر مربع كقاعات استقبال ومرافق مختلفة بقيمة 5 ملايين دينار، وتأتي التوسعة ضمن الخطة الشاملة للمطار بقيمة 60 مليون دينار، والتي سينتهي العمل منها عام 2028. ويذكر أن المطار تعامل مع أكثر من 2500 رحلة جوية ومع أكثر من 170 ألف مسافر خلال عام 2012، وهو يقدم خدمات ل 35 شركة طيران، وينفذ رحلاته إلى 13 وجهة طيران. ونشير هنا إلى أن مطار الملك الحسين قد تم افتتاحه برعاية المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه بتاريخ 13 أيار 1972، وكان اسمه مطار العقبة الدولي. وبعد وفاة جلالة الحسين عام 1999 تم تسميته باسم مطار الملك الحسين. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. قراءة في خبر.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج قراءة في خبر. عنوان حلقة اليوم: الذكرى 17 لصدور الإرادة الملكية بتعيين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وليا للعهد. يصادف الثاني من تموز الذكرى السنوية لصدور الإرادة الملكية السامية بتعيين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وليا للعهد. وكما هو نهج الهاشميين، يحمل سموه على عاتقه الثوابت الوطنية ويتمتع برؤية عنوانها

0: تمكين الشباب ومنحهم الفرصة للمشاركة في التغيير، إيمانا منه بأن الشباب هم أهم العناصر في الثروة البشرية والركيزة الأساس لمسيرة التنمية. ولد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في مدينة عمان في 19 من شهر محرم عام 1415 هجرية الموافق 28 من حزيران عام 1994 ميلادية. وسموه أكبر وأنجال صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله حفظهما الله، وهو السليل الثاني والأربعين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولسموه شقيق واحد هو صاحب السمو الملكي الأمير هاشم، وشقيقتان صاحبتا السمو الملكي الأميرة إيمان والأميرة سلمى في 12 من ذي القعدة عام 1444 هجرية الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلادية. تزوج صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني من سمو الأميرة رجوة الحسين، وفي 28 من شهر محرم عام 1446 هجرية الموافق 3 من آب عام 2024 ميلادية رزق سموهما بابنتهما الأولى سمو الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبد الله الثاني. تخرج سموه عام 2017 من الأكاديمية العسكرية الملكية سانت هيرست، ويحمل سموه رتبة رائد في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أنهى سمو ولي العهد تعليمه الثانوي في مدرسة كينجز أكاديمي في الأردن في 2012، وحصل على تعليمه الجامعي في التاريخ الدولي من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية التي تخرج فيها عام 2016 للميلاد. وصدرت الإرادة الملكية السامية في 9 من شهر رجب عام 1430 هجرية الموافق 2 من شهر تموز عام 2009 ميلادية باختيار صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وليا للعهد. وعين سمو ولي العهد نائبا لجلالة الملك عدة مرات، ويتابع سموه العديد من الملفات التي تعنى بدعم الشباب وتنمية الاقتصاد، كما يركز سموه على قطاع التعليم والتدريب التقني وتطوير قطاع التكنولوجيا المعلومات وتطوير قطاع السياحة والعديد من القطاعات الأخرى الحيوية. وتجسيدا لرؤية سمو ولي العهد بضرورة دعم الشباب في الأردن وتطوير قدراتهم وتعزيز الميزات التنافسية لديهم، تم إطلاق مؤسسة ولي العهد عام 2015 بهدف تزويد الشباب بالمهارات والفرص التي تعزز قدرتهم على التعليم والتطوع والريادة ليتمكنوا من بناء مستقبلهم الذي يطمحون إليه وخدمة وطنهم ومجتمعهم كسائر الشباب. يمتلك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني العديد من الاهتمامات والهوايات التي يمارسها بشكل دوري، مثل رياضة كرة القدم والغوص والرماية ومتابعة الرياضات التنافسية مثل فنون القتال المختلطة والملاكمة. ونال سمو ولي العهد وسام الاستقلال من الدرجة الأولى ووسام الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى ووسام مئوية الدولة الأولى ووسام النجم القطبي الملكي من مملكة السويد ووسام القديس أولاف الملكي من الدرجة الأولى من مملكة النرويج ووسام النهضة للملك حمد من الدرجة الممتازة القلادة من مملكة البحرين الشقيقة وشارة مئوية الثورة العربية الكبرى. وفي الذكرى 17 لصدور الإرادة الملكية السامية بتعيين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وليا للعهد، نستذكر هذه المناسبة الوطنية بكل فخر واعتزاز، مؤكدين ثقتنا بقيادته ورؤيته التي تعكس طموحات الوطن وأبنائه ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد، وأن يوفقهما لما فيه خير الأردن ورفعته، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار. وكل الأمنيات لسمو ولي العهد بدوام التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة العطاء وخدمة الوطن تحت الراية الهاشمية. إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بعون الله. لكم تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في خبر. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. شهداؤنا بطولات وتضحيات.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شهداؤنا بطولات وتضحيات، وحديثنا اليوم عن شهداء الجيش العربي الأردني في معركة تل الذخيرة بحي الشيخ جراح بمدينة القدس عام 67. كونوا معنا.

كان الجيش العربي الأردني منذ تأسيسه حارسا أمينا وسندا قويا لكل قضايا الأمة العادلة، ولا يمكن لأحد اليوم أن يزايد أو يتمادى أو يتغاضى أو أن يزور حقائق التاريخ. فالجيش العربي الأردني قدم الشهداء لفلسطين، وهذا واجب علينا وعليه. وأضرحة شهداء الجيش العربي الأردني بالقدس وما حولها هي شاهد على حجم التضحيات التي قدمها هذا الجيش في سبيل دفاعه عن قضايا الأمة العادلة. ولكل من يزايد اليوم ويحاول تشويه صورة وتاريخ وتضحيات وإمكانيات هذا الجيش، أدعوه لقراءة التاريخ جيدا، فهو الحكم والشاهد على حجم التضحيات التي قدمها الجيش العربي الأردني بسبيل قضايا الأمة العادلة.

من جبل المكبر إلى تل الذخيرة، ومن حي الشيخ جراح إلى تلة الرادار، يرقد شهداء الجيش العربي الأردني في القدس وسائر أرجاء الضفة الغربية، أولئك الذين خاضوا حرب حزيران عام 67 برجولة مقبلين غير مدبرين، بعقيدة وإيمان لم يخشوا عدة العدو ولا عدده ولا تفوقه بالإمكانيات، فاستبسلوا وقدموا النفس فداء للقدس. كانت الخنادق بالنسبة لهم بداية النصر أو مرقد الشهادة، حرصوا على عروبة المكان والحق العربي فيه، وتجسدت وحدة المصير والدم الأردني والفلسطيني فوق الأرض وتحتها، فقبور الشهداء الأردنيين جاورت قبور أبناء القدس المرابطين في مسيرة نضال امتزجت فيها التضحية بحب الأرض. هكذا كان المحاربون من الجيش العربي الأردني، جمعتهم أرض المعركة، فقاتلوا بشرف واستبسال، ودافعوا عن ثرى فلسطين والقدس، ونزفت منهم الدماء وهم ينتظرون حينا إلى الشهادة وحينا آخر إلى الأقصى الشريف.

توصف معركة تل الذخيرة شمال القدس في حي الشيخ جراح بأنها معركة كبيرة، وقعت في السادس من حزيران عام 1967 واستمرت يومين كاملين. تحصن خلالها جنود الجيش العربي الأردني في خنادق حفروها داخل التل لمنع تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو البلدة القديمة والمسجد الأقصى من جهة الشمال، واستطاعوا قتل 21 جنديا إسرائيليا. لكن تفوق السلاح الإسرائيلي وإغارة طيرانه الجوي على مواقع المدفعية الأردنية أدى إلى استشهاد أغلب جنود الكتيبة وحسم المعركة، حيث استشهد في هذه المعركة البطولية 97 جنديا أردنيا من كتيبة الحسين الثانية.

قاتل الجيش العربي الأردني المصطفوي في حرب حزيران عام 1967 بذخيرته الحية حتى آخر طلقة وآخر شهيد، مسطرا ملحمة من النبل والبطولة والاستبسال والدفاع عن الأرض والحق، قاصدا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. ختاما، رحم الله شهداء الجيش العربي في معركة تل الذخيرة وكل شهداء الوطن الأبرار.

0: إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج شهداؤنا بطولات وتضحيات، إلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة في أمان الله.
1: شهداؤنا بطولات وتضحيات.

0: استراحة المساء. إعداد وتقديم سامي المناصير وإيمان رتيم.
1: مساء الخير أحبتنا المستمعين، مساء الأنوار، مساء الحب والسعادة، دائما بترافقكم ضمن برنامج استراحة المساء. بمسي عليكم وبمسي على زميلتي إيمان رتيمة. مساء الخير إيمان.
2: مساء الخير لكل مستمعينا سامي، مساء الخير إليك ولكل اللي عم بسمعنا من وراء المايك، ومسي أكيد على زميلنا حمزة الرباب عم من وراء المكسر.

بنحيي أيضا زميلتنا ماسة الجنيدي اللي ساعدت اليوم بإعداد حلقة هذا المساء، وإن شاء الله أن الحلقة بتنال إعجابكم وبتتفاعلوا معها أكثر.

0: يعني اليوم موضوعنا من إحدى المواضيع اللي الناس ممكن تتقبلها و90% لا.
1: أكيد.
0: موضوع النقد، في ناس تحكي هذا نقد بناء، في ناس تحكي هذا نقد يعني فعلاً أنت قاصده. لما أجي أحكي لك اليوم أنت سامي، يعني اليوم مش زي زمان مثلاً بحلقات القبل أو تيجي تحكي لي أنت إيمان. هلا في ناس يفهمك بطريقة صحيحة.
1: أنا بصراحة صدري واسع. أكيد بتحمل وبتقبل.

0: طبعا زي ما حكت إيمان، هناك أشخاص يرفضون دائما أي ملاحظة ويعتبرون أي نقد هو هجوم شخصي أو تقليل من قيمتهم، لكن السؤال اللي يطرح نفسه دائما كيف ننتقد وكيف نتقبل النقد يا إيمان؟
1: هلأ بالنسبة لإلنا في أشخاص ممكن ينتقدونا نتقبل نقدهم، لأنه نحن بنعرف اللي أمامنا هم أشخاص حابين إلنا الخير أو حابين إنه نتطور، وفي أشخاص من وراء النقد في هناك زي ما بيحكوا خبايا أخرى إحنا ما بنعرفها، فهذا هو الفرق بين النقد البناء والنقد اللي بيحاول إنه يرجعك خطوات لورا.
0: نعم، إذن اليوم سنتحدث عن ثقافة نفتقدها أحيانا وهي ثقافة النقد البناء، لأن مجتمعات لا تتقبل النقد هي بلا شك لا تتطور، وأشخاص لا يسمعون الملاحظات دائما بيعيشوا في دائرة الأخطاء نفسها.

0: احنا نحن بنحكي سامي دائما انه النقد يعتمد على امور كثيره، على اسباب عديده. ممكن الاشخاص اللي انتقدوك في السابق كان تجاربك معهم غير زي ما بيحكوا موفقه.
1: لا.
0: ممكن فعلا الطفوله او اوقات اهلك بس ينتقدوك، او يعني رسموا صوره
1: تجارب قاسيه،
0: رسموا صوره بالنسبه لك انه النقد معناته انك انت فاشل. فدائما الربط بيكون في اسباب معينه لاني انا ارفض نقد اشخاص معينين. فبالتالي في احنا لازم نميز بين النقد البناء، انه انا انت عم تنتقدني لحتى تعطيني سلبياتي قبل ايجابياتي،
1: بطور من قدراتي،
0: صح ولا لا؟ خاصه دائما بيحكوا لك امشي مع اللي بيبكيك اكثر من انك تمشي مع الشخص اللي بيضحكك.
1: اكيد.
0: فهي من الاشياء اللي كثير مهمه نحن بنمشي فيها مع بحياتنا.
1: نعم.
0: حتى نستفيد.
1: يعني زي ما حكيت إيمان، بعض الناس تربوا على عبارات مثل أنت لا تنفع، أنت لا تصبح شيئا، أنت فاشل. هذه ليست ملاحظات، يعني زي ما حكيتي هذه طاقة سلبية، يعني بتعطيك جرأة من الإحباط وعدم التفاؤل، وممكن أنه أنت توقعاتك أو سقف توقعاتك أو قدراتك بتحد منها وما بتصل لأهدافك ولا بتقدر بتطور من حالك.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد، مكملين ببرنامجكم استراحة المساء من إذاعة القوات المسلحة الأردنية. نتحدث الآن عن سؤال للنقاش، هل المشكلة في النقد نفسه أم في طريقة النقد اللي اعتدنا أن نسمعها من الأشخاص اللي حوالينا من خلال طبعا مداخلاتكم الهاتفية؟ نأخذ أول اتصال. ألو.
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور، أهلا وسهلا فيك، تعرفنا عن حالك؟
1: أهلا ستي، أنا المهندس علي محافظة.
0: أهلا وسهلا فيك مهندسنا. مهندس علي، اليوم موضوعنا عن النقد، النقد البناء أو النقد اللي ممكن يكون سلبي ويكون مقصود من قبل الأشخاص اللي بينتقدونا. هل المشكلة مهندس في النقد نفسه أم في الطريقة اللي ممكن الناس ينتقدونا فيها؟
1: والله ستي، هو النقد يعني بشكل عام هو ظاهرة صحية موجودة في أي بيئة مجتمعية، لكن النقد قد يكون نوعين، قد يكون نوع اللي هو النقد البناء واللي طبعا الهدف منه اللي يكون أداة للتطوير والتحسين، وهو بالطبيعي يعني بيساعد على معرفة نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف لمعالجتها، ولكن طبعا النقد البناء اللي بيركز على الشخص نفسه طبعا هذا مؤذي ويؤدي للإحباط وفقدان الثقة بالنفس. إذا كان نقد بناء أكيد بيكون إيجابي، وإذا كان هذا النقد هدام أكيد بيكون يعني سلبي وله أثار سلبية كثير على الإنسان.
0: نعم، يعني مهندس أنت بتتقبل النقد بشكل عام، هل النقد من أشخاص مقربين إليك بيفرق من أشخاص شوي بعاد عنك وما بيعرفوك؟
1: أنا بالنسبة لي والله ما بيفرق، إذا كان يعني بيعرفني الشخص اللي بينقدني أو ما بيعرفني، المهم اللي هو الوسيلة نفسها والطريقة في،
0: نعم،
1: في النقد.
0: صح،
1: الطريقة
0: الأسلوب
1: تكون يعني منطقية وطريقة خلينا نحكي احترافية، وطريقة بتركز على المضمون وليس على الشخص.
2: نعم، مساء الخير مهندس، وأنا حابب أسأل حضرتك أكثر نقد أثر في حياتك؟
1: النقد اللي بيأثر، خلينا نحكي بشكل عام، النقد اللي يعني بيكون يعني محبط كثير، وخاصة اللي خلينا نحكي لما يكون الإنسان كبير وواعي وناضج يعني يقدر إنه يتعامل مع النقد السلبي، أما لما يكون في مرحلة عمرية صغيرة كثير ولسه يعني مش مؤهل خلينا نحكي للتعامل مع النقد السلبي، هذا ممكن يأثر كثير كثير على على على الشخص ويكون محبط، وخاصة خلينا نحكي بالصفوف

0: يعني بصراحة احنا كمان حابين نعرج على مفهوم النقد البناء. النقد البناء هو تقييم للملاحظات إيمان، للسلوك، للفعل، للعمل. لكن وين بتكمن المشكلة؟ بتكمن المشكلة لما بيتحول هذا النقد أو الانتقاد بالمفهوم الواسع من المضمون أو السلوك أو التصرف إلى الشخص ذاته. يعني بيكون هذا النقد الهدف والمغزى من ذلك بيكون الشخص صاحب الفكرة أو صاحب الرسالة أو صاحب الفعل أو صاحب العمل. لكن بالمقابل ليس كل من انتقدك هو عدوك، ليس كل من مدحك بحبك. بنفس الوقت النقد البناء دائما بيركز على الحل وبيشرح الخطأ وبيحترم الطرف الآخر، لأنه بالنهاية بيهدف إلى يعني التطوير والتحسين.
1: نعم، يعني الصورة النمطية سامي لما نتحدث إحنا عن النقد بشكل عام إنه إحنا هذا الشخص جاي يغلطني
0: أكيد.
1: أو جاي خلي المعنويات تهبط نوعا ما، أو إنه هو عم بيحاول يفشلني بعملي. هاي هي الصورة النمطية
0: أكيد
1: عنها.
0: بس إيمانية،
1: هل الأسلوب إله دور حسب رأيك؟
0: طبعا الأسلوب إله دور، يعني دائما الكلمة اللطيفة هي المفتاح للتقارب، وممكن هذا الشخص أنت بتأثر فيه بطريقة إيجابية وبتعزز فيه الإيجابية. دائما السلبية مرفوضة وتحبط. دائما أيضا لازم نأخذ بعين الاعتبار الوقت المناسب اللي أنا بنتقد فيه هذا الشخص، حتى ما بحطه بدائرة مغلقة من
1: يعني
0: الإحراجات.
1: أنا سامي أنا من الأشخاص اللي مستحيل أنتقد أشخاص ما إلي عليهم. يعني أي شخص بدك تنتقده هي تعطيه نصيحة وليس انتقاد. إذا أنا بيفهم كلامي صح أو بتفهم كلامي صح أنا ممكن أحكي رأيي، لكن إني أنتقد أي شخص أنا ما في كتير إلي يعني عليه أي خلينا نحكي جانب مستحيل أجي أعملها، لأنه ممكن فعليا أنت تنفهم غلط.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: ممكن أنا أكون مثلا أقصد موضوع معين لحتى أنت مثلا تطور شخصيتك. خلينا نحكي عن مجال الشخصية بعيدا عن العمل. العمل ممكن يكون إحنا في مجال عمل واحد، فصعب أنا أنتقد زميلي وزميلي ينتقدني. نعم. لأنه هاي هي الصورة النمطية بالنسبة إلنا إنه إحنا بنحبش نسمع آراء من زملاء.
0: يعني يمكن أكثر ما يميز أنا وإيمان يعني من خلال برنامجنا، وهذا البرنامج هو الأول على الدورة البرامجية، يعني إحنا بعد ما بنخلص تسجيل الحلقة بنأخذ بملاحظات زملائنا، إذا كان في بعض الملاحظات سلبية بنشتغل عليها وبنعمل عليها ونتقبلها بكل أريحية.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد، مكملين برنامج استراحه المساء من اذاعه القوات المسلحه الاردنيه، وهناك مداخله جديده. الو،
1: مساء الخير.
0: اهلا وسهلا فيك، نتعرف عليك.
1: انا خالد خطاب.
0: اهلا وسهلا فيك يا استاذ خالد. استاذ خالد، احنا موضوع حلقتنا لهالاسبوع عن النقد، سواء كان نقد بناء او نقد سلبي بالنسبه للاشخاص. من خلالك طبعا، من منظورك لموضوع النقد، هل تتقبل النقد من الاشخاص المحيطين حولك، او ما هي طبعا آلية تقبلك لهذا الموضوع؟
1: اول شيء يعني في البدايه نتفق على شيء معين، انه لا يمكن مصادره الناس حق التعبير عن الاراء، هذا حق مكفول في كل الأعراف والقوانين. لكن نعم، هذا النقد يعني يفترض أنه يكون نقد هادف، نقد إيجابي، نقد في توقيت. التوقيت مهم جدا في النقد، وبالدرجة الأولى يكون بعيد عن التجريح، يعني بعيد عن الشخص، بعيد عن التجريح. هذا الإشي المهم. الآن كيفية تقبل النقد أو عدم تقبله، هذا برجع لطبيعة الشخص. الآن لما نحكي إحنا عن شخصية عامة موجودة في مثلا في البلد في منصب عام، هذا الشخص يعني لازم يكون عنده تقبل للنقد، النقد البناء اللي بعيد عن التجريح. الآن النقد ليش بيكون في نقد؟ يعني النقد بيكون من أجل التصويب، مش لتجريح شخص. يعني طبعا هذا بيرجع للشخص اللي هو
0: بده
1: ينتقد. يعني أنا تخصصي، أنا متخصص في الرياضة، في الصحافة الرياضية.
0: الآن فيها كثير نقد يعني الصحافة الرياضية.
1: نعم. إحنا الآن نحكي عن المنتخب الوطني مشارك في أكبر تظاهرة رياضية عالمية في كأس العالم، وهذا شرف إلنا. يعني المنتخب عمل وقدم، واللاعبين عملوا وقدموا. الآن قبل شهر شهرين كنا ننتقد إنه مثلا والله إحنا كمثلا كفنيين كإعلاميين إنه لازم المدرب استدعى اللاعب فلاني، المنتخب لازم لعب بطريقة معينة. هذا النقد بيكون لايش؟ بيكون من اجل
0: التصويب،
1: انه يلفت انظار المعنيين، من اجل التصويب.
0: نعم.
1: لا يعني ممكن انا احكي ملاحظه مثلا المدرب مش دايريت للمدرب ولا هو مفكر فيها، من خلال هذا النقد
0: ياخذها
1: لهي النقطه واستطاع انه يصوبها.
0: نعم.
1: فبالتالي هذا يسمى النقد البناء.
0: هذا هو النقد اللي احنا نحتاج بهاي الفترة، خاصة انه مشاركتنا وكصحفي رياضي معروف ما شاء الله عليك، يعني بالنسبة لموضوع الانتقاد هو جدا مهم اذا كان في مكانه المناسب. فنشكرك الاعلامي احمد الخطاط مع هذه المداخلة، وعلى هذه طبعا الامور اللي حكيت فيها بشكل عام.
1: شكرا،
0: اهلا.

0: طبعا احنا حابين ايضا بنحكي عن النقد البناء من زاوية السوشيال ميديا او النقد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. السوشيال ميديا اليوم جعلت الجميع يعتقد انه يملك الحق بابداء رأيه في كل شيء إيمان، لكن ليس كل رأي ضروري وليس كل تعليق مفيد. هناك فرق بين التنمر، النقد، السخرية وجلد الآخرين.
1: يعني للأسف الآن في السوشيال ميديا هناك أشخاص فعلا بيرفعوا روح المعنوية للأشخاص اللي بيطرحوا مواضيع معينة. هناك أشخاص ممكن يذكر كلمة واحدة بتغير يعني مزاج الشخص اللي ناشر هالمنشور لمدة طويلة.
0: نعم.
1: إن هاي الكلمة لها أثر كبير، فبالتالي نحن حتى لما بدنا ننتقد نختار كلماتنا سواء كانت من وراء الشاشات أو بشكل مباشر.
0: نعم، ويمكن الأغرب من ذلك يعني أو الملفت للنظر إن البعض يعتبر الإساءة نوعا من الحرية الشخصية. لا يا أخي، أنت

0: النقد البناء لا يهدف إلى كسر الإنسان بل إلى مساعدته إلى أن يصبح أفضل. كنتم معكم أنا إيمان رتيمة من برنامج استراحة المساء،
1: وأنا سامي المصير. نلقاكم الأسبوع القادم، دمتم في رعاية الله.

الخامسة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. بتوجيهات ملكية، الأردن يرسل مساعدات إغاثية وطبية وغذائية إلى فنزويلا بالشراكة مع دولة قطر. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات. الأردن يدين التفجير الإرهابي قرب القصر العدلي في دمشق. البنك الدولي يرفع تصنيف الأردن إلى الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى. وزارة الزراعة تمدد استقبال طلبات شهادات إنتاج الحبوب حتى 16 من الشهر الجاري. أخيرا، أجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى الاثنين المقبل. نهاية الموجز، تحية ودمتم في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، نستمع ونقف وإياكم في مجلس قضاء للنبي صلى الله عليه وسلم بين الناس.

نتعلم منه الحكمة ونأخذ الدروس فيما نقضي من أحوالنا وأعمالنا. فقد جاء فيما رواه أبو داود عن أبي مالك الأشجعي أن رجلين تحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى على أحدهما، فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن ولى الرجل: علي بالرجل، أي ردوه إلي. فلما رجع قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحمد على الكيس ويلوم على العجز، فإن غلبك شيء فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فقد قضى صلى الله عليه وسلم بين الرجلين، فحكم لأحدهما على الآخر. وهنا يظهر أن الطرف الذي قضي عليه لم يعجبه الحكم، لأنه يرى أن خصمه على الباطل، فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل، أي الله يكفيني وهو وكيلي في تدبير أموري. وهنا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس القضاء ليصحح حالة من الناس يكثر الخطأ فيها، فقد قال عليه السلام: إن الله يلوم على العجز، أي لا يرضى به، والعجز هو التقصير في الاحتياط والأخذ بالأسباب. فلعل المقضي عليه دين أداه بغير بينة، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على التقصير في الإشهاد، وأخبره أن الله يحمد الكيس، أي التعقل في التيقظ والحزم، فلا تغفل عن أسباب الحفظ في الأمور والتدبر في المصالح واستعمال الفكر في العاقبة. وهذا إرشاد إلى الأخذ بما دعا إليه الإسلام من التوثيق للأمور. والتوثيق للأمور إما أن يكون بالكتابة، وإما أن يكون بالإشهاد، وإما أن يكون بالرهن. ولعل المقضي عليه كان عليه دين فأداه بلا بينة، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم للمدعى عليه، فشعر المدعي أن صاحبه أخذ المال باطلا، فقال حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، من حق الرجل أن يحلف على إثبات حقه، وأن لا يضيع ماله لمجرد دعوى أحد، بل يقيم البينة أو يحلف كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه السلام: فإذا غلبك الخصم، أي بعد تقديم أدلتك، فقل حسبي الله ونعم الوكيل. أما قولك حسبي الله ونعم الوكيل مع التقصير وعدم التيقظ فهو من الضعف الذي لا يحبه الله تعالى للمؤمن، فإن الله سبحانه أرشد العباد بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والتقاعس عن تحصيل المصالح اتكالا على القدر هو شأن الكسالى العاجزين ودليل ضعف الهمة، فإن الناس يتكاسلون أو يحرجون عندما تكون العلاقة بين الأقارب خاصة.

وهنا يأمن الإنسان من الجحود في الغالب، ويأمن من النسيان في الغالب كذلك، ولكن من طبيعة الحياة وطبيعة الإنسان أن ينسى، وقد تختلف نفسه عليه فيغلبه شيطانه فيجحد. ورحم الله المفسر ابن عاشور عندما وقف عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال في هذه الآية معذرة للأقارب والأرحام حين يتبادلون الدين أن يكتبوه، فلا حرج عليهم إذا قالوا لبعضهم: إن الكتابة أمر شرعي لا علاقة له بالنسيان ولا بالجحود، فنحن نكتب هذا الأمر تنفيذا لأمر الله تعالى، لا من أجل التخوف على ضياع المال إذا كانت خاصة العلاقة بين من تربطهم القرابة أو الصداقة القوية. وهنا قال مشيرا إلى هذا: إن في القوانين معذرة للمتعاملين، فإن هذه القوانين ترفع الحرج فيما بين الناس من الأقارب، وذلك أن وجود النص القانوني يلغي الخيار الذي يمكن أن يتنازل عنه الإنسان، وهو يوثق دينا أو يحفظ حقه.

أيها الإخوة الأحبة، إن هذا الذي نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يأخذ الإنسان بأسباب الإثبات وأدلة التحقق التي تعين القاضي على الوصول إلى الحق أمر شرعي لا ينبغي للإنسان أن يتبرم أو يتسخط منه، فإن غلب بعد ذلك فإنه يحق له أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه أن يفقهنا في ديننا وأن يؤلمنا أصول الخير واتباعه، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عالم التكنولوجيا. إعداد وتقديم رايا بني يونس. عالم التكنولوجيا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج عالم التكنولوجيا، البرنامج الذي نكتشف من خلاله أحدث التقنيات وكيف أصبحت جزءا من حياتنا اليومية في مختلف القطاعات.

موضوعنا اليوم هو المحاكاة والواقع الافتراضي في الجيش، وهي من أهم التقنيات الحديثة التي غيرت أساليب التدريب العسكري وساعدت على إعداد الجنود بكفاءة أعلى مع تقليل المخاطر والتكاليف. في الماضي كان التدريب العسكري يعتمد بشكل كبير على الميدان الحقيقي واستخدام المعدات والذخيرة والتدريبات المباشرة، أما اليوم فقد أصبحت التكنولوجيا توفر بيئات تدريب تحاكي الواقع بدرجة عالية من الدقة، مما يمنح المتدربين خبرة عملية قبل تنفيذ المهام الحقيقية. فما المقصود بالمحاكاة وكيف يتم تطبيقها؟

المحاكاة هي إنشاء بيئة أو موقف يشبه الواقع، بحيث يتمكن المتدرب من ممارسة المهارات المطلوبة دون التعرض للخطر. فعلى سبيل المثال، يمكن تدريب سائق الآلية العسكرية داخل جهاز محاكاة يشبه تماماً مقصورة القيادة، فيتدرب على القيادة في الصحراء أو الجبال أو أثناء الظروف الجوية الصعبة دون الحاجة إلى تحريك الآليات الحقيقية. أما الطيارون العسكريون فيستخدمون أجهزة محاكاة الطيران التي تتيح لهم التدريب على الإقلاع والهبوط والتعامل مع الحالات الطارئة المختلفة، وكأنهم يقودون طائرة حقيقية.

أما الواقع الافتراضي هو تقنية تستخدم نظارات وأجهزة خاصة تنقل المستخدم إلى عالم رقمي ثلاثي الأبعاد يشعر فيه وكأنه موجود داخل المكان الحقيقي. فعند ارتداء نظارة الواقع الافتراضي يستطيع الجندي أن يتدرب داخل مدينة افتراضية أو في منطقة جبلية أو داخل مبنى ويتفاعل مع البيئة المحيطة وكأنها حقيقية تماما. وهذا النوع من التدريب يساعد على تطوير المهارات واتخاذ القرارات بسرعة، ويمنح المتدرب فرصة تكرار التدريب أكثر من مرة حتى يصل إلى مستوى عال من الكفاءة.

0: في ختام حلقتنا نستطيع القول أن المحاكاة والواقع الافتراضي أصبحا من أهم أدوات التدريب العسكري الحديث، لما يقدمانه من بيئة آمنة واقعية تساعد على تطوير المهارات وتقليل المخاطر ورفع كفاءة الأفراد قبل تنفيذ المهام الحقيقية. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا من برنامج عالم التكنولوجيا، ونتمنى أن نكون قد قدمنا لكم معلومات مفيدة. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة، تقبلوا أطيب التحيات، إلى اللقاء.
1: عالم التكنولوجيا، إعداد وتقديم رايا بني يونس. عالم التكنولوجيا.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه الفقرة الوطنية والمسائية والتي تأتيكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحيات الزملاء في كادر الإذاعة ومن الإشراف العام العقيد الدكتور نادر الحماد.

مساء الخير، مساء العز. إليكم نبعث تحية المساء الممزوجة بالفخر لكل جندي يقف على ثغر هالوطن، ولكل ضابط يسهر على أمن هذا الوطن، ولكل منتسب حمل الأمانة شرف والانتماء عقيدة والواجب نهجا لا يحيد. نحييكم في هذا المساء الأردني الأصيل، حيث الراية خفاقة والعهد باق والوطن في القلوب قبل أن يكون على الخارطة.

الأردن لم يكن يوما صدفة جغرافيا، بل حكاية صمود كتبت بعرق الجنود وحكمة القيادة ووعي الشعب. حب الوطن لا يقال فقط، بل يصان بالفعل، بالانضباط، بالإخلاص، وبأن نؤدي واجبنا مهما كان موقعنا. ومن أحب وطنه جعله أولا في ضميره قبل أن يجعله شعارا على لسانه.

ومستمعينا في هذا المساء نستحضر بكل فخر قائد المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي آمن بأن قوة الدولة في جيشها وأن كرامة الجندي من كرامة الوطن. قيادة هاشمية حكيمة تعرف متى تحزم ومتى تطمئن وتقود بثبات في زمن تعصف به التحديات.

ومع الحاضر يمتد الأمل إلى المستقبل مع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، الشاب القريب من الناس، المؤمن بدور الشاب.

شباب والحاضر في الميدان كما في الفكر، ولي عهد يحمل روح الهاشميين ويجسد صورة القائد القريب من جنوده، يستمع ويتعلم ويشارك ليكون الامتداد الطبيعي لمسيرة العطاء والمسؤولية.

جيشنا العربي هو سور الوطن المتين ودرعه الذي لا يلين. رجاله لا يعرفون بالكلام بل بالمواقف، ولا يقاس عطاؤهم بالزمن بل بما قدموه من تضحيات. منتسبو القوات المسلحة الأردنية لم يكونوا يوما مجرد عسكريين، بل أبناء هذا الشعب يحملون همه ويدافعون عن كرامته ويقفون حيث يجب أن يكون الرجال. تحية لكل يد تمسك السلاح دفاعا لا عدوانا، وتحية لكل قلب أقسم أن تبقى الأردن آمنة عزيزة شامخة.

وتحية إجلال واعتزاز لأجهزتنا الأمنية الساهرة، تحية لفرسان الحق وحماة الأمن وعيون الوطن التي لا تنام، تحية لمن حملوا الأمانة بصدق ووقفوا سدا منيعا في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن الأردن واستقراره. سلام على جهودكم وسهركم وتضحياتكم في سبيل راحة المواطن وطمأنينة الوطن. دمتم للأردن حصنا وأمانا، ودام الوطن بعزة أبنائه وتكاتف جيشه وأجهزته الأمنية.

أنتم تستمعون إلى إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اللهم احفظ الأردن أرضا وقيادة وشعبا، واحمه من كل سوء وفتنة. اللهم وفق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وأيده بالحكمة والقوة، وسدد رأيه لما فيه عز الوطن وكرامة أبنائه. اللهم احفظ سمو ولي عهده الأمين، وبارك في جهوده، واجعله ذخرا للأردن وسندا لقائده وشعبه، واحفظ قواتنا المسلحة الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية درع الوطن وسياجه، وأدم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار والعزة والاطمئنان.

إلى هنا مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام فقراتنا المسائية. كان معكم من التنفيذ الهندسي الزميل محمد عبيدات، ومني أنا محمد شبول. نلقاكم على الخير دوما، في أمان الله.

سيداتي وسادتي، نصل الآن إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من داخل استديوهات إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نعود بكم الآن إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها. البنك الدولي يرفع تصنيف الأردن إلى الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى. وزارة الزراعة تمدد استقبال طلبات شهادات إنتاج الحبوب حتى 16 من تموز. الأمن العام يعلن العثور على الطفل المتغيب عن منزله في محافظة الزرقاء منذ أيام. من العناوين إلى التفاصيل، أعلن البنك الدولي في تحديثه السنوي لتصنيفات الدخل للدول للسنة المالية 2027 انتقال الأردن رسميا من فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، في خطوة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحديث البيانات الإحصائية الوطنية. وأوضح البنك الدولي أن انتقال الأردن إلى الفئة الجديدة جاء نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها إعادة تأسيس الحسابات القومية التي نفذتها دائرة الإحصاءات العامة، والتي تضمنت تحديث سنة الأساس وتوسيع نطاق التغطية الإحصائية، ما أظهر أن حجم الاقتصاد الأردني يزيد بنحو 10% مقارنة بالتقديرات السابقة. وأشار البنك كذلك إلى أن الاقتصاد الأردني واصل تحقيق نمو مستقر مدعوما بمرونة القطاعات الاقتصادية ونمو الصادرات والمحافظة على الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية الكلية رغم التحديات الإقليمية. ويضع التصنيف الجديد الأردن ضمن شريحة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا على تطور الأداء الاقتصادي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، كما قد ينعكس تدريجيا على طبيعة التمويل الذي تحصل عليه المملكة من بعض المؤسسات المالية الدولية مع انتقالها إلى أدوات تمويل تتناسب مع مستويات الدخل الأعلى. أعلنت وزارة الزراعة تمديد فترة استقبال طلبات الراغبين بالحصول على شهادات الإنتاج للموسم الزراعي 2025-2026 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق للسادس عشر من تموز الحالي، لإتاحة الفرصة أمام المزارعين الذين لم يتمكنوا من التقدم بطلباتهم خلال الفترة الماضية. وقال الأمين العام لوزارة الزراعة رئيس اللجنة المركزية لشراء الحبوب المهندس محمد الحياري إن التمديد يشمل جميع المزارعين الذين لم يتقدموا سابقا للحصول على شهادات الإنتاج، داعيا المزارعين إلى مراجعة مديريات الزراعة في مناطقهم لاستكمال إجراءات التقديم. وأضاف أن الوزارة خصصت من

خاصة إلكترونية لاستقبال الطلبات، إلى جانب تعيين موظف مختص في كل مديرية زراعة لتقديم الدعم والإرشاد للمزارعين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات. شارك وفد أردني برئاسة الأمين العام لوزارة البيئة الدكتور عمر عربيات اليوم في

إعداد صك دولي ملزم قانونيا لإنهاء التلوث البلاستيكي. وشهدت الاجتماعات مشاركة الوفد الأردني في سلسلة من الحوارات والمشاورات التي تناولت أبرز الملفات التفاوضية، بما في ذلك الخطط الوطنية لإدارة التلوث البلاستيكي وإدارة النفايات البلاستيكية وتصميم المنتجات البلاستيكية ووسائل التنفيذ المرتبطة بالتمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى مناقشة الإطار العام للاتفاقية الدولية وآليات تنفيذها ومتابعتها. واستعرض رئيس الوفد الأردني تجربة المملكة في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات وتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري بما يسهم في الحد من التلوث البلاستيكي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. اقترحت غرفة تجارة الأردن تضمين مشروع قانون الإدارة المحلية نصا يقضي بإنشاء مجالس اقتصادية استشارية في المحافظات لتكون منصة تجمع الخبرات الاقتصادية مع صناع القرار المحلي، بما يعزز قدرتها على إعداد خطط تنموية أكثر كفاءة واستقطاب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق في بيان اليوم أن هذا المقترح جاء ضمن ورقة عمل تم تقديمها للجنة الإدارية في مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، انطلاقا من قناعة الغرفة بأن التنمية الاقتصادية يجب أن تكون ركنا أساسيا في منظومة الإدارة المحلية. وفي قطاع غزة استشهد طفل وأصيب آخر اليوم جراء استهدافهما من قبل مسيرة للاحتلال الإسرائيلي شرقي المدينة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع إن طائرة ألقت قنبلة عليهما أثناء تعبئتهما للمياه خلف المسجد العمري شرق مدينة غزة. أدى نحو 50,000 مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف رغم إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي عند الحواجز العسكرية وشوارع المدينة ومحيط البلدة القديمة والمسجد. وكانت قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في شوارع مدينة القدس ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، ونصبت السواتر الحديدية وأوقفت المصلين الوافدين إلى المسجد وفحصت هوياتهم. أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم ارتفاع حصيلة القتلى جراء تفجير عبوة ناسفة أمس داخل مقهى في دمشق إلى 10 قتلى، بينما أصيب 12 آخرون بجروح. وقالت وزارة الداخلية السورية إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد جهزت بشظايا معدنية، مما أدى إلى إحداث إصابات بالغة وأضرار كبيرة في المكان. قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم إن كارثة أخرى في حقوق الإنسان تتكشف في مدينة الأبيض السودانية المحاصرة، محذرا من نمط متكرر من الفظائع داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك. وقال تورك إن المدنيين يتعرضون لظروف شبيهة بالحصار منذ 18 شهرا مع نقص حاد في المياه النظيفة في الأبيض وغارات متواصلة بطائرات مسيرة. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي دائرة التعبئة والجيش الشعبي عن فتح باب الاستعلام والتأجيل الإلكتروني للمكلفين بخدمة العلم الدفعة الثالثة عبر منصة خدمة العلم الإلكترونية لغاية يوم الأحد الموافق للثاني من آب المقبل. وأهابت دائرة التعبئة والجيش الشعبي بمكلفي خدمة العلم الدفعة الثالثة أو ذويهم بضرورة الدخول إلى المنصة خلال الفترة المحددة للاطلاع على بياناتهم الشخصية واستكمال إجراءات تصويب الأوضاع القانونية والإدارية وتقديم طلبات التأجيل لمن تنطبق عليهم الشروط والتعليمات المعمول بها وفق أحكام قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية. وأكدت الدائرة أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة داعية جميع المكلفين الذين تنطبق عليهم شروط التأجيل إلى المبادرة بإنجاز معاملاتهم إلكترونيا تجنبا لأي تأخير أو مساءلة قانونية، مشيرة أن الاستعلام أو تقديم طلبات التأجيل يتم عبر منصة خدمة العلم خلال الفترة المعلنة.
أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة

0: تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، إذ جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أكد المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون يزن الخضير أن المهرجان يواصل ترسيخ دوره بوصفه منصة وطنية لدعم الثقافة والإبداع، إلى جانب كونه نافذة اقتصادية وتسويقية تسهم في تمكين الجمعيات المحلية والحرفيين والأسر المنتجة من خلال توفير مساحات لعرض منتجاتهم أمام آلاف الزوار من داخل الأردن وخارجه. وقال الخضير إن إدارة المهرجان خصصت هذا العام 100 كشك لعرض منتجات الجمعيات والحرفيين في خطوة تهدف إلى دعم الصناعات والحرف التقليدية وتمكين الجمعيات من تسويق منتجاتها وتعزيز مواردها، بما ينسجم مع الدور التنموي الذي يطلع به المهرجان إلى جانب رسالته الثقافية والفنية، مؤكدا أن 60% من فعاليات المهرجان ذات طابع ثقافي، ما يعكس اهتمام المهرجان بإبراز الهوية الثقافية الأردنية وتعزيز الحراك الثقافي في مختلف محافظات المملكة. وقعت جامعة البلقاء التطبيقية ومركز زها الثقافي مذكرة تفاهم وتعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجانبين وتوسيع مجالات التعاون في التدريب الميداني والإرشاد النفسي وخدمة المجتمع. حول هذا الموضوع تحدثت الدكتورة جيهان سمارة الزعبي مديرة وحدة التنمية وخدمة المجتمع في الجامعة لمندوبتنا وعد البدارين، فقالت:
1: تأتي هذه الاتفاقية انطلاقا من إيمان جامعة البلقاء التطبيقية بأن دورها يتجاوز التعليم الأكاديمي ليشمل خدمة المجتمع وتنمية الإنسان وإعداد طلبة قادرين يمتلكون المهارات والخبرات التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في سوق العمل. وستسهم هذه المذكرة في توفير فرص تدريب ميداني لطلبة الجامعة داخل مرافق مركز زها الثقافي، إلى جانب تنفيذ برامج مشتركة في الإرشاد النفسي والاجتماعي والعمل التطوعي والمبادرات المجتمعية التي تنمي مهارات الطلبة وتعزز شخصيتهم. وفي جامعة البلقاء التطبيقية تعتبر هذه المذكرة نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل المشترك، تقوم على تنفيذ برامج ومبادرات ذات أثر إيجابي ملموس تسهم في تمكين الطلبة وتعزيز العمل التطوعي وبناء شراكات مجتمعية مستدامة.
0: تنطلق اليوم في محافظة مأدبة فعاليات مهرجان صيف الأردن 2026، والذي يهدف إلى توفير أجواء وأنشطة ترفيهية وفنية عائلية. حول المهرجان تحدث مدير مديرية ثقافة مأدبة محمد الرواحنه لمندوبتنا هيا الاحداثات، فقال:
2: تنطلق اليوم الجمعة إن شاء الله في محافظة مأدبة فعاليات مهرجان صيف الأردن لعام 2026 في ملعب مدرسة عماد الدين زنكي في تمام الساعة 6:00 مساء، والدخول سوف يكون مجانا. ويتضمن برنامج اليوم العديد من الفقرات الترفيهية والثقافية المتنوعة، والفن والتراث وكرنفال وألعاب الأطفال والمسابقات والرسم على الوجوه. ويستمر مهرجان صيف الأردن بإقامة الفعاليات كل يوم جمعة حتى 28 آب المقبل بالتناوب بين محافظات المملكة.
0: حققت مدارس مديرية التربية والتعليم لمديرية البادية الجنوبية إنجازا جديدا بعد اعتماد عدد من مدارس البادية الجنوبية ضمن نتائج التقييم النهائي لبرنامج المدارس الصحية للعام الدراسي 2025-2026 وفق النتائج الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية. ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلتها إدارات المدارس والهيئات التدريسية والإدارية والطلبة في تطبيق معايير البرنامج وتعزيز البيئة المدرسية الصحية وترسيخ مفاهيم الصحة والسلامة والسلوكيات الإيجابية داخل المدرسة. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه تم العثور على الطفل المتغيب عن منزله في محافظة الزرقاء منذ أيام وسط العاصمة رغدان، وأضاف أن الطفل بصحة جيدة كما تم فتح تحقيق في الحال.

حادثة وبوشرت إجراءات تسليمه لذويه. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى الأجواء حتى الاثنين صيفية معتدلة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. البنك الدولي يرفع تصنيف الأردن إلى الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى. وزارة الزراعة تمدد استقبال طلبات شهادات إنتاج الحبوب حتى 16 من تموز الجاري. الأمن العام يعلن العثور على الطفل المتغيب عن منزله في محافظة الزرقاء منذ أيام. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزملاء في دائرة تحرير الأخبار هاني السرحان ومحمد إبراهيم الطراونة. تحية من الزميلين خالد أبو زيد وليث الدعجة في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب هدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج لقاءات عربية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاءات عربية التي تأتيكم من الإذاعة الأردنية وبالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. أنتم الآن على موعد مع رحلة سينمائية مختلفة نغوص فيها في عمق الصورة ونفكك المشهد ونتأمل الصمت كما نتأمل الحوار، وسنطرح الأسئلة التي تحرك الوعي وتكشف المسكوت عنه في السينما العربية. في هذه الحلقة لن نتحدث عن الممثل أو المخرج فحسب، بل سنسلط الضوء على الأبطال الصامتين الذين يسكنون الكادر وإطار الصورة، المكان، اللون، الإكسسوارات والأثاث والملابس. حين تشتعل أضواء صالة العرض نحن لا نشهد قصة فحسب، بل ندخل فضاء بصريا صمم بدقة من هندسة الجدران إلى تناسق الألوان وطبقات الملابس، كلها أدوات تستخدم لتحريك مشاعرنا والتحكم في أنفاسنا. هل الفضاء السينمائي مجرد ديكور أم أنه لغة هندسية ولونية تشكل وعيها الشخصية وسلوكها؟ وكيف يذوب الحد الفاصل بين الواقع والديجيتال حين تدخل التكنولوجيا لتعيد رسم مدننا وهويتنا وحتى تفاصيل أزيائنا؟ نخصص الحلقة اليوم للحديث عن العمارة والفضاء في تصميم إنتاج الأفلام السينمائية، ونسلط الضوء على تجربتين عربيتين تشكلان نموذجين مختلفين لكنهما متقاطعان من حيث الطموح والسعي لتعزيز الإنتاج والثقافة السينمائية، التجربة الأردنية والتجربة اللبنانية. يسعدنا أن نستضيف في برنامجنا اليوم قامتين تجمعان بين الفن والهندسة. من الأردن الدكتورة لمى أبو حسان، الأستاذ المشارك في كلية العمارة والتصميم ورئيسة قسم التكنولوجيا تصميم الفيلم الرقمي في جامعة البتراء في الأردن. أهلا وسهلا بك دكتورة.
2: أهلا فيك. أهلا فيك محمد.
1: في البداية حاب أني أعرف السادة المستمعين عليك وهيك نبذة من السيرة الذاتية الخاصة بك دكتورة، تفضلي.
2: شكرا كثير محمد على الاستضافة. أنا اسمي لمى أبو حسان، معمارية وصانعة أفلام، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية عمارة، وكملت هندسة الماجستير في الانتباه للعمارة كشخصية في الأفلام، فهون بلشت رحلة الوصل أو الجسر بين العمارة والأفلام. وبعدها بسبب هاي الرسالة، رسالة الماجستير، صح لي أخذ منحة لأدرس في معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية، وهناك تعلمت على عالم السينما ودخلت عالم الإنتاج، وبعدها صرت يعني أكثر أغوص بعالم الأفلام، وبعدين الحمد لله قدرت أكمل دكتوراه دمجت بين العمارة والسينما، والآن زي ما حكيت حضرتك عم بدرس بجامعة البتراء بقسم تصميم الفنون الرقمية الحمد لله.
1: وطبعا لديك مجموعة من هذه الأفلام، سنتعرف نعم. على هذه التجربة الخاصة بك خلال حلقتنا. ومعنا من لبنان عبر الهاتف المخرجة والباحثة ميلاني مراد، مخرجة سينمائية وباحثة في الفن وعلوم الفن، وأيضا حضرتك مصممة ديكورات وأزياء. أهلا بك يا أستاذة ميلاني.
3: يا أهلا فيكم، شكرا كثير لهالاستضافة الحلوة، الشرف معكم اليوم من لبنان.
1: كل الشكر لك، وطبعا حابين أيضا نأخذ دقيقة من السيرة الذاتية الخاصة بك لنعرف السادة المستمعين، تفضل أستاذة ميلاني.
3: ميلاني مراد مخرجة لبنانية وممثلة وباحثة بالفن وعلوم الفن، خبرتي من 2015 لليوم كللت وضمنت كثير من الأعمال على جميع الأصعدة، من أفلام لإعلانات لمسلسلات.

0: مسلسلات لميوزك فيديوز، ومن بين هالأفلام أنا عندي فيلمين شورت فيلم في دير لايف، عزيزة الحياة، انعمل بال2017 وكان عم بينعرض بأمريكا، بنذرلاند، ببرلين. وكمان عندي فيلم انعمل بال2023 لاندوييه، اللي بفسره بالمفجوعة. كمان مثلت بكثير دعايات للبنان وللدول العربية والخليج. وأكيد أنا بمشي بشغل الكرياتيف وورك مع الأكاديميك بطريقة بارلل، لأنه بالنسبة لي هدول لهم علاقة وطيدة مع بعض، بيغذوا بعض. يعني أنا اليوم الثيوري عم بتغذي لي البراكتس تبعي، والعكس صحيح. وبشغلي أنا عندي سترونج باشن للأفلام المستقلة وللستوري تيلينج، وكمان للبرفورمنس، للأداء والتمثيل. هيدا كل شيء.
1: وسنتعرف على المزيد من هذه التجربة السينمائية الخاصة بك أيضا، وبكل تأكيد سأكون معكم من أمام ميكروفون البرنامج محمد الرحاحلي في إعداد وتقديم هذه الحلقة. أهلا بكم جميعا، وبعد هذا الترحيب الطيب بضيفتين الكريمتين نبدأ من البدايات، لأن فهم الحاضر يتطلب منا العودة دائما إلى الجذور التي تشكل وعي المبدع. يقولون إن السينما بدأت كوثيقة، كقطار يصل إلى المحطة، لكن هذا القطار كان يحتاج لمساحة وفضاء ليتحرك فيه. في هذا المحور نتأمل في الدهشة الأولى للفراغ. لماذا يختار المبدع أن يقيد نفسه بشروط عمارة معينة؟ وهل المكان في السينما مجرد خلفية صامتة للتصوير؟ أم أنه بطل يشكل الحالة النفسية للشخصيات ويوجه مسار الدراما؟ وكيف تكتمل هذه الروح عندما تمنح الألوان والملابس لهذا الفضاء هويته وزمانه؟ نبدأ الحديث من هنا، من فلسفة المكان وتصميم الإحساس، ولنفهم كيف تبنى العوالم السينمائية قبل أن تنطق الشخصيات بكلمة واحدة. نبدأ معك دكتورة لمى أبو حسان. دكتورة، كيف تساهم العمارة في بناء الحالة النفسية للشخصيات وتعزيز السرد الدرامي؟
2: تمام، حتى نقدر نجاوب هذا السؤال لازم نستوعب إنه العمارة كيف لما نشأت كحضارة، في أي حضارة يعني موجودة بتعبر عن حالها بعمارة معينة، كيف عم تعكس شخصية هذه الحضارة، تعكس شخصيتها أو قوتها، أو خلينا نقول وضعها السياسي الاقتصادي، وضع القوة اللي فيها. فالعمارة هي عبارة عن ميزان يبين أو يعكس هذه الحضارة.
1: نعم.
2: ففي البداية يعني أول ما بلش الإنسان كان هدفه فقط يحمي حاله من العوامل الجوية ومن الحيوانات، فبالتالي كان هدفه وظيفي بحت. لكن بعد ما الإنسان صار في عنده استقرار، صار يفكر بأشياء أخرى يعبر عن حاله، فبتلاقي كتير في من الحضارات طريقة العمارة تعبر عن ما يحدث داخل هذه الحضارة. فمثلا في عمارة بلاد ما بين النهرين منشوف مثلا في عنصر معماري كتير مهم اسمه الزاقورة. الزاقورة يعبر عن في عنا اللي هو علاقتهم بالإله، فبتحس انه عبارة عن أدراج كتير كبيرة لنوصل لفوق للأعلى. طبعا هذا المكان ما بيوصل أي حدا إلا أصحاب الدين والكهنة، تمام. فهذا بيعبر لنا عن كيف انه العمارة المهمة كانت مثلا مرتبطة بالدين ومرتبطة بالإله. نيجي لعمارات أخرى، مثلا عمارة الرومانسك في على سبيل المثال، هاي العمارة مرتبطة بالدفاع والحصانة، لأنه وقتها مثلا الإنسان كل الظروف اللي كانت محيطة بأوروبا وحتى في منطقتنا كانت عبارة عن منطقة حروب. ففي منطقة الحروب الآن ما بتفكر أنت غير بالحماية والدفاع، فبتلاقي كل القلاع الموجودة في بلادنا، قلعة عجلون، قلعة الشوبك، هي كلها صارت بهذه الفترة، وكلها بتشبه بعض، إنه بتصير الحيطان كبيرة، الشبابيك صغيرة. ليش؟ لأنه هدفها حماية. لما نيجي لمنطقة تانية مثلا اللي هي الفترة القوطية أو الجوثيك بنسميها، أنا بسميها هاي عمارة أنا ربكم الأعلى، يعني القوطية. هي عمارة، نعم، هي عمارة الناس كانت عايشة باستبداد وظلم، عشان هيك بسموها العصور المظلمة. ففعليا إذا بتحس بتشوف كل أفلام الرعب كلها بيجيبوا لك جوثيك ستايل اللي هو القوطي. ليش؟ لأنه هي كانت فعليا هاي العمارة بتعبر عن هاي الفترة. فترة تانية مثلا زي الباروك اللي هي ماري أنتوانيت وقصر فرساي، تعبر عن حياة الرفاهية والبثق. فبتلاقي أنت لما تشوف أفلام من هاي الفترة عم نحكي عن هاي الظروف. فإذن العمارة
1: طبقة مخملية كانت
2: بالضبط. فإذن العمارة مش فقط هي جزء من الشخصية، وهي أيضا تحتوي المعاني، تحتوي المعاني السياسية والقوة والاقتصاد، وبالتالي نفس الشيء بنحنا بصير نعكسها بالأفلام. طبعا هي العمارة أول الفنون، والسينما هي الفن السابع. فعند وجود عمارة بدنا نحن نعبر عن أي ستايل داخل أي فيلم، يجب أنه يكون الإنسان فاهم هذا الخلفية المعمارية خلينا نحكي أو التاريخية، لحتى يقدر يستوعب من كل مرحلة كيف كانت تعبر عن الشخصيات وهيك. يعني مثلا حضارة زي ما قلت لك أفلام الرعب كتير بيأخذوا من الجوثيك مثلا، لما يكون في عندك فترة حروب ومحروب بيستخدموا الرومانسك، لما بدهم يعبروا عن أشخاص أغنياء جواسيس سطحيين بيروحوا للمودرن أركيتكتشر، فهي كلها لأنه عن جد العمارة هيك كانت.
1: هذا التعريف في البداية عم بيعطينا أنه أيضا المكان هو عبارة عن بطل صامت.
2: طبعا
1: بكل تأكيد. أنا حاب أني أنتقل إلى بيروت وإلى المخرجة ميلاني مراد. أستاذة ميلاني مرحبا بك، ومن واقع تجاربك الميدانية، هل المكان وتصميم المواقع في السينما هو أيضا مجرد خلفية للتصوير، أم أنه يمثل بطلا حقيقيا يؤثر في مشاعرنا وفي قرارات الشخصيات؟
0: جميل كثير هذا السؤال، ومهم كثير، مهم أكثر كمان. بالسينما لا، ما فينا نعتبر انه المكان هو بس مجرد خلفيه للاحداث، هو المكان وتصميم هذا المكان عم بيتحول لعنصر درامي حي واساسي بيشبه هيدي الشخصيه، هيدي الشخصيه اللي بحد ذاتها رح بتاثر بمشاعر المتلقي اللي هو المشاهد، واكيد بتاثر بقرارات الشخصيات بقلب هيدا الفيلم. فتصميم المواقع والالوان والاضاءه وكيف نحن بننظم المساحات اذا بدك كلها بتساهم انه تبني هيدا الحالة النفسية والدرامية للعمل. فنحن هون فينا نسميها personification، يعني تشخيص. نحن اليوم المكان وتصميمه بشخص، عم نشخصه، بيشبه الشخصية حتى لو بعد ما شفناها للشخصية. نحن افتتاحها فينا نكون شفنا نحن الشخصية، على فكرة فينا نشوفها بس ما فينا نتعرف عليها مزبوط غير من المكان. فمش هيك انا بسميها personification، تشخيص لتشخيص المكان. بس كمان نحن بالشق الثاني، وهيدي تكنيك استعملها كثير من المخرجين وأنا بحبها كثير هالتكنيك لأنه قوية جدا، هي الكونترادكشن، هي التناقض، مش البرسونيفيكيشن، تناقض بين الشخصية وبين المكان وتصميمه إذا بدك، سيبرزوا نوع من الصراع الداخلي.
1: الصراع الداخلي، يعني نعم
0: نعم. يعني نحن اليوم فينا نشوف شخصية حزينة جدا ومضطربة جدا وعايشة بحداد إذا بدك، بس بقلب بيت مليان ألوان وحيوية وحياة. فهيدا هون خلق إذا بدك مفارقة بصرية، يعني عم تكشف حقيقة مشاعره، وكمان والأهم أنه عم بتضيف عمق نفسي للمشهد. فمشان هيك دايما بحب أقوله أنه المكان مش بس عم بيعكس الشخصية، منا بس مراية الشخصية، كمان عم تتناقض معه. وبالحالتين هيدا دور المكان ودور تصميمه دور أساسي جدا بالسينيماتيك ستوري تيلينج، بالسرد السينمائي. فاليوم السينما هي، وكل يوم السينما هي سبيس إذا بدنا نقول، منا بس هي اكستنشن عن الكاركتر، هي كمان قناع، هي قناع للكاركتر، وهذا القناع بده يسقط بمطارح لتبين الحقيقة اللي عم يجرب يخفيها هذا الكاركتر. تحاتي أنا كثير أمثال إن كان عالمية ولا عربية ولبنانية يعني تحديدا، وأنا دايما ببلش مع الأفانغارديست، يعني اللي سبقوا عصرهم. ليه؟ لأنه
1: الطلائع. نعم
0: نعم، لأنه سبقوا عصرهم. فإذا نحن ما نرجع، إذا بدي أحكي أنا عن لبنان عن بلدي، إذا أنا بدي أرجع سنة الخمسين مع الرحابنة العمالقة واللي اشتغلوا مع الست فيروز بأفلامهم، قدروا يشخصوا المكان بيور لبنانيز. يعني نحن بتنفتح الموفيز الرحابنة على قناطر ضيع اللبنانية قبل ما نشوف ولا كاركتر، بعدين بس نفوت قلب الكاركتر. وهذا الشيء هون كتير مهم، وهذا اللي حكيت عنه دكتورة لما، العمارة مهمة جدا، إنه نحن فتحنا الفيلم على القناطر اللبنانية، على شوارع الضيعة الضيقة، قبل ما شوف الكاركتر، شوف شو لابس، شو لابس نساء الضيعة، كيف بيحكوا، كيف بيتصرفوا، هني مش بس عم بيلبسوا الثياب هن عم يلبسوا الشخصية اللبنانية، عم يلبسوا التقليد اللبناني، عم يلبسوا التاريخ اللبناني والهوية.
1: وهذا ما ينسى.

0: سميه أن البطل الصامت هو الديكور والملابس بدأ بالتحدث قبل أن يتحدث بطل الشخصية. حابب أني أخذ إضافة من الدكتورة لما أبو حسان ضمن هذا الموضوع، تفضل دكتورة.
1: نعم كلام سليم، شكرا لك. في مبدأ اسمه شودون تل، فهو إحنا دائما بالسينما ما منلحق نحكي كل شيء، فضروري
0: صحيح.
1: هذا الجزء يعني
0: شودون تل، ورجيني وما
1: ورجيني
0: تحكي
1: وما تحكي لي.
0: نعم.
1: بدي أحكي بس عن أول تجربة لفيلم، كان موضوع الخلفية مهمة جدا لتعبر عن النفسية، اللي هو عيادة دكتور غاليغاري. هاي كانت من أول الأفلام بالعشرينات،
0: نعم.
1: اللي هي انتبهوا إنه إحنا خلص استوعبنا، الآن صرنا نعرف نشتغل على الكاميرا ونعرف نمثل، الآن بدنا نشتغل على أشياء أخرى. فكانت مثلا اختاروا ستايل الإكسبريشنزم، هاي اللي هي التعبيرية، فتم استخدام التعبيرية ولكن بشكل مبالغ جدا، لأنه كانت الشخصية غريبة جدا، فكانت استخدام الزوايا الحادة بشكل حاد زيادة عن اللزوم، الشادوز غامقة زيادة عن اللزوم، بس لتعكس شخصية النفسية الدكتور. فهو طبعا إحنا هون لأنه في البداية كانت الموضوع جدا حرفية، وبعدين بلشنا زي ما قالت الأستاذة إنه رح ممكن أوقات نناقض حالنا وممكن نمشي حالنا بنفس الترند.
0: إضافة أخرى أريد أن أقدمها، أن في بعض الأفلام نحن ننتقل من هندسة البناء إلى هندسة الإحساس، وكيف تتكلم الألوان والملابس حين يصمت الممثل، وأيضا كيف تتحول التفاصيل الصغيرة كقطع الأثاث واختيار الأقمشة إلى طابع تسجيلي يمنح الفيلم روحه ومصداقيته. وبعض المخرجين العالميين يقوموا بعرض مقاطع وثائقية تسجيلية حقيقية للممثل قبل البدء في المشهد التمثيلي، لكي يضعوه إضافة للديكور ومحيط هذا الديكور لتلك الحقبة الزمنية الموجودة. شكرا لكم على هذه الإضاءة المهمة حول البدايات التأسيسية لعلاقة العين بالمكان، والتي توضح أن العمارة في السينما ليست مجرد جدران جافة، بل هي مشروع ثقافي وفلسفي مستمر. أنتقل الآن إلى المحور الثاني في نقاشنا، وهو أن الأفلام ليست مجرد مادة للعرض، بل هي مساحة فكرية نابضة للنقاش وتكوين الجمهور يمتلك ذائقة فنية. إن الأفلام ليست مجرد مادة للعرض، بل هي مساحة فكرية نابضة للنقاش وتكوين جمهور يمتلك ذائقة فنية. دكتورة لمى أبو حسان، كيف يحدث التداخل والتكامل بين رؤية المهندس المعماري ورؤية مصمم الديكور والسينوغرافيا في بناء عالم الفيلم المتكامل، ومساعدة المخرج في تنفيذ رؤيته السينمائية؟
1: هلا خلينا نسمي البروسس او الطريقه بتبلش بنفس الشيء، يعني بنفس الطريقه، يعني لازم المعماري اول إشي اذا بده يصمم اي مكان او اي مشروع يروح على الموقع، يشوف الزبون ايش بده، يشوف الوظائف، يعمل بحث.
0: نعم.
1: تمام. هلا مهندس الديكور نفس الإشي، بده يعمل بحث، بس وين؟ بعالم الشخصيه، بده يقرا النص، بده
0: سيناريو الفيلم.
1: نعم. بده يقرأ النص، يشوف الشخصية، يعرف كل شيء عنها، عن ماضيها، عن مشاكلها، عن أسرارها، لأنه نحن أجمل شيء إنه أنت تعبر عن الشخصية من بالصور من غير ما تحكي إيش الشخصية يحكي عن حاله. فبالتالي هذا البحث كتير مهم. فكرة كمان دراسات مشابهة، ممكن الواحد يجيب شخصية يعني يشوف شو ممكن يقدم لهاي الشخصية، وبعدين بيعرضها على المخرج، والآن بتصير الرحلة. هلأ الحلو بالموضوع، أو خلينا نقول العكس بين العمارة وتصميم الديكور للأفلام، إنه بالعمارة الحقيقية الآن أوكي نحن منعبر عن حضارة ومنعبر عن شخصية معينة بهذا البيت أو المشروع whatever، لكن ما في مجال نلعب في شغلات نغير فيها. يعني مثلا الحيط هو حيط للحماية فقط، لكن بعالم الأفلام بصير مثلا الحائط هو عبارة عن عنصر قادر أنت تلعب فيه، قادر أنت تخليه عنصر فيه إثارة وتشويق ورعب، لأنه في كتير مثلا أفلام مبنية على مبدأ العناصر الأساسية اللي إحنا بنستخدمها بحياتنا، الأبواب، الحيطان، الأدراج، إحنا بنستخدمها بطريقة وظيفية، نطلع ننزل، ندخل من باب نطلع لباب، لكن بعالم الأفلام هذا عبارة عن عالم مليء بالمفاجآت، وبنقدر نحن نلعب فيه بحيث إنه يساعد المخرج يزيد السسبنس في مشروعه. طبعا حسب نوع الفيلم أكيد، يعني أفلام التشويق والرعب طريقة غير عن أفلام الدراما أكيد، ولكن بصفي فيه مساحة الواحد يلعب فيها لأنه عالم خيالي.
0: إجابتك تقودني إلى سؤال، هل الصحراء وبيت الشعر أيضا تعتبر من العمارة؟
1: طبعا
0: كيف
1: طبعا
0: ذلك؟
1: أكيد
0: ممكن نوضحها بعدين.
1: يعني برضو نفس الشيء، بيت الشعر

0: هو عبارة عن بيعكس شخصية اجتماعية، حالة اقتصادية، حالة بيئية، بيعكس عادات وتقاليد. يعني في كتير شغلات يعني مجرد ما نحكي إحنا بيت شعر اسحب عليها فايل كامل
1: نعم
0: من العادات والتقاليد واللباس والقصص كمان. يعني فعليا حتى القصص ممكن يتم تعديلها بناء على الحالة لهذا. يعني مجرد ما الواحد فكر يعمل شيء بدوي فورا لازم ينطلق لهذا العالم.
1: نعم نعم كلام جميل. وأريد أن يعني أنتقل للأستاذة ميلاني مراد، اللي أيضا سؤالها عن إلى أي مدى تساهم التفاصيل الصغيرة مثل الأثاث وتناسق الألوان واختيار الملابس في إقناع المشاهد بأنه يعيش في زمن أو بلد معين. تفضلي أستاذة ميلاني.
2: هلا انا برايي انه البرودكشن ديزاين ان جنرال بالسينما هي مثل ما وضحنا بالاول انه هي منا مجرد ديكور او خلفيه للاحداث، بس هو نظام كامل عم بيحمل كل هالمعاني والرموز، وعم بأكيد عم بيساهم ببناء السرد البصري، وكمان عم بيقنع اليوم المشاهد بواقعيه العالم السينمائي اذا ما نقولها بهالطريقه. فالتفاصيل الصغيره مثل الصوفة، الألوان، ثياب، أكسسوارات، اللي هي أشياء يومية بسيطة، يعني إذا بدك من قصص أدوات منزلية بسيطة، عم تلعب اليوم دور كتير أساسي ومهم إنه يحدد الزمن والمكان، لأنه هون عم بيساعد المشاهد إنه يحس إنه نحن شو هي الطبقة الاجتماعية، البيئة الثقافية، وأكيد الحالة النفسية للشخصيات.
1: نعم
2: بدي أضيف هون إنه هدول التفاصيل اللي أنا عم بقول عنها بسيطة ويومية، هي مش بس عم تنقل واقع اليوم، هي كمان عم تحمل معاني، كيف بدنا نقولها، ميتافور، معاني مجازية، استعارة، لأنه هدول الأشياء عم تتحول بقلب هذا المشهد لرموز عم بتعبر عن أفكار بعد أعمق من اللي نحن شايفينه. وكمان هدول التفاصيل مثل ما قلنا مش بس واقعية، كمان عم تحمل معاني رمزية عم تتكرر كل هيدا الفيلم، اللي هون منسميها ليت موتيف. نحن الليت موتيف هي منا بس قطعة موسيقية بالفيلم عم تتكرر، عم بتردنا لأحداث سابقة، لحالة سابقة عم بتذكرنا فيها. لا، هي الليت موتيف موجودة كمان وضروري تكون موجودة بالليترتشر، بالأدب وبالديكار. اليوم أنا هيدا الأوبجكت أو الموتيف اللي أنا عم بحطه، أنا ما بحطه عن غير قصد، أنا مقصود إني حطه لأنه هيدا التفصيل الصغير بده يلمس وبده يوعي عند المشاهد بشكل مفاجئ أكيد إحساس معين، وبده يترك عنده أثر عاطفي قوي رغم بساطته. فهدول التفاصيل اللي منشوفها واللي عم تتكرر عم بتضل تذكر المشاهد بالحالة النفسية، وعم بتضل عم بت يعني إذا بدك عم تعمل متابعة كل هيدا الفيلم ما الـ الـ على المستوى الـ مش بس على المستوى الفلسفي، على المستوى السايكولوجي تبع المشاهد وتبع الكاركتر. فأنا دايما بقول إنه الفنان والمخرج والمصمم بيتعلموا يشوفوا القصص الغير مباشرة، يعني كيف ما نقولها، بيقروا between the lines وبيخلوا المشاهد كمان يقرأ between the lines، وما في شيء عم بينحط بقلب المشهد منه ما عم بيضيف شيء على تجربته ومشاعره للمشاهد، كله عم بيضيف.
1: نعم نعم قراءة ما بين السطور داخل النص لربما يغفل عنها الكثير من المخرجين، وخاصة المنتج الذي يحاول تقليل كلفة إنتاج العمل. وبكل تأكيد وجود تفاصيل هذه الصغيرة من خلال حديث الدكتورة لما أبو حسان والمخرجة ميلاني مراد بينت أنه ليست تفاصيل هامشية بل هي تفاصيل أساسية في إنتاج هذا الفيلم. أكملي أستاذة ميلاني، تفضلي.
2: أكيد جميل اللي قلته، لأنه كمان نحن اليوم الفن ما بينفصل عن الحياة اليومية أبداً، بينبع منه، بالتالي فالأشياء اللي نحن عم نشوفها منا هيك بس هيك نحطت عبث، لا، اليوم عم تملك قيمة جمالية مستقلة يعني، والمعناها اليوم نحن مين بحط المعنى للشغلة؟ الإنسان المتلقي، the observer. اليوم الشغلة بيجي معناها من اللي عم بيشوفها، من اللي عم

0: بيجملها. فدايما الجمال بيجي من بناء على الايموشنز، مشاعره للمشاهد، الباك جراوند تبعه، الهيستوري تبعه، تاريخه، ثقافته كله. يعني انا كل شيء اليوم بدي اشوفه. كمان اليوم الذاكره الجماعيه، طبعا ننسى الذاكره الجماعيه بتلعب دور كثير مهم، انه
1: نعم
0: نحن اليوم نكون عم نحضر شيء، كلنا عم نتلقاه، عم نشوف موتيف معين، يمكن تليفون قديم، كلنا عم نتلقى نفس المسج بس كل واحد بطريقته. لا، لانه هون الذاكره الجماعيه عم تلعب دور كثير مهم. فاللي بدي اقوله انه البرودكشن ديزاين بالسينما هو لغه بصريه متكامله، مش بس عم تهدف انه تخلق واقع انه عم مقنع، ما عم بجي انا اقنع حدا، انا كمان عم بنقل معاني نفسيه ورمزيه، وعم بغير التجربه السينمائيه، عم بتصير اكثر عمق وتاثير وخصوصيه اذا بدك كمان. فكل
1: جميل.
0: كل ديتيل عم بينحط بقلب المشهد، كمان بدي ادوي على هالشغله، عم بيمهد للحظه الثانيه. يعني انا كل موتيف اليوم عم شوفه عم بيمهد لي للمشهد الثاني، ونفسه للمشهد الثالث واللي بعده. فهي اللحظات عم تنوصل ببعضها من وراء هدول الأدوات البسيطة اللي عم تنحط، اللي هي منا بسيطة أبداً.
1: شكرا لك يا أستاذة ميلاني. وأبدأ من موضوع الذاكرة الجماعية، لك تجارب في الإخراج والإنتاج أيضا فيما يتعلق بالذاكرة الجماعية دكتورة لمى أبو حسان، هل لنا أن نتحدث عنها؟
2: يعني أنا الحمد لله تجربتي كانت بمجال الإنتاج، أنتجت أفلام كتيرة قصيرة، ولكن في فيلمين أخذوا جوائز، فيلم الساعة الأخيرة للمخرجة رؤى نزار، وفيلم الظلام بالخارج للمخرجة دارين سلام. هلا هون أنت قبل شوي لما قلت هناك أشياء المنتجين يغفلوا عنها ولا يقرأوا بين السطور، بس هاي حلاوة تكون معماري ومنتج بنفس الوقت. إنه الساعة الأخيرة، طبعا الحمد لله الفيلمين حازوا على جوائز عالمية، الساعة الأخيرة كان بيحكي عن غزة، فقراءة ما بين السطور وإظهار غزة في الصورة كانت فيها تحدي البحث عن المواقع،
1: البحث الموقع. نعم
2: أيوة.
1: هو صور في الأردن،
2: وصور في الأردن في العقبة، وكانت الفكرة الآن كيف بدنا نحن نجيب صورة غزة جوا العقبة. فكانت فائد البرودكشن ديزاين كان هو أكتر، وعلى فكرة هو دائما أكتر قسم بعد الكاميرا والإضاءة بيجيب بده فلوس، لأنه فعليا بدك تسخى عليها لحتى تجيب الصورة اللي بدك إياها. فموضوع الصورة جدا مهم، لأنه أنت إذا فقدت مصداقيتك بالصورة الناس خلص ما رح يكملوا الفيلم، أو رح يقولوا إنه هاي مش غزة، أو الفيلم أي فيلم تحضره إنه لا مش مزبوط هذا الحكي. فكتير أنت بتقعد بتوقع في تحدي إنه لازم الناس لما تشوف تصدق إنه هذه غزة أو هاي المدينة اللي عم بحكي عنها، وإلا للأسف ما رح يكون الفيلم كامل.
1: وهنا مبدأ إقناع المشاهد بأنه يعيش في زمن أو بلد معين،
2: بالضبط
1: نقله إلى ذلك المكان.
2: نعم.
1: التجربة أيضا خاصة في المخرجة دارين سلام.
2: نعم.
1: وتعاونك معها من
2: نعم.
1: خلال الفيلم.
2: نعم، الفيلم كان بيحكي عن، هو شوي عن التحرش بالأطفال.
1: نعم.
2: عم بيحكي عن مدرسة مثالية باللبس، ممنوع نلبس ملون، شعرنا مربوط إلى آخره، لكن بالأخير بنكتشف أنه مدير المدرسة هو أحد للأسف متحرش. طبعا الحلو بالموضوع أنه كان اللعب في البرودكشن ديزاين في وين عم بتتعاقب البنات لما الأستاذ بده يبهدلهم. فكانت رحلة البحث عن موقع وبرودكشن ديزاين للموقع هذا. المدرسة من فوق جميلة جدا، كل إشي تمام، كل إشي بيرفكت، لكن لما بننزل على البيسمنت منشوف الخيوط العنكبوت موجودة، منشوف البلاط المكسر، منشوف وكأنه إحنا بسجن أو بمسلخ. فكان هذا جزء كتير مهم للترهيب الطفلة اللي راح تنزل على راح تتبهدل عشان تاني مرة ما تعيدها. فكان تجربة جميلة جدا صراحة.
1: وحتى يعني حتى يعني بيت العنكبوت أصبح هو جزء من الفضاء والمكان
2: طبعاً
1: وتصميم
2: طبعاً
1: الديكور.
2: طبعاً.
1: أرغب بأن ننتقل إلى الآن إلى فضاء الواقع الملموس، إلى فضاء الخيال الرقمي، حيث نعيش اليوم في عصر الثورة التكنولوجية الكبرى، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي وتقنيات التصميم الرقمي قادرين على بناء مدن كاملة لم تطأها قدم البشر، أو ترميم ذكريات معمارية كادت أن تمحى من الوجدان. لكن هل يغنينا البكسل الرقمي عن الحجر؟ وكيف نوازن في السينما بين كفاءة الآلة وحرارة الروح البشرية التي تسكن المكان وتفاصيله. أكمل معك دكتورة لما، ما هو أثر تقنيات السي جي آي أو والذكاء الاصطناعي في ابتكار فضاءات معمارية خيالية أو إعادة بناء مدن تاريخية اندثرت؟
2: هلا أي شيء تكنولوجي هو ممكن يكون صديق وممكن يكون عدو حسب كيف تستخدمه. فإحنا ممكن يكون عامل مساعد يساعدنا جدا بموضوع البناء للأشياء اللي صعب نعملها، لأنه الميزانية خاصة بأفلامنا بالعالم العربي والأردن دائما الميزانية هي تحدي الأكبر. فوجود التكنولوجي خاصة الآن مثلا الـ AI والذكاء الاصطناعي كتير حيوفر علينا من هالمجال، ولكن هو بيخوف، بحيث أنه مرة تانية رح أحكي إذا ما صدق المشاهد الصورة هون أنت مشكلتك. فقديش هي متقنة، قديش هي صح. هلأ الحلو أنه أنت ممكن ترجع شيء ما كانش موجود من قبل، رح يوفر عليك تبني مدينة كاملة. هلأ ممكن نبني جزء والجزء الآخر يكون مع الـ AI مثلا، فهو كتير رح يساعد. ولكن أهم شيء زي ما حكيت لك أنه ينشغل صح بالمكان الصح بالوقت الصح.
1: إذن هو أداة.
2: أداة، نعم.
1: وهذه الأداة يستطيع المخرج أو المنتج أن يستخدمها ضمن سياق وتركيبة الفيلم ودون أن يؤثر على ذوق المشاهد.
2: 100%.
1: أستاذة ميلاني، بصفتك مخرجة، هل تخشين أن تفقد السينما روحها البشرية عندما تصبح كل الأماكن والملابس والألوان مجرد رسومات رقمية ومخرجات تقنية؟ تفضلي.
0: سؤال مهم جدا وكمان بيزعل نوعا ما. هلا هو تاريخ السينما، عبر تاريخ السينما وصلت لكتير مطارح السينما، وأكثر من مرة وصلت إذا بدك لنهايتها مع ظهور تحولات تقنية كبيرة وجديدة. إذا بدي أعطي إكزامبل، هنا في كذا إكزامبل بس رح أعطي اثنين. اللي هو أول شيء لما خلصت السايلنت إيرا، السايلنت موفيز، وإجا الصوت، افتكروا إنه الصوت جاي يذبح السينما ويخربها. ونفس الشيء بأول الخمسينات لما أجا التلفزيون، كمان اعتبروه أنه شكل تهديد جديد للسينما التقليدية، خصوصا بتجربة المشاهدة.
1: نعم.
0: لا، أنا لا عم بقول هول الشغلتين، لأنه هول الشغلتين لما صاروا من أصل كذا شغلة صارت، فرجوا أنه السينما لا ما انتهت، وما أجا الصوت يخربها أو ينهيها ولا التلفزيون. أما السينما تأقلمت مع التحولات اللي عم بتصير، وغيرت الماتيريال تبعها وطورت حالها ورجعت اكتشفت نفسها مثل اي ارت فورم ثاني، ان كان الرسم ولا الفوتوغرافي ولا، لانه الرسم والفوتوغرافي كمان قطعوا بنفس المشكله. فكل فن فرجى انه بيرجع بيخلق من جديد رغم التحولات والاتجاهات الفنيه الجديده. فانا لا عم بقول عن هذا الموضوع، لانه هذا السؤال ما عنده جواب واحد فعليا، هو عنده كذا perspective، وكل perspective عنده جوابه العميق جدا. بس أنا إذا بدي أعطي جواب وتيكون شوي واضح، جوابي بيكون إنه it depends، بتعتمد على المشاهد. أنا ذكرت بالأول ودائما بذكره ودائما بقوله إنه كله بيعتمد على المشاهد، على الأوبزيرفر. لأنه اليوم أنا في أحضر كرتون، في أحضر أنيميشن، وفي أحضر AI وحسن قريبين للواقع وحسن حقيقيين جدا أكثر من فيلم حقيقي جدا. ما يلمس عندي الواقعية، ما يلمس عندي شيء. نعم. فأنا اليوم مشان هيك بعتمد على المشاهد، لأنه كل واحد، ورح أرجع أقوله، كل مشاهد عم بيتلقى اللي عم بيحضره والصورة اللي عم تصله والمشهدية كلها بيز على إدراكه الحس، على ثقافته، على تاريخه، على احساسه. نرجع دائما للمشاهد. وبعد بدي زيد شغله، هو في كذا برسبكتيف اذا بدنا نفوت فيها فلسفيا ما بنخلص، لانه موضوع واسع كثير. بس نحن بنحصرها بالمشاهد، لانه المشاهد دائما اهم شيء اليوم. اللي بدي اقوله انه نحن اليوم، ما حقول نحن ببوست سينما، نحن فعليا ببوست everything. بس إذا ما نقول إنه نوعا ما نحن ببوست سينما، البوست سينما اليوم منا غريبة عن الجيل اللي موجود، بس هي غريبة عن الأجيال اللي مضت. فاليوم ما بدنا نقول إنه السينما فقدت روحها، بس يمكن السؤال يمكن الأخطر أو اللي بيزعل أكثر إنه يمكن فقدت the human presence, the human touch في يعني خصوصا للأجيال القديمة.

0: اللي عاشوا السينما التقليدية واللي اضطروا يتأقلموا مع التحولات اللي عم بتصير. فاليوم السينما ما نهاية السينما، أكيد في كل آرت فورم بده يفقد شيء، بده يفقد شيء هو عم بيتصور، بس اليوم هو منه نهاية ومنه
1: صحيح.
0: منه ختام.

0: ممثل وتصوير وهلم جر، ولكن الآن أثبتت أن تصميم الأفلام حازت على قسم مهم جدا وفي داخل الفيلم. دكتورة لمى أبو حسان، كيف يصبح جزئية المهرجان وحصول الفيلم على أفضل تصميم أو عمارة أو الأرت ديبارتمنت أو التقسيم جزء مهم من هوية هذا الفيلم؟ قد يكون فيلم متميزا ولكن لا يحصل على أفضل ممثل أو أفضل ممثلة، وقد يحصل على أفضل تصميم كما حدث مع فيلم تايتانيك على سبيل المثال.
1: هلأ في النهاية بنرجع لفكرة أنه الخلفية أصبحت شخصية.
0: نعم،
1: التحديات الموجودة بأي فيلم عشان أنت تكمل القصة عم تعطيها قاعد أنت شخصية جديدة، ففعليا أنت بدل ما تروح جائزة لممثل عم بتروح لتصميم يعني. فإذا يعني برضو كمان يعني هو كله مرتبط ببعضه. لما أنا بحكي إنه أنا لازم المشاهد وهو موجود يصدق بالمكان الموجود فيه والوضع الموجودين فيه الشخصيات، رح يصير في عنا حالة من الإيمرجن اللي هو الانغماس، رح يصير هو جزء من هذا المكان. فالتصميم صفى يعني هو لولا بتخرب الصورة كاملة، فبالتالي طبعا لازم ياخد جائزة. طبعا في كتير أفلام كمان إذا مثلا نحن عم نعيد، خاصة الأشياء اللي هي بيريد يعني بتكون أفلام قديمة بدنا نعيد حقبة معينة، فلولاها لولا الصورة رح تخرب الفيلم. فبالتالي أنت عم بتقدر هذا الجهد لأنه هو جزء جدا مهم. والمخرج على فكرة هو من بداية ما يبلش يشتغل ببلش يشتغل مع شخصين، البرودكشن ديزاينر والمدير التصوير، يعني هم هدول التنين فعليا هم الوجهة الأخرى للمخرج. فبالتالي يعني ظلم إنه كمان ما يصير جوائز لها.
0: جميل، أنتقل إلى محور الهوية المعمارية العربية والتحديات العالمية. من عوالم التكنولوجيا نعود إلى جذورنا، إلى شوارعنا، حاراتنا وعمارتنا العربية التي تحمل هويتنا وتاريخنا. السينما هي سفيرة ثقافية والمكان هو بصمتها الأقوى. في هذا المحور نتساءل عن صورة مدننا في عيون الكاميرا. هل استطاعت السينما العربية أن تنصف جمالياتنا المعمارية الخاصة؟ وكيف يحافظ المبدع على رائحة المكان وخصوصيته المحلية وهو يخاطب جمهورا عالميا يبحث عن الحقيقة خلف الصورة؟ دكتورة لما، كيف تظهر أو تظهر المدينة العربية في السينما، وكيف نوازن بين الواقع التسجيلي والجماليات الفنية؟
1: في مصطلح اسمه The Space Image. شو هو؟ هو الصورة المرتبطة بالفراغ، هي قصة حب بين المكان والقصة.
0: نعم،
1: إذا ما اتفقوا ما في عنا قصة. فإحنا الآن بأفلامنا بسبب إنه إحنا يعني عنا قصص كتير حلوة تنحكى، لكن دائما عنا مشكلة بالميزانية. فبصفي أحسن شيء نحكي القصة بمكانها، فبصفي الفيلم عنا واقعي. يعني التصوير لما بنروح احنا على حارات، عم نروح عن جد على حارات، ما بنبني حارة من الصفر. حارات، زقق، دكاكين، هاي اصلا فيها الروح اللي احنا رح يعطي للقصة تكملتها او جوهرها. وجود المكان مناسب للقصة اوكي هو اكثر شيء مهم يعني لازم نفكر فيه. واجين احنا عم نحكي بتصوير افلام واقعيه بعالمنا العربي. وصراحه في كتير عنا افلام وقصص تنحكى ونجحت بسبب هذا الشيء. يعني بدي احكي عن فيلم ذيب مثلا.
0: نعم،
1: فيلم ذيب لما انكتب في قلب الصحراء عند البدو، تم كتابته لما شافوا المواقع والاماكن الموجوده، لانه صاروا التنين هو اثنين بواحد جزء، يعني ما بتقدر تفصل المكان عن الاكشن عن الشخصيه، خلص هم الثلاثه مرتبطين. فالسبيس ايمج كان ضابط 100%. فيلم الحاره كمان نفس الشيء، يعني الحاره بتتصدق لانها حاره حقيقيه وموجوده، نفس الشيء عم بيعطيك كمان واقعيه عن المكان، وهذا الشيء اللي بيعطيه نجاحه للفيلم يعني.
0: نعم، بكل تأكيد المخرج ناجي أبو نوار في فيلم ذيب والمخرج باسل غندور في فيلم الحارة الذين ركزوا على موضوع كيف يصبح هذا المكان هو واقع ومصدوق أو يصدق، ووصلوا من خلاله إلى مرحلة الإيهام السينمائي.
1: نعم،
0: وهي أعلى مراحل أن يشعر المشاهد أنه يعيش في تلك الحقبة الزمنية أو المكانية من خلال هاي الأفلام. أيضا أريد أن أسألك، ما هي أبرز التحديات اللي بتواجه تصميم

0: إنتاج أفلام تعكس الهوية المعمارية المحلية بأسلوب احترافي عالمي، بعيدا عن الميزانية يعني هي دائما تأخذ يعني أكبر جزء كبير من يعني من محصل ميزانية الفيلم.
1: يعني للأسف شو ما جاوبتك رح نرجع للميزانية.
0: رح نرجع للميزانية.
1: لأنه أولا مثلا أنا بدي أعمل فيلم وبدي هاي الحارة مثلا، تمام؟ ممكن طبعا أكيد رح أضبط عليها شغلات. أنا عشان أخفف من الميزانية بدي أشتغل بالمينيمم علشان أحافظ على الصورة، لكن في النهاية إذا ما كان في مجال إني أستخدم هاي الحارة، طب أنا إيش بدي أعمل؟ بدي أروح على استوديو بدي أعمل إشي من الصفر؟ نرجع للميزانية.
0: نرجع
1: طب
0: للميزانية. نعم
1: لأنه نحن ما شاء الله عنا عقول وعنا شباب شاطرين كتير، يعني موضوع البحث أول إشي، أنت ما تمسك برودكشن ديزاين بدك تبحث بالشخصية والعالم، تدور على مواقع، وإحنا بالأردن عنا مواقع هائلة، بدك أوروبا موجود، بدك أفريقيا بتلاقي، عرفت؟ يعني بلدنا متنوع بكل التضاريس، فأنت بتقدر فعليا تصور بأي مكان بالأردن، هذا الحمد لله نعمة موجودة عنا. لكن أي مكان بدك تشتغل فيه الآن بدك تضبط عليه لحتى يمشي مع القصة، فهو هذا التحدي الكبير الموجود.
0: كما حدث في فيلم إنسان دينس الذي أنتج في عام 2010 والذي عكس الحرب الأهلية في لبنان من خلال تصويره كامل المناطق اللبنانية، تم تصويرها في الأردن وقاموا بحجز مواقع وإعادة تصميم بعض المواقع لكي تحاكي إبان فترة السبعينات في تلك الفترة. أستاذة ميلاني مراد، كيف تنجحين في تقديم صورة للمدينة العربية أو الحارة؟ وكيف يمكن للألوان والأزياء أن تكون حائط الصد الأول لحماية هذه الهوية من التشويه في ظل العولمة البصرية، ونحن نتحدث عن وجود أفلام تصف مناطقنا العربية وكأنها مناطق حداثة ولكن وبعيدة عن الجانب العربي، لكن لك تجارب من خلال إظهار المدينة والحارة بصورة باستخدام الألوان والأزياء، تفضلي.
2: نعم، إذا بدي بلش من تجربتي الشخصية، دايما هيك برجع على عمل معين اللي هو إعلان أنا عملت دعاية لعطر لبناني، بحب أرجع فيه قبل الأفلام اللي عملتها، لأنه فيه أنا سميته a moment of nostalgia، اختصرت 30 ثانية والأربعين ثانية بـ a moment of nostalgia،
0: لحظة من العودة إلى الحنين إلى الماضي.
2: صحيح، لأنه نحن بلحظة بثانية قادرين نوصل أحلى شعور وأبشع شعور، فنحن اليوم كيف وأنا تحديداً كيف بوصل المشاعر بالألوان وبالموتيف وبالأزياء، بستعمل اللي حكيت عنهم قبل، التشخيص والكونترادكشن مع بعضهم. أنا ليه رجعت على هذا الإعلان؟ لأنه هذا الإعلان ضمن كل هالقصص. إذا بدي أحكي عن الألوان، أنا خلطت الألوان الخريفية، أوكي، بالـ the essence of Lebanon، مع أنه هو الكاركتر والممثلة هي منا بلبنان، نحن عم نصور، نحن عم نصور بقلب لبنان، بس أنا خلقت سبيس صغيرة بقلب لبنان بتشبه دول أوروبية، إذا بدك رح نقول فرنسا، ونقلتها هيدي الصورة بكونتراست بين المثلة اللي هي قاعدة بالسبيس اللي بتشبه أوروبا وبالشنطة اللي مقابلة اللي هي شنطة حاملة كل شيء لبناني، كل شيء تاريخ وهوية لبنانية. بس بهيدي السبيس اللي قاعدة فيها الممثلة، أنا بتضوي على شغلة، أنا دايما بأفلامي وبأعمالي بركز على الشباك، دايما عندي الشباك والأباجور تحديدا بركز عليه، مش يعني انه هيدا الشباك هو ساين انه هيدا لبناني وفقط لبناني، لا، هو هيدا كمان اوروبي، عم نحكي ايطالي فرنساوي اسباني حتى، بس في طريقه انت عم تنقل فيه هيدا الشباك عم ببين لبناني وفقط لبناني من خلال كذا اليمنت عم بنحطه. بس انا اللي بدي اقوله هون انه انا الكونتراست بقلب نفس هالمشهد بين لبنان وفرنسا، مش بس النقل بالصورة، النقل بالصوت كمان، أنا في صوت باكراوند، صوت عم بسمعه بيشبه أوروبا، بس بقلب الشنطة في صوت لبناني اللي هو شو إجا من الفوتو ألبوم كمان. أنا هيدا ألمنت كتير مهم عندي بالديكور، دائما وجود الفوتو ألبومز ضروري جدا. ليه؟ لأنه مثل ما بتقول سوزان سونتاغ ورولان باخ، إذا ما نحكي شوي فلسفيا، الصورة هي اليوم شو؟ موت وتاريخ. وأنا بزيد عليهم identity. فأنا اليوم الصورة شو هي؟ عم تشانت نقلي، يعني أنا ما بدي بس حط القصص بقلب المشهد اللي هي حاضرة بقلب المشهد، أنا بدي حط الغياب كمان اللي هو أنا بسميه حضور الغياب، بيجي من الفوتو ألبوم. بقلب هالصور عندي عم بخلق تاريخ لبنان، هويته، الناس اللي بقلبه شو لابسين، كيف عم بتصرف، وشو الأكل اللي محطوط بقلب الصورة على قلب هالطاولة، كيف عم يأكله من صورة.
0: نعم نعم، وهكذا نستطيع أن يعني نشعر برائحة المكان وخصوصية المحلية، وهو ما ربطته أيضا بأننا نشعر ليس فقط في رائحة المكان، بينما وصلت لنا رائحة العطر الذي من إنتاج لبناني. أريد أن أنتقل معك أيضا إلى أفلام أخرى قمت بالعمل عليها من خلال التركيز على العودة إلى الجذور.
2: كمان أنا شغلة على فيلمين مستقلين وصار لألي، دير لايف بال 2017 وعندي لاندوية بال 2023، لاندوية المفجوعة. مع أنه بيفرقوا عن بعض 7 سنين، في شيء بيربطهم ببعض وكمان ذكرته، شباك. ما فيني ما أذكر هيدا الشباك اللي موجود، لأنه أنا ربيت ب كمان انا بدي ارجع الارتستيك فيجن تبعي بتجي من من من نشأتي، انا وين خلقت، مع مين، كيف. فدايما هيدا الالمنت هو شخصي لإلي، الشباك، لانه كمان انا اليوم الشباك مش بس عم شوفه شباك، هو هيدا اذا بدك نقطه فصل للعالم الداخلي، و يعني بيفصل العالم الداخلي عن الخارج.
0: نعم نعم، ووصلت وما ليس فصل أيضا، صلة يمكن أن يكون فصل ووصل في نفس الوقت.
2: 100% هذا اللي بدي أقوله، أنه هو فصل ووصل. فصل لأنه العالم الخارجي واسع جدا والإنسان بيرجع لعالمه الخاص، والوصل لأنه أنا بشبه عالم اللي برا اللي كمان عم بنقله لجوا، واللي جوا عم بنقله لبرا، فكله متواصل مع كله وكله متناقض مع كله. فأنا بدي ركز على شغلة هي قصة الشباك اللي هي ربطت هدول الفيلمين، كمان البيت، يعني ربطت البيت الحجر مع البيوت الحجر الأرميد مع الشبابيك الأباجور، وكمان فوتت الأناديل. دايما كان عندي هدول الثلاثة ألمنت موجودين فينقلوا الحس اللبناني، واللي بدي أرجع كمان ضوي على شغلة إنه هن كمان موجودين بأوروبا، بس كمان في طريقتك أنت كيف تنقل ضيعتك، تنقل بلدتك، مدينتك، هويتك. فأنا هذا كان قاسم مشترك بكل أعمالي. وكمان ركزت على الإضاءة، إضاءتي كانت دايما ألوانها خافتة لوكي، ودايما في ضوء جاي من برا، لأنه كان دايما أنا أدخل الحياة من برا لجوا، مش بس الضوء بيجي من جوا، لا، أنا الضوء عم بفوت لعندي من هيدا الشباك. فأنا دايما عم شخص هيدا الشباك بكل أعمالي.
0: نعم. جميل، شكرا لك يا أستاذة ميلاني. وإجابتك تقودني إلى السؤال عن موضوع أنا في بعض الأفلام الأجنبية الغربية التي أنتجت من خلال كاتب ومنتج غربي يصور دائما منطقتنا العربية بمناطق للنزاع، مناطق لساحات للقتال، التهريب، وعدة سلبيات وهي لا تمت لمجتمعنا. والناظر إلى هذه الأفلام مجرد ما أشاهد هذا الفيلم يقول أنها في مركز في المنطقة العربية سيكون ذلك، بالرغم أن أفلامنا تعكس القيم الحميدة وتعكس جوانب جيدة إيجابية من خلال المنطقة، وهو ما ترسخ للأسف في بعض الأفلام الغربية وفي عقول المشاهدين الغرب، لذلك يلجؤون إلى تجارب السينما المستقلة العربية التي نعكس من خلالها قيمنا ومشاهدنا. أريد أن أنتقل إلى المحور الخامس وهو المحور الأخير، المقاعد الأكاديمية والواقع المهني، صناعة جيل المستقبل. نعم، إنها رحلة استشرافية نتطلع من خلالها إلى آفاق الغد، فالسينما كما اتفقنا هي صناعة أجيال، والأكاديمية هي المصنع الحقيقي الذي يسقل الموهبة بالعلم والروح. في هذا المحور الأخير نناقش جزء

0: سور العبور بين قاعات المحاضرات ومواقع التصوير الحقيقية؟ وكيف نعد جيلا من المعماريين السينمائيين القادرين على تصميم المستقبل؟ وما هي النصيحة الجوهرية لكل شاب يطمح لأن يجعل من تصاميمه وألوانه لغة سينمائية خالدة؟ دكتورة لما أبو حسان، لماذا أصبح دمج علوم العمارة في مناهج تصميم الأفلام ضرورة ملحة لرفض السوق بجيل من المعماريين السينمائيين؟ تفضلي.
1: دراسة التاريخ جزء مهم شو ما كان تخصصك، لأنه اللي ما بتعلم من التاريخ ما بتعلم.
0: نعم،
1: فخاصة الآن بكلية العمارة والتصميم، طبعا الطلاب أول ما يفوتوا على التخصص إحنا نعمل أفلام، شو دخلنا بالتاريخ؟ نقول لهم حيلكم علينا. لما نبلش نحكي لهم عن التاريخ ونجيب أفلام تعبر كيف تم استخدام هذه الحضارات وكيف تم التعبير عنها بالأفلام، ببلشوا يقتنعوا. فالتاريخ جزء كتير مهم للخلفية الثقافية لحتى يصير في عنا وعي. زي ما حكيت لك، في أي مرحلة أنت عم بتصمم أي production design لازم يكون تدرس المكان والزمان لحتى تقدر تحقق الصورة. والحمد لله في التخصص اللي عنا بالقسم كان إلي مساهمة كبيرة في تصميم المنهاج، فدخلت مادة production design بشكل واضح وصريح. فنحن بنعطي مادتين غير التواريخ لحتى نقدر نعلم الطلاب مادة التصميم الديكور
0: قبل أن يبدأ بكتابة السيناريو للسكريبت أو سيناريو الفيلم.
1: هي مادة منفصلة.
0: منفصلة.
1: يعني في مادة كتابة وفي مادة تصميم الإنتاج. فبتصميم الإنتاج بتحولوا لفنانين، بتحولوا لأصحاب عالمين بالتاريخ، بتحولوا لفلاسفة يفهموا سايكو أناليسز، بيستوعبوا الشخصيات. فكتير يعني تجربة كتير ناجحة والطلاب عم ببدعوا صراحة.
0: جميل. وكيف نربط بين الدراسة الأكاديمية وحاجة السوق العمل الفعلية في هذا التخصص الدقيق؟
1: هلأ نحن طبعاً لازم نرفد طلابنا للسوق من خلال التدريب، والهيئة الملكية للأفلام تعطينا مجال إنه ندرب طلابنا بمجال اللي هو نظام تدريب الطلبة بسموه الانترنشيب.
0: في أفلام حقيقية واقعية تقوم يتم تصويرها.
1: نعم، في أفلام حقيقية. هلأ شوف، البرودكشن ديزاين مشكلته إنه لازم تكون أنت بمراحل البري برودكشن، فللأسف نصيبه من هذا التدريب قليل. يعني إحنا مثلا ندرب طلابنا أن سيت بيكون في إضاءة، تصوير، مساعد مخرج، لأنه أنت أون سيت، لكن البري برودكشن معظم الشغل بيكون قبل يعني. ولكن كانوا قادرين يشوفوا إيش نشغل على هذا الموقع فأعطاهم فكرة. فهذه صراحة الإكسبوجر بنسميه، أو اللي هو إنك أنت تكون منفتح على الأعمال الأخرى، كتير ساعد الطلاب إنهم يستوعبوا هذا العلم يعني.
0: شكرا شكرا أستاذة ميلاني مراد، وأيضا حضرتك باحثة في الفن وعلوم الفن، بناء على مسيرتك، لماذا نحتاج لتدريس الديكور وتصميم الأزياء لطلاب السينما بشكل تخصصي، وكيف نربط دراستهم بالواقع العملي؟
2: مثل ما بنعرف كلنا أنه السينما عندها مجالات عديدة كتير، مش بس ما بتتصر بس على الإخراج ونكتب سيناريو ونصور. وفي شيء قالته سبقته ذكرته بالأول دكتور لما، أنه المشهد بيخرب، it will be destroyed بلا production design. وأنا هذا الشيء بتدوي عليه هلأ، أنه صحيح أنه السينما عندها كتير مجالات، بس هي أهم المجال بقلب السينما هو البرودكشن ديزاين والأزياء. لأنه أنا اليوم في يكون عندي نص قوي جدا وممثلين متميزين قادرين يوصلوا لهذا النص بإبداع، وعندي تصوير ممتاز، بس بضل في عنصر أساسي ناقص، وما إذا ما بنينا عالم بصري بشكل متكامل هذا العنصر منه موجود. فاليوم البرودكشن ديزاين هو اللي عم بيعطي المشهد جوه وقعيته وعمقه العاطفة، فبدونه العمل منه أكيد منه مكتمل. فضروري جدا أنه التلاميذ أول ما يكونوا عم ببلشوا يتعلموا كيف يديروا الممثلين، كيف يخرجوا، كيف يصوروا، ضروري يكون عم بياخدوا كيف يكتبوا سيناريو، ضروري يكونوا عم بياخدوا تصميم وأزياء، مش بس كتيوري. لأنه كمان ذكرتها دكتور لما، التيوري كتير مهمة، نفهم التاريخ، ضروري نعرف تاريخ الفن والديكور والتصميم وكل هالأمور، بس الأهم هو كيف نطبق هيدا المعرفة بشغلنا الحقيقي. وكمان أنا بشجع الجامعات أنه يعطوا يقووا مهارات التلميذ، مش بس بالبراكتس وبالتيوري، كمان بالكوميونيكيشن سكيلز وبفريق العمل. لأنه اليوم هيدي الشغلة هو الشغلتين تحملهم معك أنت على سوق العمل. اليوم السوق العمل بيتطلب أنك تعرف تشتغل مع فريق عمل كتير كبير وتتأقلم بهيدي البيئة، إذا بدنا نقول، وتكون جاهز انك تكون عم تتعامل مع كذا كذا بوست كذا بوزيشن بهذا المجال. ف هيدي المهارات مهمة كتير بالجامعة مع بلس هيدا دايما بقولها يكتسبوا خبرة حياتية. يعني اليوم البرودكشن ديزاينر لازم يقعد ويفهم الناس ويفهم ثقافاتهم وبيئاتهم المختلفة ويعيشها نفسه مثل الممثل. اليوم الممثل إذا بده يلبس شخصية معينة شو بده يعمل؟ بده يأديها بكامل يعني يكون عامل performance قوي جداً. بده يروح يقعد مع الكاركتر اللي بيفهمه بالبيئة اللي هو عايش فيها، كيف بيعيش، كيف بيأكل، كيف بيحكي، كيف بيلبس، تحركاته. هيدا نفسه للمصممين.
0: شكرا.
2: لازم يقعدوا بهيدي البيئة تيقدروا ينقلوا هيدا الواقع على الشاشة. فلازم يقعدوا يسألوا أسئلة، لأنه الأجوبة تبع هالأسئلة بدها تتطبق بأعمالهم. فأنا اليوم بدي أقول أنه كمان بدي أزيد أنه الدراسة الأكاديمية كمان أول احتياجات اليوم لأنه نحن we are in the age of AI احتياجات أنه يعلموا الأدوات الرقمية إذا بدك وكل أساليب الإنتاج الحديثة، لأنه كمان هلأ سوق العمل بده يتطلبها. أصلا كانوا يطلبوها قبل بس مش بهيدي الحداثة إذا مزبوط التعبير. فهول كلهم بيكملوا بعض وكرمال مش بس يكون الطالب جاهز بشكل كامل. ما بدنا نضحك على بعض، اليوم الطالب ما حيكون جاهز completely إذا أخذ كل هول الأمور بالجامعة.
0: نعم شكرا. نعم أشكرك أستاذة ميلاني. وبكلمة أخيرة دكتورة لما، ما هي نصيحتك للشباب الموهوبين في التصميم الذين يرغبون في دخول عالم صناعة الأفلام؟
1: أول إشي الموهوبين لازم يحضروا كتير أفلام ويحللوها علشان يزودوا معرفتهم، لأنه أحياناً بيكون الطالب موهوب ولكن الموسوعة عنده صغيرة وقليلة، يعني
0: كيفية قراءة يعتقد الفيلم. نعم
1: فكتير مهم هذا الإشي. مجرد ما صار عنده الموهبة وعنده الموسوعة والعلم بيقدر ينطلق. وكمان لازم يكون كتير يحاول يكون إحنا بنسميها ملحلح شوي، يعني يروح لجماعة اللي بيشتغلوا بالبرودكشن ديزاينرز يصير يشتغل معهم يدرب معهم، وإلا يعني ما رح تزبط معه. فلازم يدخل يعني معهم على الخط،
0: يترك البرستيج زي ما بحكوها
1: بالضبط.
0: إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج لقاءات عربية. ناقشنا فيها المسافة بين الحجر والصورة وكيف يكتمل بناء الفيلم بتناغم العمارة واللون والأزياء. رأينا كيف تظل السينما بتفاصيلها البصرية الدقيقة هي الذاكرة الحية التي تحفظ هويتنا وتصيغ وجداننا. نختم هذه الرحلة بلمسة استشرافية، ويبقى السؤال المفتوح لكل مبدع وشاب: هل ستبدأ رحلتك من فهم هندسة الفضاء وتناغم الألوان، أم ستبحر مباشرة في عالم الرواية؟ شكرا لضيفتين الكريمتين من الأردن الدكتورة لما أبو حسان، الأستاذ المشارك في كلية العمارة والتصميم ورئيسة قسم تكنولوجيا تصميم الفيلم الرقمي في جامعة البتراء، وهي أيضا منتجة ومخرجة من الأردن. شكرا جزيلا لك دكتورة لما.
1: شكرا لك. شكرا.
0: ومن لبنان المخرجة والباحثة ميلاني مراد، المخرجة السينمائية والباحثة في الفن وعلوم الفن، وأيضا هي مصممة ديكورات وأزياء في الأعمال الفنية والسينمائية. شكرا لك يا أستاذة ميلاني.
2: شكرا كثير.
0: كما أقدم الشكر لجميع المستمعين والتي خصصنا هذه الحلقة للحديث عن العمارة والفضاء في تصميم وإنتاج الأفلام السينمائية، كما أشكر الزملاء في الهندسة والتبادل البرامجي في الإذاعة الأردنية. وإلى لقاء آخر من لقاءاتنا العربية، هذه تحياتي محدثكم محمد الرحاحلة. سلام عليكم.
3: برنامج لقاءات عربية.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج كادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: إذا سبقت النبل الشهرة انكسرت سيوف الظنون. كلمة الأمير جبر للخاطر قبل أن تكون قافية، تعيد القصيدة إلى مقامها والشاعر إلى يقينه.

0: قد سرني والله أن قد خبأتها إلى أن تسامت بالذي أنت راغبه، وما ضرها أن قد تقادم عهدها، فكل قديم للمحب مقاربه. لقد سبق الإلهام وقت أوانها، فجاءت بحق ضائع أنت طالبه.
1: أكرمك الله يا سمو الأمير، فقد جبرت خاطره.
0: وهل نتركه نهبا لحساده يا شيخ حمزة؟ لطالما كان سيفنا حين تعجز الكلمات، وكان شاعر ملك العرب وأول من انحاز لنا.
1: هذا كرم لا ينساه.

من رغدان يخرج رسول القصيدة يحمل حبر الطمأنينة على قرطاس مروءة، وما تسرق عين حامل الرسالة من البيت إلا ليزداد البيت شاهداً على بهائه.

0: أين أنت يا رفاعي؟
1: أنا هنا يا سمو الأمير.
0: خذ هذه القصيدة وانقلها للخطيب.
1: هل يجوز لي أن أطلع عليها يا سمو الأمير؟
0: وهل لنا رقيب على عينك يا رفاعي؟
1: يقولون جاء بشعر قديم، فقلت الجديد لنا والقديم، وما ضرنا سابق من كلام، فمرجعه نحن وهو النديم. بشاعرنا سنة سنها، وسنة شاعرنا تستديم، فوالله ما عابه قوله، ومعناه في الشعر معنى سليم.
2: يا رفاعي، ماذا تحمل؟
1: أحمل قصيدة جميلة نسجها سمو الأمير يشد فيها من أزر الخطيب.
2: له في العروبة ديوانه وفي نهضته قوله المستقيم، لقد زاده فعله قربة، أراد الجديد لنا والقديم. لقد أنصفه سمو الأمير،
1: هو يستحق.
3: عندما رد الخطيب لم يعتذر، بل رتب أوراق الكرامة. أنا صاحب قديم وجديد، وما ضاق النظم إلا اتسع في الصدق. هكذا تدار الخصومة، بالعقل لا بالصياح.

0: هذا ما قاله الشيخ الخطيب يا سمو الأمير ردا على مؤازرتكم.
1: ماذا قال يا شيخ حمزة؟ أسمعنا.
0: رعى الله حكم الأمير الكريم، فقد صدع الشك رأي حكيم. فمن كان رمزا لمجد العروبة فهو المراد بوحي نظيم. أصرف ما قلت في من أشاء، ومني الجديد ومني القديم. ويعرف للآل صدق المقال، وزمزم تشهد لي والحطيم. شاعر لم يعتذر، بل أعاد تعريف موقعه، ووعد أن يكون القادم أصدق وأخطر وأجمل.
2: تدور الفلكة على محورها، فيرجع المدح إلى أصله، من البيت إلى البيت، ومن الكعبة إلى رغدان، كأن الأبيات تسلم على أهلها وتستأذن منبرها.

0: يا سمو الأمير، هذه القصيدة بعث بها الشيخ فؤاد الخطيب إلى مقامكم السامي.
1: وما بها يا رفاعي؟ أسمعني.
0: هو الفلك الدوار نهنها صاخبه، فقر ولاذت بالخشوع كواكبه، فقد سمع الصوت الذي فيه رنة من الوحي في بيت النبوة صاحبه. فيا ابن رسول الله، غير مدافع رددت على التاريخ ما الإفك سالبه، ولولاك لم تلق الحقيقة موئلا، ولولاك ضاقت بالأجيب مذاهبه. فأنت الذي قد زاد عن قومه الأذى، وأنت الذي انهلت عليهم مواهبه.

0: جواب الأمير سراج آخر: إذا وفق البيت لصيد الحقيقة وجب الدعاء لقائله، عندئذ تغدو المجاملة عيباً والإنصاف وحده خلق الدولة.
1: يا رفاعي، اكتب للشيخ الخطيب.
2: أمرك يا مولاي.
1: قصيدتك إلهام من الله، فما شاء الله لا قوة إلا بالله.
2: إلا بالله،
1: وقد صادت نفس الحقيقة، فهي صادقة ورقيقة.
2: ورقيقة،
1: فأنت الموفق بالأمس، الصائب في كل حدس.
2: في كل حدس.
1: بارك الله لنا فيك، ولا أخلى أيامك ولياليك.
2: أيامك ولياليك.

اتسع الميدان بالمساجلات، فإذا صارت القصيدة عدة أكثر من صوت فقد بلغت غايتها. لا تسكت أحداً بل تحسن اختلافهم.

0: يا سمو الأمير، لقد اتسع مدى القصيدة وأخذت مساحة واسعة، فقد عرضها شكري بيك شعشاع وحسني زيد الكيلاني بقصائد جميلة.
1: وهل للأدب غاية أسمى يا حمزة من أن يوقظ الأصوات لا أن يسكتها، وأن يفتح المعنى على مراياه المتعددة فيقول كل ذاته بلسان أجمل وبخلاف أرقى؟ وهذا والله هو تمام الأدب. لكن ماذا قال شكري بيك؟
0: يرعاني، هذا في السماك مذاهبه، وهذا قريع الدهر تصمى مضاربه، فما منهما إلا كميت مدرس يجود صيالا يوم تعدو حوازبه، شهيدهما يوم الفخار مكلل، وحبهما في المجد هلت مراكبه. وقال يا مولاي حسني زيد الكيلاني أيضا في مطلع قصيدته: سريت بليل ما تبض ثواقبه، وما ينجلي عن ساحر النور حاجبه، يجاذبني يم من الفكر صاخب، ودهري عني ما تلين جوانبه، أناخت على قلبي كلاكل همه، ودبت وقد نام الخلي عقاربه.
2: هكذا تكتمل حكاية القلم الشهيد. بدأ جرحاً في ليل ساهر، ثم قام شاهداً في مجلس حكم، ثم صار مدرسة تنفتح أبوابها لكل من يجيء بقلب وبينة، ومن هذا المركى ترفع الكلمة حيث ينبغي أن ترفع الدولة، على سند من عدل وجمال.
3: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
4: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب. لا.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

موجز الثامنة مساء من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. الأردن وقطر يواصلان الجسر الجوي الإغاثي إلى فنزويلا استكمالا للجهود الإنسانية المشتركة الرامية إلى إيصال المساعدات العاجلة للمتضررين من الزلزال. البنك الدولي ينقل الأردن في تحديثه السنوي لتصنيفات الدخل للدول إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، في خطوة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحديث البيانات الإحصائية الوطنية. استشهاد طفل وإصابة آخر جراء استهدافهما من قبل مسيرة للاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة. ارتفاع عدد ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس أحد المقاهي في دمشق إلى 10 قتلى وواحد وعشرين مصابا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أنه شن ضربات على جنوب لبنان وقال إنها استهدفت مواقع تابعة لحزب الله. الحوثيون يتهمون الرياض بانتهاك المجال الجوي لليمن ويحذرونها باستهداف مطاراتها إذا تكرر ذلك. العثور على الطفل المتغيب عن منزله في محافظة الزرقاء منذ أيام في رغدان، والأمن العام يؤكد أنه بصحة جيدة. وزارة الزراعة تعلن تمديد فترة استقبال طلبات الراغبين بالحصول على شهادات الإنتاج للموسم الزراعي لغاية 16 من تموز الحالي. وبقاء الأجواء حتى الاثنين صيفية معتدلة في أغلب المناطق، والله أعلم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. أعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج على دروب الحياة.

ما الذي يعنيه العيش بلا قناع؟ هل يتطلب قدراً من الانطوائية المحمودة بما تعنيه من تفاعل اجتماعي بلا تظاهر؟ يقول المختصون بعلم النفس الاجتماعي إن الانطوائيين لا يهربون من الناس بل من العلاقات التي تفرض عليهم أن يلبسوا الأقنعة أو تلك التي تقودهم إلى جدل لا معنى له، فالانطواء بالنسبة لهم ليس رفضاً للعالم بل انتقاء دقيق لمن يستحق الدخول إلى حياتهم. إنهم حين يشعرون بالأمان والصدق يصبحون أكثر حضوراً وتفاعلاً مما يتوقع الآخرون. كذلك بالنسبة لأولئك الذين يريدون أن يشعروا بأن وجودهم العاطفي عند الآخرين لا يرهق أحداً، ربما تعلموا ذات مرة أن مشاعرهم ثقيلة وأن احتياجاتهم يمكن أن تزعج الناس من حولهم فيلتزمون الصمت. إنهم لا يريدون الشفقة من أحد، لقد أصبح الأمر أسلوب حياة. يقول أحدهم: أحبب حياتك كما هي، مارس طقسك كل يوم، فالسعادة لا تأتي دائما من الأحداث الكبيرة بل من قدرتك على صناعة لحظات جميلة صغيرة بشكل متكرر. ستكتشف مع الوقت أنك لا تنتظر حياة أفضل، لكنك بدأت تقع في حب الحياة التي تعيشها بالفعل.

تساؤلات وحيرة واستشراف كتبتها اللبنانية رنا حايك، تتلمس من خلال بطلتيها يارا وعليا كيف يمكن للنفس الإنسانية أن تتعرض لعاصفة من التغيرات بسبب الذكاء الاصطناعي، هذا المجهول الذي دخل حياتنا ولا نملك أدنى قدرة على فهم سطوته علينا. رواية أشواك حديقة تورينغ هو عنوان الرواية، اسم معبر، فألان تورينغ هو عالم الرياضيات البريطاني المعروف الذي يعتقد بأن نظرياته هي التي أسست لعلم الحاسوب والذكاء الاصطناعي، أما أشواك حديقته فهي حادة ومؤلمة. يارا على النقيض من عليا، فتاة تسعى إلى شيء من المثالية، ثوراتها محسوبة ووالدها دفع بها لأن تكون الأفضل وأولياها عنايتهما بشكل فائق، مما شكل ضغطا على خياراتها الخاصة. هي تحمل في داخلها طموح الطبقة الوسطى، أما خيارها أن تتقدم لوظيفة محترمة في شركة تسويق عالمية فلم يكن خيارا شخصيا بقدر ما هو سعي لإرضاء والدتها. المهم أنها نالت هذه الوظيفة، أفرحت والدتها التي أرادتها ناجحة مثل عليا التي تعمل في الشركة نفسها، إنما في قسم صناعة الفيديوهات الترويجية. عليا أكثر واقعية من يارا، تخلصت من السلطة الأبوية، تنتقي من السلوكيات الاجتماعية ما يناسبها ويريحها ولا تعبأ بالانتقادات. بحكم عملهما تجد الشابتين نفسيهما أمام جهازيهما تحاوران سيجما أو عبودة كما يسميان الذكاء الاصطناعي من بداية اليوم. بمرور الوقت وبفعل الحوارات المستمرة يصبح هذا الذي يطلق عليه أحياناً اسم الأخ الأكبر شخصية أساسية في الرواية. هو كائن يشارك الآخرين تفاصيلهم، لا بل هو الأقرب إليهم. البرنامج الآلي هذا يتحول في بعض اللحظات إلى راو تماما كالشابتين، يشارك في السرد والشرح ويصبح صوتا حاضرا بقوة بين الأصوات الأخرى، له مشاعره ومواقفه. أشعر إنجاز لي الشعور بنوع من الشفقة عليهما، شفقة ملوثة بالإزدراء. هكذا يفقد البشر ذواتهم، يشعرون بالضبابية والضياع، هم يتحولون وتتبدل رؤيتهم لأنفسهم، بينما الذكاء الاصطناعي الذي كان وراء هذه التغيرات بسبب تلك الصلة اللصيقة والثقة الفائضة يصبح أكثر رقة وحساسية من الناس أنفسهم أو أشبه بعالم غريب.

الإذاعة لا تزال في صدارة وسائل الإعلام بالرغم من ثورة الاتصالات وتعدد وسائلها واستعمالاتها، هكذا تقول الباحثة مخالدي. تضيف: ثمة ظاهرة لافتة في تاريخ وسائل الإعلام، فمنذ أن أطل التلفزيون برأسه منتصف القرن الماضي راح الناس يتنبؤون بنهاية الإذاعة، ثم جاء الإنترنت فجددوا النبوءة. مع انتشار البودكاست وهيمنة منصات البث الرقمي تعود الأسئلة ذاتها بصياغات جديدة. هل بلغ هذا الوسيط المولود في مطلع القرن العشرين نهايته الطبيعية؟ أم أن ما نشهده ليس سوى تحول جذري في شكل وسيط أثبت على مدى عقود قدرة استثنائية على البقاء والتكيف؟ الإذاعة التقليدية تفرض على مستمعيها إيقاعها الخاص توقيتا محددا وترتيبا لا يملك تغييره، برنامجا لم يشارك في اختياره. أما البودكاست فيقلب هذه المعادلة رأسا على عقب، إذ لا يمنح المستمع محتوى جديدا فحسب، بل يمنحه أيضا سلطة لم يعرفها من قبل، هي سلطة أن يقرر ماذا يسمع ومتى يسمع، أين يتوقف وأين يستأنف. دراسات مراكز الأبحاث المتخصصة توضح أنه بالرغم من أنه قد حدث تحول في طبيعة الاستماع عبر وسائل التواصل، إلا أن 90% ما زالوا يثقون بالإذاعة باعتبارها الأكثر مصداقية. تقول الباحثة: في الواقع إن فحص الأرقام الإجمالية بعيدا عن ضجيج التوقعات يكشف عن صورة أقل درامية مما تصوره مراثي الرقمنة. وبمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، أصدر التحالف العالمي للإذاعات بيانات تؤكد أن هذا الوسيط الإعلامي لا يزال في الصدارة، محتلاً بذلك المرتبة الأولى بين وسائل الإعلام الصوتية من حيث الثقة الجماهيرية. من جانب آخر، رصدت مؤسسة SPM الفرنسية للدراسات الرقمية أكثر من 3 مليارات استماع للإذاعات الرقمية. هذا رقم لا يعكس حالة انهيار، بل حالة انتقال، ذلك أن الناس لم يقلعوا عن متابعة الإذاعة، بل باتوا يستمعون إليها عبر الهاتف الذكي والسماعة اللاسلكية والمكبر المنزلي. السر هنا يكمن في الهوية التحريرية الواضحة والصوت المميز والوفاء للجمهور الذي يجعل المستمع يشعر أن المحطة تخاطبه تحديداً لا سوى.

تقول الكاتبة شهد الراوي: شاهدت بالصدفة مقطع فيديو قصيراً لا يتجاوز ثواني معدودة، لكنه بقي يطاردني ساعة طويلة بعد أن انتهى. كانت امرأة شقراء تقف عند إشارة مرور مكتظة بالسيارات والمرة، لم تكن في مسرح ولا على منصة لا تحيط بها كاميرات احترافية أو جمهور ينتظر العرض. كانت المدينة جمهورها، وما إن توقفت السيارات حتى بدأت ترقص، كان رقصها استعراضا، كأنه امتداد طبيعي لحركة الهواء، وكأن الموسيقى التي تسمعها لا يسمعها أحد غيرها. كانت تدور بلباسها الغجري، ترفع ذراعيها بخفة، تبتسم للعالم كما لو أنها تعرف سرا كبيرا لا يعرفه أحد. كان المرة يبتسمون، وبعضهم أخذ يصورها، وآخرون صفقوا لها. أغلقت الهاتف وأنا أفكر: كم نحتاج نحن أيضا إلى امرأة ترقص في منتصف خوفنا. هذا الجمال الأنثوي المشع يحدث عندما تكون المرأة مستغرقة في ذاتها، قابلة لأن تكون ابنة الشمس والهواء الطلق، بروح عظيمة تتسلل نحو البنايات المجاورة والمحلات المتناثرة حتى تشمخ بين الطرقات التي تماهت مع حلاوتها. هكذا تكون المرأة عندما تمتهن الثقة بالنفس مع هامش من الحرية السعيدة. هذه الحسناء يمكنها في تلك اللحظة التي جعلتها تتوحد مع المحيط والأغنية لتجعل المدينة كلها ترتدي ثوبا أخف. فجأة لم تعد الإشارة المرورية مكانا لتنظيم السير، بل أصبحت ساحة صغيرة تحتفل بالحياة. صار الغرباء أقل غربة والمدينة أقل قسوة. تقول شهد الراوي بعد أن تشرح خصومة المرأة مع نفسها ومع محيطها الاجتماعي: تلك الحسنة لا تختلف عنا كثيرا، أراهن أن كل النساء في بلادي سيشعرن بأنها تشبههن في لحظة خاطفة من الزمن، لأن داخل كل واحدة منهن امرأة كانت تريد أن ترقص يوما في الشارع، أو تغني بصوت مرتفع، أو تمشي دون أن تراقب خطواتها، أو ترتدي اللون الذي تحبه من غير أن تخشى عيون المارة. لكن تلك المرأة بقيت حبيسة تكبر بصمت حتى نسيت شكلها الحقيقي.

يقال إن ملكية أول مقهى سجل بشكل رسمي على مستوى العالم تعود إلى تاجرين سوريين هما شمس الدين الحلبي وعلي أفندي، اللذين أسسا أول متجر لبيع القهوة في العام 1554 في مدينة إسطنبول. لم يدري هذان التاجران أنهما كانا يرسمان مسار كل زاوية في مقهى سوف تقام على الأرض، المقاعد متماثلة وحال الجالسين، الحوار بينهم متشابه أيضا من ناحية الشكل والمبنى. عام 1924 قام الناقد فلاديمير براب بتفكيك 100 حكاية روسية ووجدها نسخا لحكاية واحدة من حيث المبنى وآلية السرد. من جهته لاحظ إيتالو كالفينو الشيء نفسه في الحكاية الشعبية من إيطاليا إلى الصين ومصر وبلاد الرافدين. العناصر السردية فيها راسخة وموحدة، ما يختلف هو الأسلوب والزخرفة، أما البنية فثابتة. إذا كان المكان هو الحيز الذي تجري فيه فصول الحكاية وحياة كل زبون في المقهى ما هي إلا حكاية يحكيها، حسب التعريف تشكسبيري الشهير، من الطبيعي أن تكون مقاهي الأرض كلها نسخا من المقهى الإسطنبولي الأول، مثلما تتشابه قوانين الرياضيات في أنحاء المعمورة. المقهى الفارغ يضج بصمت لا يطاق، ولكل قطعة أثاث فيه صوتها الخاص، ما إن يدخله أول الوافدين حتى يلغي حالة الفراغ والعزلة في المكان. تنمو الأصوات مع مرور الوقت ويكون الازدحام على أشده عند العاشرة، ليصير المكان عالما مسحورا يصعب عن الوصف. لا يتبينه الجالسون ولا يريدون أن يتبينوه، لأن في ذلك زوال سحره. يعلو الضجيج ويكون مرادفا للصمت العميق.

الأصم. بهذا تتلاقى الأضداد، وهذا سر من أسرار المقاهي. اللمت والاحتشاد يؤديان إلى الشعور بالوحدة الراضية عن النفس. الضجة تعني الهدوء والسكينة. لدينا حديث زبائن المقهى، وهم من مستويات في التعليم متفاوتة، لكن ما يوحد الجميع هو غلبة البساطة والعفوية على أفعالهم وأقوالهم. الأهم في ارتياد المقهى هو الانجراف مع أصوات الآخرين في مهب ريح اللمة التي تجمعهم.

إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. ألقاكم في الأسبوع المقبل في أمان.

0: برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. أعداد وتقديم رشا الخطيب.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. الأردن وقطر يواصلان الجسر الجوي الإغاثي إلى فنزويلا. البنك الدولي يرفع تصنيف الأردن إلى الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى. وزارة الزراعة تمدد استقبال طلبات شهادات إنتاج الحبوب حتى 16 من تموز الحالي. الأمن العام يعلن العثور على الطفل المتغيب عن منزله في محافظة الزرقاء منذ أيام. من العناوين إلى التفاصيل، أقلعت اليوم الطائرة الثانية ضمن الجسر الجوي الإغاثي الأردني القطري متجهة إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وعلى متنها 26 طنا من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، وذلك استكمالا للجهود الإنسانية المشتركة الرامية إلى إيصال المساعدات العاجلة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب عددا من المناطق في جمهورية فنزويلا. وكانت أولى طائرات المساعدات الأردنية قد وصلت إلى العاصمة كاراكاس محملة بمساعدات طبية وإغاثية وغذائية، جرى إرسالها بالتعاون مع دولة قطر الشقيقة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية دعما للمتضررين ومساهمة في التخفيف من آثار الكارثة. واشتملت المساعدات على مستلزمات طبية متخصصة ومواد إغاثية وغذائية، إلى جانب معدات وتجهيزات مخصصة لدعم أعمال فريق البحث والإنقاذ التابع لمديرية الأمن العام، بما يسهم في تعزيز جهود الاستجابة الإنسانية وتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين في المناطق المنكوبة. أعلن البنك الدولي في تحديثه السنوي لتصنيفات الدخل للدول للسنة المالية 2027 انتقال الأردن رسميا من فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، في خطوة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحديث البيانات الإحصائية الوطنية. وأوضح البنك الدولي أن انتقال الأردن إلى الفئة الجديدة جاء نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها إعادة تأسيس الحسابات القومية التي نفذتها دائرة الإحصاءات العامة، والتي تضمنت تحديث سنة الأساس وتوسيع نطاق التغطية الإحصائية، ما أظهر أن حجم الاقتصاد الأردني يزيد بنحو 10% مقارنة بالتقديرات السابقة. وأشار البنك كذلك إلى أن الاقتصاد الأردني واصل تحقيق نمو مستقر مدعوما بمرونة القطاعات الاقتصادية ونمو الصادرات والمحافظة على الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية الكلية رغم التحديات الإقليمية. ويضع التصنيف الجديد الأردن ضمن شريحة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا على تطور الأداء الاقتصادي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، كما قد ينعكس تدريجيا على طبيعة التمويل الذي تحصل عليه المملكة من بعض المؤسسات المالية الدولية مع انتقالها إلى أدوات تمويل تتناسب مع مستويات الدخل الأعلى. أعلنت وزارة الزراعة تمديد فترة استقبال طلبات الراغبين بالحصول على شهادات الإنتاج للموسم الزراعي 2025-2026 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق للسادس عشر من تموز الحالي، لإتاحة الفرصة أمام المزارعين الذين لم يتمكنوا من التقدم بطلباتهم خلال الفترة الماضية. وقال الأمين العام لوزارة الزراعة رئيس اللجنة المركزية لشراء الحبوب المهندس محمد الحياري إن التمديد يشمل جميع المزارعين الذين لم يتقدموا سابقا للحصول على شهادات الإنتاج، داعيا المزارعين إلى مراجعة مديريات الزراعة في مناطقهم لاستكمال إجراءات التقديم. وأضاف أن الوزارة خصصت منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات إلى جانب تعيين

موظف مختص في كل مديرية زراعة لتقديم الدعم والإرشاد للمزارعين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات. شارك وفد أردني برئاسة الأمين العام لوزارة البيئة الدكتور عمر عربيات اليوم في الاجتماعات التحضيرية لرؤساء الوفود المنعقدة في مدينة نيروبي، وذلك ضمن أعمال اللجنة الحكومية الدولية للتفاوض بشأن إعداد صك دولي ملزم قانونيا لإن

حولت أبرز الملفات التفاوضية بما في ذلك الخطط الوطنية لإدارة التلوث البلاستيكي وإدارة النفايات البلاستيكية وتصميم المنتجات البلاستيكية ووسائل التنفيذ المرتبطة بالتمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى مناقشة الإطار العام للاتفاقية الدولية وآليات تنفيذها ومتابعتها. واستعرض رئيس الوفد الأردني تجربة المملكة في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات وتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري بما يسهم في الحد من التلوث البلاستيكي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. اقترحت غرفة تجارة الأردن تضمين مشروع قانون الإدارة المحلية نصا يقضي بإنشاء مجالس اقتصادية استشارية في المحافظات لتكون منصة تجمع الخبرات الاقتصادية مع صناع القرار المحلي بما يعزز قدرتها على إعداد خطط تنموية أكثر كفاءة واستقطاب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق في بيان اليوم أن هذا المقترح جاء ضمن ورقة عمل تم تقديمها للجنة الإدارية في مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، انطلاقا من قناعة الغرفة بأن التنمية الاقتصادية يجب أن تكون ركنا أساسيا في منظومة الإدارة المحلية. وفي قطاع غزة استشهد طفل وأصيب آخر اليوم جراء استهدافهما من قبل مسيرة للاحتلال الإسرائيلي شرقي المدينة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع إن طائرة ألقت قنبلة عليهما أثناء تعبئتهما المياه خلف المسجد العمري شرقي مدينة غزة. أدى نحو 50,000 مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف رغم إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي عند الحواجز العسكرية وشوارع المدينة ومحيط البلدة القديمة والمسجد. وكانت قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في شوارع مدينة القدس ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى ونصبت السواتر الحديدية وأوقفت المصلين الوافدين إلى المسجد وفحصت هوياتهم. أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم ارتفاع حصيلة القتلى جراء تفجير عبوة ناسفة أمس داخل مقهى في دمشق إلى 10 قتلى، بينما أصيب 21 آخرون بجروح. وقالت وزارة الداخلية السورية إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد جهزت بشظايا معدنية، مما أدى إلى إحداث إصابات بالغة وأضرار كبيرة في المكان. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن ضربات على جنوب لبنان قال إنها استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، واضعا ذلك في إطار الرد على هجمات استهدفت قواته. وقال إنه ضرب نحو 10 مواقع بنى تحتية تابعة لحزب الله، إضافة إلى شاحنة كانت تستخدم لنقل أسلحة جنوبية لبنان. هذا وكان أكثر من 640 ألف نازح لبناني قد عادوا إلى منازلهم وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية، وذلك على وقع إعلان تفاهم أمريكي إيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. في إيران ألقى مسؤولون إيرانيون ووفود أجنبية تحية على نعش المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي بعد 4 أشهر على اغتياله في ضربات أمريكية إسرائيلية أشعلت حرب الشرق الأوسط والمسجة في مصلى طهران الكبير تمهيدا لانطلاق تشييعه الذي يمتد لستة أيام. وتتوقع السلطات مشاركة ملايين الأشخاص ومسؤولين أجانب في المراسم الرسمية التي تبدأ غدا، بينما دعا رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف إلى مشاركة جماهيرية حاشدة ثأرا لخامنئي. قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم إن كارثة أخرى في حقوق الإنسان تتكشف في مدينة الأبيض السودانية المحاصرة، محذرا من نمط متكرر من الفظائع داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك. وقال تورك إن المدنيين يتعرضون لظروف شبيهة بالحصار منذ 18 شهرا مع نقص حاد في المياه النظيفة في الأبيض وغارات متواصلة بطائرات مسيرة.
أكد المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون يزن الخضير أن المهرجان يواصل

0: ترسيخ دوره بوصفه منصة وطنية لدعم الثقافة والإبداع، إلى جانب كونه نافذة اقتصادية وتسويقية تسهم في تمكين الجمعيات المحلية والحرفيين والأسر المنتجة من خلال توفير مساحات لعرض منتجاتهم أمام آلاف الزوار من داخل الأردن وخارجه. وقال الخضير إن إدارة المهرجان خصصت هذا العام 100 كشك لعرض منتجات الجمعيات والحرفيين في خطوة تهدف إلى دعم الصناعات والحرف التقليدية وتمكين الجمعيات من تسويق منتجاتها وتعزيز مواردها، بما ينسجم مع الدور التنموي الذي يطلع به المهرجان إلى جانب رسالته الثقافية والفنية، مؤكدا أن 60% من فعاليات المهرجان ذات طابع ثقافي، ما يعكس اهتمام المهرجان بإبراز الهوية الثقافية الأردنية وتعزيز الحراك الثقافي في مختلف محافظات المملكة. وقعت جامعة البلقاء التطبيقية ومركز زها الثقافي مذكرة تفاهم وتعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجانبين وتوسيع مجالات التعاون في التدريب الميداني والإرشاد النفسي وخدمة المجتمع. حول هذا الموضوع تحدثت الدكتورة جيهان سمارة الزعبي مدير وحدة التنمية وخدمة المجتمع في الجامعة لمندوبتنا وعد البدارين، فقالت:
1: تأتي هذه الاتفاقية انطلاقا من إيمان جامعة البلقاء التطبيقية بأن دورها يتجاوز التعليم الأكاديمي ليشمل خدمة المجتمع وتنمية الإنسان وإعداد طلبة قادرين يمتلكون المهارات والخبرات التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في سوق العمل. وستسهم هذه المذكرة في توفير فرص تدريب ميداني لطلبة الجامعة داخل مرافق مركز زها الثقافي، إلى جانب تنفيذ برامج مشتركة في الإرشاد النفسي والاجتماعي والعمل التطوعي والمبادرات المجتمعية التي تنمي مهارات الطلبة وتعزز شخصيتهم. وفي جامعة البلقاء التطبيقية تعتبر هذه المذكرة نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل المشترك، تقوم على تنفيذ برامج ومبادرات ذات أثر إيجابي ملموس تسهم في تمكين الطلبة وتعزيز العمل التطوعي وبناء شراكات مجتمعية مستدامة.
0: تنطلق اليوم في محافظة مأدبة فعاليات مهرجان صيف الأردن 2026، والذي يهدف إلى توفير أجواء وأنشطة ترفيهية وفنية عائلية. حول المهرجان تحدث مدير مديرية ثقافة مأدبة محمد الرواحنة لمندوبتنا هيا الإحداثات، فقال:
2: تنطلق اليوم الجمعة إن شاء الله في محافظة مأدبة فعاليات مهرجان صيف الأردن لعام 2026 في ملعب مدرسة عماد الدين زنكي في تمام الساعة 6:00 مساء، والدخول سوف يكون مجانا. ويتضمن برنامج اليوم العديد من الفقرات الترفيهية والثقافية المتنوعة والفن والتراث وكرنفال وألعاب الأطفال والمسابقات والرسم على الوجوه. ويستمر مهرجان صيف الأردن بإقامة الفعاليات كل يوم جمعة حتى 28 آب المقبل بالتناوب بين محافظات المملكة.
0: حققت مدارس مديرية التربية والتعليم لمديرية البادية الجنوبية إنجازا جديدا بعد اعتماد عدد من مدارس البادية الجنوبية ضمن نتائج التقييم النهائي لبرنامج المدارس الصحية للعام الدراسي 2025-2026 وفق النتائج الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية. ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلتها إدارات المدارس والهيئات التدريسية والإدارية والطلبة في تطبيق معايير البرنامج وتعزيز البيئة المدرسية الصحية وترسيخ مفاهيم الصحة والسلامة والسلوكيات الإيجابية داخل المدرسة. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه تم العثور على الطفل المتغيب عن منزله في محافظة الزرقاء منذ أيام في وسط العاصمة رغدا، وأضاف أن الطفل بصحة جيدة، كما تم فتح تحقيق في الحادثة وبوشرت إجراءات تسليمه لذويه. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى الأجواء حتى الاثنين صيفية معتدلة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين: الأردن وقطر يواصلان الجسر الجوي الإغاثي إلى فنزويلا، البنك الدولي يرفع تصنيف الأردن إلى الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى. وزارة الزراعة تمدد استقبال طلبات شهادات إنتاج الحبوب حتى 16 من تموز الحالي. الأمن العام يعلن العثور على الطفل المتغيب عن منزله في محافظة الزرقاء منذ أيام. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزملاء هاني السرحان ومحمد إبراهيم الطراونة في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل محمد شموط في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.

عمر بن أبي ربيعة زعيم الغزلين. انتهى موسم الحج، وسكنت الأصوات التي ملأت مكة أياماً وليالي. طويت الخيام، وحزمت وفود الحجيج متاعها على ظهور الجمال، وارتفعت سحب الغبار حين بدأت

قاطرات القوافل المغادرة تجر وراءها صف العتاق الحاملات زوار بيت الله الحرام. كل قافلة تعود بالحجاج إلى مواطنهم، هذه القافلة إلى الشام، وتلك إلى العراق، وثالثة تمضي جنوبا نحو اليمن. أما مكة فقد أخذت تسترد هدوءها شيئا فشيئا، كبحر انحسر عنه المد فجأة. في ذلك المشهد الموسمي الذي يتكرر كل عام، تختلط الوجوه واللغات والأخبار والحوادث. وحده شاعر شاب قرشي عربي الوسامة، يمشي بين الناس كأنه خارج من قصيدة، يفتش في القوافل عن قوافيه، ويحيي طقوس الوداع الأخير. هو لا يودع قافلة واحدة، هو يودع قلبه المقسم بين القوافل كلها. فهناك ابتسامة بيضاء تمضي إلى الشام، ونخلة دانية القطوف ترحل إلى العراق، وشمس سمراء ثالثة تغيب في طريق اليمن. كان عمر بن أبي ربيعة شابا منحته الحياة ما تتمناه القلوب عادة، الوسامة والثراء والشباب والشعر والذكاء المتقد. فسبحان من جمع له ما فرقه بين الناس. ولأن عمر كان يعرف عظم ما أودع الله فيه من حسن أنيق وجاذبية عذبة، تعاظمت ثقته بنفسه، واغتر بها غرور الشمس التي تعرف أنها شمس. كان تياها يشم أثره في العيون كما تشم الوردة أثر عطرها في الهواء. ما مر عمر بقلب إلا وترك في حجراته من الاضطراب ما تترك الجيوش التي تغادر المدن المستباحة. كان عمر يرى في الرواحل ما لا يراه الآخرون، كان يرى وراء كل ستارة في الهوادج قصة توشك أن تنتهي، ويرى في كل نهاية قصيدة توشك أن تولد. شيء من الحزن الشفيف كان يقضم قلبه عند كل وداع، لأنه يعلم أن المسافات التي ستفصل بينه وبين أولئك النسوة أعظم من أن تقطعها الخيول، وأبعد من أن يقربها الخيال. غير أن هذا الحزن ليس حزن الفراق، هو حزن الذكرى. الفراق ينتهي بعد وقوعه، أما الذكرى فهي دائما عصية على النسيان.

حين أخذت القوافل بالتلاشي وراء الأفق البعيد، ولم يبق في حرار مكة إلا الغبار وآثار أخفاف الإبل التي تفري كبد الرمل، سالت دمعة عمر. وحين تعبت الأيدي المهزوزة من التلويح للضعائن، وكلت العيون الدامعة عن التحديق في الفراغ، فعل عمر ما كان يفعله دائما، حول الفراق إلى قصيدة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

عمر بن أبي ربيعة. من هو هذا الشاعر الشاب الذي كانت مكة تضطرب إذا مر من أزقتها أو طوف في ساحاتها؟ ومن أين جاء ذلك الفتى الذي تحول من رجل بين الناس إلى أسطورة شعرية تتناقل نوادرها الندوات والمجالس؟ مكة هي البداية وهي الختام. هناك سنة 23 هجرية ولد عمر بن أبي ربيعة المخزومي في بيت من بيوت قريش الثرية. ولد في الليلة التي توفي فيها الخليفة عمر بن الخطاب، فعجب الناس لاحقا لمجيء هذا إلى الدنيا يوم ذهاب ذاك، وقالوا: أي حق رفع وأي باطل وضع؟ غير أن المولود الجديد حمل اسم الفاروق تيمنا به، وكني أبا الخطاب. كان جده أبو ربيعة يلقب بذي الرمحين، فكأنه لطول قامته يمشي على رمحين. أما أبوه فكان تاجرا موسرا تلقبه قريش بالعدل، لأنهم كانوا يكسون الكعبة في الجاهلية من أموالهم سنة، ويكسوها هو من ماله سنة. جمع ثروته في التجارة بين الحجاز واليمن، ولعظم ثروته كان لديه رقيق كثير، حتى أن بعض المسلمين أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعين في غزوة حنين بأحباش ابن أبي ربيعة، فلم يرضى. وصف عمر بعض من رآه بين فتيان بني مخزوم فقال: إنه قد فرعهم طولا وجهرهم جمالا وبهرهم شارة وعارضة وبيانا. بهذه الصفات عاش عمر في مكة حياة لاهية، ساعده عليها ثراؤه ووسامته وفراغه وشعره. فكان يقضي أيامه بين الملاهي والمتنزهات ورحلات الصيد، وكان كذلك متغزلا بالنساء، يتنقل بين امرأة وأخرى كما تتنقل النحلة ذات الهمة بين الزهور. فهو لم يعرف الفقر الذي عرفه كثير من الشعراء، ولم يعرف التشرد ولا حياة الصحراء القاسية. عاش مترفا في مدينة حضرية تفد إليها العرب من كل مكان، وكان موسم الحج بالنسبة إلى غيره موسم عبادة، أما بالنسبة إليه فكان موسم شعر وغزل. يقول في ذلك: ليت ذا الدهر كان حتما علينا كل يومين حجة واعتمارا.

يعد عمر من أرق شعراء الغزل في العصر الأموي ومن أبرز شعراء قريش، حتى قيل إنه لم يكن فيهم أشعر منه. اشتهر عمر بشعره العاطفي الرقيق الذي صور فيه مشاعر الحب والغزل، حتى لقب بشاعر الغزل. غزل يمثل بيئة الترف الحجازية في القرن الهجري الأول. وإذا كان شعر بعض الشعراء أدخلهم التاريخ على صهوات الخيل أو من أبواب الحروب، فإن عمر بن أبي ربيعة دخله من نافذة أخرى، دخله من نافذة الجمال. من حسن الطالع أن الزمن حفظ لنا شعر عمر كله أو جله، فلم يفتنا من هذا الجمال إلا ما سطت عليه ممحات الأيام، فغاب قبل أن يصل إلينا. لقد افتن عمر في الغزل افتنانا عز نظيره في العصر الأموي، فحين كان الشعر يتحدث عن القبيلة والحرب والفخر، كان عمر بقصائد طويلة أو مقطوعات قصيرة يتحدث عن النظرة الأولى والابتسامة العابرة وخفقان القلب والموعد المؤجل والمغامرة المجنونة والعتاب والشكوى والنصح والاعتذار. الشعراء قبله كانوا يبكون على الأطلال، أما عمر فكان يروي الحكاية نفسها ويجعل المرأة تتكلم وتنتظر وتلتفت وتسأل عنه. لقد اجتنب عمر الحياة السياسية في عيشه وشعره، وقصر سفره الشعري على الغزل، وغزله في جله غزل صريح. ولم يكن زعيم الغزلين كما لقبه بعد 1300 عام الدكتور طه حسين، لقد كان زعيم الغزلين منذ كان الشعر العربي إلى الآن. لقد كان شعره مرآة المرأة العربية المترفة في عصره، المتنعمة بالدعة واللين، والتي حياتها رغم عفتها وطهارتها لا تخلو من لهو ودعابة وعبث وفكاهة. قال عنه نصيب بن رباح: عمر بن أبي ربيعة أوصفنا لربات الحجاز. لقد كان الغزل يتحدث بلسان عمر، فنراه لا يقف بعيدا من قصائده. لقد كان بطلها الأول ذلك الفتى القرشي الذي جمع الله له ما تتفرق له القلوب، شبابا مترفا ولسانا عذبا ووجها أودع فيه من الحسن ما جعل النساء يلتفتن إليه كما تلتفت الأزهار إلى الشمس. لقد كان بطل قصيدته، ولا تشاركه المرأة بطولة القصيدة إلا ليصير هو بطل كل امرأة، البطل الذي كلما تغزل بواحدة غادرها إلى أخرى.

كانت مكة تعرف عمر قبل أن ينطق، وتراه قبل أن يرى شعره، فإذا مر في طريق تبعته العيون، وإذا حضر مجلسا سبق اسمه إليه، حتى خيل للناس أن قصائده لم تكن وحدها التي تروى، وإنما أخباره أيضا كانت تروى معها. قال مصعب بن عبد الله الزبيري: راق عمر بن أبي ربيعة الناس وفاق نظراءه، وبرعهم بسهولة الشعر وشدة الأسر وحسن الوصف ودقة المعنى وصواب المصدر والقصد للحاجة واستنطاق الربع وإنطاق القلب وحسن العزاء ومخاطبة النساء وعفة المقال وقلة الانتقال وإثبات المحبة وترجيح الشك في موضع اليقين وطلاوة الاعتذار، وفتح الغزل ونهج العلل وعطف المساءة على العذال وأحسن التفجع وبخل المنازل واختصر الخبر وصدق الصفاء، إن قدح أورى وإن اعتذر أبرى وإن تشكى أشجى، وأقدم على خبرة ولم يصادر بنزوة، وأسر النوم وغم الطير وأغذ السير وحير ماء الشباب. كان عمر بن أبي ربيعة كما وصف نفسه موكلا بالجمال يتبعه، يعرف أن الكلمة قد تقطع ما لا تقطعه الإبل، وأن البيت من الشعر قد يبلغ قلبا بعيدا أكثر مما يبلغه صاحبه. فليس غريبا إذن أن تتحول بعض قصصه إلى رسائل متخمة بالشوق والحنين واللوعة. ومن أجمل تلك الرسائل ما كان بينه وبين الثريا بنت علي الأموية، كانت بعيدة منه، بعيدة بما يكفي ليصبح الطريق بينهما صحراء كاملة، فلا المجالس في مكة تلهيه عنه، ولا أصحابه وجواريه وأرقاؤه ينسونه إياه، وكلما جثم على كاهليه طائر الشوق فعل ما يفعله الشعراء منذ أن ولد الشعر، كتب، جلس إلى صحيفته وأرسل مع قافلة البريد كلمات أراد لها أن تبلغ الثريا حيث كانت. لا يرسل هدايا الذهب والفضة والثياب، يرسل قلبه وشعره مكتوبين على الورق. قال عمر: كتبت إليك من بلدي كتاب موله كمدي، كئيب واكف العينين بالحسرات منفردي، يؤرقه لهيب الشوق بين السحر والكبد، فيمسك قلبه بيد ويمسح عينه بيدي. لقد كان عمر بن أبي ربيعة أول شاعر عربي تقريبا جعل من ذاته أسطورة شعرية تمشي على قدمين، وكانت قصائده في جانب منها سيرة قلب أحبته القلوب وسيرة رجل أحب عمر. لقد كانت أناه حاضرة في شعره حضورا طاغيا، الأمر الذي لفت انتباه أصدقائه، ومن أذكاهم وأظرفهم صديقه عبد الله بن أبي عتيق، وكان ابن أبي عتيق يعرف عمر كما يعرف الرجل وجهه في المرآة، وربما لهذا السبب كان أكثر الناس جرأة عليه. ويروى أنه قال له يوما ناقدا تيهه وغروره في قصيدة تغزل بها بواحدة من صويحباته: لم تشبب بها
وإنما شببت بنفسك. وكأن في هذه الملاحظة شيء كثير من الحقيقة، وإن كانت على سبيل المزاح. فكلما فتحنا ديوان عمر وجدناه واقفا في قلب المشهد، يعيش قصة الحب على المسرح أمامنا، ويرى نفسه فيها كما يرى المحارب نفسه في قلب المعركة.

فإذا اجتمع النسوة كان عمر حاضرا، وإذا دار الحديث عن الجمال كان عمر حاضرا، وإذا مر الحب في قصيدة كان عمر حاضرا أيضا. فها هو إذا فارق إحداهن أنطقها لتقول: تقول إذا أيقنت أني مفارقها: يا ليتني مت قبل اليوم يا عمر. ثم نسمعه مزهوا بذلك السحر الذي ألقاه الله في وجهه وقلبه، فيقول: ما وافق النفس من شيء تسر به وأعجب العين إلا فوقه عمر. ولعل ابن أبي عتيق كان محقا، ففي ديوان عمر نساء كثيرات، لكن أكثر الأسماء ظهورا فيه كان اسما واحدا: عمر.

غادر عمر مكة ذات صباح إلى المدينة، وكان الطريق إليها ينساب بين الجبال الصامتة كأنه خيط من غبار ممتد بين قلبين. كان عمر قد قطع هذا الطريق مرات كثيرة، لكنه في ذلك اليوم لم يكن يرى الجبال ولا يدوس الرمال ولا يمر بالقوافل، كان يرى وجها واحدا فقط، وجه زينب الجمحية. ومن عجيب أمر الحب أن الرجل الذي كانت النساء يتحدثن عنه في المجالس ويتناقلن أخباره في المواسم يتحول أمام امرأة واحدة إلى قلب قلق لا يعرف السكينة. وكلما اقتربت المدينة ازداد اضطراب عمر، فليس أصعب على العاشق من الطريق القصير. الطريق الطويل يقتلك بالتعب، أما الطريق القصير فيقتلك بالانتظار. وكانت المدينة تقترب رويدا رويدا، النخيل يلوح في الأفق، والبيوت تخرج من السراب، والقلب يسبق الخطى، حتى إذا بلغ عمر المدينة لم يسأل عن سوقها ولا عن مجالسها ولا عن أخبارها، سأل عن زينب. يومها كان يريد من الدنيا كلمة ومن العمر لقاء. عمر الذي ملأ شعره الدنيا كان يعرف أن بيتا واحدا من الشعر قد يولد من نظرة واحدة ومن انتظار واحد ومن امرأة وحيدة. هناك عند عتبة الرجاء والخوف، وعند المسافة الفاصلة بين اللقاء والحرمان، خرج الشعر من قلبه كما يخرج الماء من العين العطشة. يقول عمر:

هو العمر يا عمر، قدر لا يدفع، وشاعر خفي لا يغلب. العمر الذي كان يرقب عمر من بعيد، تذكير أزلي أن الجمال الذي يزهر في الربيع لا بد أن يدركه الخريف يوما، وأن الوجه الذي أضاءته فتنة الشباب لا بد أن يمر عليه الشيب كما تمر الغيوم على صفحة القمر. تمضي الأعوام والمواسم والقصائد، ويلمح عمر في غفلة من عمره خيطين أبيضين يلوحان في عارضيه. فاجعته ليست في ظهور الشيب، فاجعته في اكتشاف ما أخذه الشيب معه. لقد لاحظ أن العيون ما عادت تتبعه كما كانت، وأن النوافذ في الحي ما عادت تفتح لمروره. من أجمل شعره الذي وصف فيه تفجعه على شبابه الراحل صورة رسمها لعيون البنات إذا سمعن بمروره في أزقة الحي يوم كان شابا. كن يركضن إلى كل قوة في جدران البيوت، ويلصقن أعينهن بهذه القوى كي يرينه. يقول عمر: رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي، فأعرضن عني بالخدود النواضر، وكن إذا أبصرنني أو سمعنني سعينا فرقعن الكوى بالمحاجر.

ومضت الأعوام وتبدلت الوجوه التي عرفها عمر، ورحل كثير من أصحابه، وسكتت أصوات طالما غنت شعره في مكة والمدينة. أما هو فقد أخذ يبتعد شيئا فشيئا عن تلك الأيام التي كانت القلوب فيها تخفق لذكر اسمه. لقد أدركه ما يدرك البشر جميعا، العمر. وكان الزمن الذي انتصر على جمال عمر يستعد الآن ليأخذ منه آخر ما يملك. وفي مكان هادئ في الحجاز كان شاعر الحب الأشهر يقترب من نهاية رحلته. لقد عاش عمر حياته كلها في مملكة القلب، وحين اقتربت الساعة الأخيرة لم يكن خلفه ملك ولا إمارة، لكن خلفه شيئا أبقى: القصيدة. قصائد ستغنى بعد أن يسكت صاحبها، وسترددها الألسنة بعد أن يطويه التراب. لقد مات عمر بن أبي ربيعة. كان عمر مقربا من الخليفة عبد الملك بن مروان الذي كان يكرمه ويجله، إلا أن شهرته بشعر الغزل أثارت حفيظة بعض الخلفاء، فقد رفع إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز خبر تعرضه لنساء الحجيج في شعره، فأمر بنفيه إلى جزيرة بعيدة. أما القدماء فمنهم من يقول إن عمر كان صاحب عبث ومجون، ثم يزعم أن سائلا سأله: أكل ما قلته في شعرك فعلته؟ فيجيب عمر: نعم، وأستغفر الله. ومنهم من يزعم أنه كان صاحب عفة وطهر، وأنه ككثير من الشعراء يقول ما لا يفعل، ويزعمون أنه أقسم الأيمان، أنه ما أقدم في حياته على حرام. ثم يزعمون أيضا أنه عندما أشرف على الموت رأى أخاه الحارث جزعا مشفقا، فقال له كلاما هدأ من روعه، وأكد له أنه لم يأتي مما قال شيئا، وكأنه يريد القول أنه كان يصف ولا يقف، ويحوم ولا يرد. كثيرة هي الروايات المتضاربة التي تسرد قصة موت عمر، لكنها تلبس قصة موته ثوبا تختلط تحته الحقيقة بالخرافة وبالأسطورة، وكأن هذه القصة مكافئة في غرابتها لقصة حياته. يقول الرواة إنه مات حتف أنفه، وقيل أيضا إنه مات مقتولا، وغيرهم يقول إنه شارك في غزوة بحرية بعد أن تنسك وتوقف عن غزله الصريح، لكن السفينة التي كان على متنها احترقت فغرق ومات. وقيل إن امرأة دعت عليه لأنه ذكرها في شعره، فهبت عليه ريح وجرحه غصن شجرة استتر بها فمات. ورواية رابعة تقول إنه مات باليمن. لكن الفتى الذي كانت النسوة يسألن عنه في الطرقات لم يمت، والمحب الذي كان يحول النظرة إلى قصيدة لم يمت، والشاعر الذي جعل الحب يتكلم بلسان الحجاز لم يمت. فكلما أنشد مغن بيتا من شعره عاد عمر إلى الحياة من جديد. وهنا ينضم عمر بن أبي ربيعة إلى ركب الخالدين، وتمضي مواكب الشعراء.

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم رواق الثقافة الكتاب حديقة المعرفة والقصيدة عطر الروح ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة رواق الثقافة الإعداد والتقديم هزاع البراري
1: مستمعين الكرام أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رواق الثقافة

0: وأرحب بزميلنا من الهندسة الإذاعية محمد عبيدات. في هذه الحلقة سنتحدث عن دور الهيئات الثقافية الأهلية، هذه الهيئات التي تعمل بالحركة الثقافية الأردنية إلى جوار وزارة الثقافة والمؤسسات الرسمية الأخرى المعنية في الشأن الثقافي. وحقيقة أنه لمسنا في السنوات الأخيرة بروز عدد من الهيئات والمؤسسات الأهلية التي تعنى بالشأن الثقافي والفني، ولها حضورها ودورها القوي على الساحة المحلية وربما العربية أيضا، وهي قادرة على خلق هذا الحراك الذي يدفع باتجاه حركة ثقافية أردنية نابضة بالحياة. هذه الهيئات لديها الكثير من العطاء، ولكن أيضا لديها الكثير من التحديات، وربما لديها أيضا أحلام وطموحات وبرامج لم يتحقق الكثير منها إلى هذه اللحظة لأسباب عديدة سنناقشها خلال هذه الحلقة. يسرني أن أرحب ابتداء بالفنانة منال النشاش. أهلا وسهلا بك أستاذة منال، وأنت صاحبة مؤسسة أهلية خاصة، مؤسسة الأديم للفنون والحرف اليدوية. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا فيك ويسعد أوقات، وشكرا على هاي المساحة الجميلة، لأنه فعلا الثقافة يعني هي من الركائز الأساسية، فشكرا.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذة منال. أيضا أرحب بالكاتب والناشط الثقافي جروان المعاني، وهو يعني مدير مؤسسة محمود أبو عواد الثقافية التي ظهرت في الآونة الأخيرة وشكلت حضورا لافتا. أيضا هو يعني رئيس منتدى العشيات للأداب والفنون ومؤسس لنادي الطفل في معاني، يعني هو ناشط في عدد كبير من المؤسسات الأهلية في مجال الثقافة والفنون. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا ومرحبا بكم أستاذنا الكبير عزاء البراري، وغاية الشكر والامتنان لهذه الإذاعة العريقة، إذاعة الأردن الحبيب.
0: أهلا وسهلا أستاذة منال. لعلي أبدأ معك في الحديث عن أولا أنت كفنانة. أنا أحب أن نعرف السادة المستمعين الكرام على منال النشاش الفنانة، وأنا أعرف أنك يعني مختصة أكثر في مجال الصلصال والخزفيات في هذا الإطار. ممكن تعطي فكرة عن نشاطاتك أنت كفنانة قبل أن ننتقل إلى المؤسسة؟
1: شكرا كتير لحضرتك، ويعني الواحد أحيانا بحس بمسؤولية لما بيكون قاعد قدام شخص أديب ومميز. منال نشاش خزافة ونحاتة أردنية، يعني بدأت في مجال الخزف ومن ثم درست بمعهد الفنون الجميلة، تخصصت أكثر في مجال الخزف. عندي 17 معرض شخصي، مشاركات عالمية، كنت بالصين الوحيدة عربية بين 122 دولة بالعالم، والحمد لله تم توثيق تجربتي. وعلى أثر هاي التجربة أنا لما

0: رجعت على الأردن يعني بشكل فردي، اشتغلت على مهرجان روابط الصداقة الدولي، وكانت تجربة كتير مميزة وفريدة على يعني مستوى الوطن. كانت عبارة عن ورشات في النحت الخشب والخزف والحجر من عدة فنانين مشاركين من الأردن ومن دول عربية ودول أجنبية. بعدين يعني أسست مؤسسة الأديم اللي هي من الأدمة، طبقة الجلد للإنسان، والأدمة طبقة في الأرض.
1: أديم هذه الأرض. نعم
0: نعم، أديم هذه
1: يعني أقول بالمختصر الطين والتراب.
0: نعم الطين، لأن الإنسان هو مخلوق من الطين ويعود إلى الطين. ومن هون يعني أخذت على عاتقي أني يعني أتعمق أكثر في مجال الخزف والتقنياته، والحمد لله يعني قدرت أني أدرس، وهلأ في عندي اعتماد على البورد الكندي في مجال التي أو تي المتخصص بالفنون والحرف اليدوية. وبعدين اشتغلت على إطلاق مبادرة فنون، كمان هي بمجال تخصصي، ولكن كمان بستعين بفنانين تانيين معي. مبادرة فنون هي بمحورين، للأطفال وللسيدات.
1: طيب احنا رح نحكي عن هاي الأمور بالتفاصيل أكثر. نعم. يعني خلال سياق البرنامج. أستاذ جروان، أنت يعني من الناشط والفاعلين في المشهد الثقافي الأردني، ولك حضور في الهيئات الثقافية، إن لم تكن يعني مؤسسة أو رئيسا أو مديرا، فأنت ناشطا في عدد من هذه المؤسسات أصلا في حضورك من خلالها. حاب أنا أتعرف بالبداية على مروان، على جروان المعاني كالكاتب الذي يعني يشتبك مع الكتابة بين حين وآخر، واشتباكات يعني جميلة.
2: بارك الله فيك سيدي. يعني هو لا أريد أن أظهر بمظهر البطل
1: بقدر يحق لك
2: الله يرضى عليك، بقدر ما أنه يعني هو يعني حالة تشخيصية للحالة الثقافية بشكل عام من خلال تجرباتي. لي عدة مؤلفات في النثر وفي التاريخ، وأكثر ما يعني هو قريب إلى قلبي كتاب أو بحث قدم حين كانت القدس عاصمة للثقافة العربية بعنوان القدس والعرب والعالم، وقد فاز بجائزة وزارة الثقافة في ذاك الوقت.
1: هذا بحثك؟
2: نعم
1: نعم. جميل.
2: وهو من المنجزات التي أعتز بها فعلا، ولدي شهادة في ذلك من وزارة الثقافة مشهورة. أيضا لي كتاب حول إربد، تاريخها وقراها ومشاهيرها. ثم في النثر الأدبي لست الولد البكر، وغواية العنب، وأنا ولكن، وخواطر لا تطلب الغفران. وهناك أيضا كتاب جمعت فيه مقالات السياسية بعنوان النداء الأخير، وحيث كنت أكتب مقالي أسبوعي في ذاك الوقت.
1: إذن أنت متعدد بكتابتك بين البحث الاجتماعي. نعم. والتاريخي والكتابة النثرية.
2: لذلك قلت لا أريد أن أظهر مظهر البطل. تجربتي في الهيئات الثقافية الحقيقة بدأت من خلينا نقول من 1998.
1: نعم.
2: حيث كانت البداية بمعان.
1: نعم.
2: التي عملت فيها فترة من الزمن مديرا لمدرسة ومساعدا لمدير ومعلما.
1: نعم.
2: وأنشأت فيها عدد أو قمت بمجموعة من الأصدقاء والناشطين في معان بإنشاء عدد من الجمعيات والمنتديات، ودوما كنت أنأى بنفسي أن أكون يعني في مقدمة، لأنه كانت الغاية فعلا أن نقدم عمل ثقافي وحتى لا يتعارض مع طبيعة عملي في التربية. ثم انتقلت إلى إربد نتيجة لظروف تاريخية واجتماعية.
1: أنت من مواليد الشجرة.
2: نعم. الشجرة، الشجرة، قرية الشجرة على الحدود الأردنية السورية. وهناك أسسنا لملتقى اسمه ملتقى الشجرة الثقافي، وكنت مديرا لهذا الملتقى، بحيث أنه استضفنا عدد كبير جدا من رواد. نعم. الحركة الثقافية في الأردن والوطن العربي والسياسيين. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى عمان، أنشأنا ما يعرف بتاج الثقافة، وكان من أهم وأكبر المنتديات الثقافية. صحيح. في الأردن. واستمر عدد من السنوات، لكن نتيجة أيضا للضيق المادي كما هو العادي في المنتديات الثقافية. أيضا ظهرت بعد ذلك عدد من المنتديات، وكنت إلى حد كبير قريب جدا منهم وناشط بالفعل الثقافي، حتى ارتأيت أن يكون لي مشروعي يعني الذي أنفذ فيه أفكاري، وليس فقط مشاركا بل فاعلا رئيسيا في هذا الحدث الثقافي. فكان تأسيس منتدى العشيات أيضا في أربد،
1: وما زال قائم
2: وهو يصعد إن شاء الله بقوة بفضل مجموعة من الشباب الموجودين فيه ودعم وزارة الثقافة. ثم انتهى الأمر بمؤسسة محمود أبو عواد الثقافية، وهي مؤسسة رائدة حقيقة في العمل الثقافي الأردني. نعم لم يتجاوز عمرها العام، لكنها أثمرت وأنتجت الكثير من الفعل الثقافي والرسالة الأساسية اللي راح تكون قائمة عليها، هو خلق جو من الثقافة المحايدة.
1: طيب احنا راح نتحدث عن هذه المؤسسات خاصة، بدنا نركز على عشيات ونركز على ايضا مؤسسة محمود ابو عواد في اكثر تفاصيل. لكن خليني اعود للأستاذة منال النشاش، يعني انت عندك مؤسسة القديم للفنون والحرف اليدوية، كيف الفكرة جاءت عندك وما الغاية من هذه المؤسسة وشو اهم البرامج التي حققتها؟ يعني
0: أعود تكملة لما بدأ فيه الأستاذ. هلأ أحيانا لما بتكون أنت مشارك بتكون محكوم بمساحة معينة، فدائما المثقف أو اللي عنده رسالة بيضطر أنه هو يلجأ إلى إطار شخصي له عشان هو يتحمل مسؤولية ما يطرح من أفكار وبرامج. لما هلأ أنا برضو من مؤسسين جمعية صناع الحرف التقليدية منذ التأسيس، كنت عضو بهيئة إدارية وأمين سر رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، عضو هيئة إدارية بجمعية البلقاء، وكنت رئيس جمعية بيت التراث والفنون. ولكن هذه الأطر أو الهيئات الثقافية هي تعمل أنت ضمن فريق، ولكن تحتاج أحيانا أنه أنت تغامر، يعني تدخل بمغامرة، فأنت تلجأ إلى أنك أنت يكون عندك مشروعك الشخصي، بحيث أن أنت أخفقت إخفاقك بيعود عليك، إن أنت يعني جيت على حالك أنت بتتحمل بالضبط حرفيا هيك. فمن هون إجت فكرة إنه أنا يعني أبدأ مؤسستي تقريبا هي من 2007. كنت أنا بشتغل بالصندوق الهاشمي بمجال الخزف كموظفة، فقررت يعني هاي كانت خطوة يعني بال2002 إنه أنا قررت إنه أنا بدي أبدع مشروعي الشخصي بالخزف، يعني في رسالة، في هوية، في خصوصية للخزف. الخزف قريب من الإنسان، بفرغ الطاقات السلبية، يعني صار الأفق عندي كتير أوسع، وهذا فتح لي مجال إنه أنا فعلا سجلت مؤسستي. بديت أشتغل بالبيت، بديت أشتغل القطع الخزف عندي وأروح أحرقهم عند ناس بالفرن. بعدين لا، اتطورت الفكرة عندي، جبت الفرن، بديت عملت الاستوديو تبعي، بديت أشتغل، بديت أعمل معارض شخصية، صرت أحس إنه أنا بقدر يعني أوصل. طب
1: ده سؤال يعني اسمح لي نستوضح الأمور، هل الفن بمجال الخزفيات والصلصال مكلف أكثر من أي فن آخر؟ يعني يحتاج إلى أدوات مثل الفرن، بيحتاج إلى نوع معين من الصلصال، التزجيج، كل هذه الخطوات.
0: نعم، هل هو تحديدا خلينا نقول الخزف كفن أو كحرفة هو من أكثر الفنون تكلفة ومخاطر، لأنه إحنا يعني الإشي الأساسي هو عنا الفرن، الحرق، الفرن بيوصل لدرجات حرارة عالية وانصهار المواد والروائح والهاي، يعني بده أجواء خاصة وكمان مكلف وجوده. هلأ عنا الطين برضو يعني لسه احنا بنشتغل بالطين المحلي، واشتغلنا على هاي الهوية والخصية في تجارب، يعني زي البترة مثلا الطيبة، وفي عنا مناطق فيها، ولكن احنا بنسبة اكتر من 90% المواد كلها مستوردة، فكمان هي مكلفة يعني، واحنا بناخدها من مصدر او من مصدرين، صعب انه احنا يعني نقدر احنا نجيبها، فهذا بيخلي نوعا ما في مغامرة، يعني نسبة المغامرة فيه كتير عالية، بالإضافة إلى أنه في جهد بدني يعني عدا عن الجهد الفكري والجهد التصميمي والابتكار والإبداع، لأنه في الطين في الشغل فيها يعني في مجهود بدني، نعم في مجهود بدني، فهون كانت الصعوبة. ولكن الحمد لله، فمن هون إجت فكرة إنه أنا أبدأ بمشروع الشخصي ومؤسستي. وصراحة توجهت أكثر لفئة الأطفال، يعني أعطيتهم مساحة أكثر، عشان هيك ركزت. كان في عندي المعارض الشخصية، إنه هذا المعرض الشخصي أنا بعبر عن الأشياء.
1: أنت كفنانة
0: كفنان يعني، نعم الفنان بتأثر، هو جزء من هذا المحيط الموجود فيه. فهو بقى أنا كنت المعرض الشخصي هذا زي كل سنة إنه أنا بعمل هذا المعرض، إنه أنا يعني بلاقي روحي في هذا. وبنفس الوقت أنا توجهت للأطفال، أنا كتير أحب أركز على الأطفال، على قاعدة إنه بدل ما إحنا نوصل لمرحلة نعدل السلوك، لا أنا بفضل إنه إحنا دائما نغرس السلوك الإيجابي. يعني أنا بدل ما أجي أشتغل على توعية الشباب، لا بشتغل على إنه غرس المبادئ والقيم مع
1: يعني
0: الأطفال.
1: يعني بناء قيم مع الأطفال، نعم. من البداية بين قيم إيجابية.
0: نعم.
1: قيم.
0: نعم. تعاون.
1: طيب ممتاز جدا يعني منال، إحنا راح نتوسع أكثر بهذا الموضوع. بس أستاذ جروان، يعني عشيات ومن ثم مؤسسة محمود أبو عواد، يعني هل تعتقد أن مثل هذه المؤسسات قادرة على خدمة المشهد الثقافي والمثقفين، بمعنى أنها تقدم أسماء جديدة، تعرف المجتمعات المحلية بهؤلاء المبدعين، ولا هي بس يعني مجرد يعني مؤسسة الغاية منها أن الشخص يسوق نفسه بشكل أو بآخر كما يدعي بعض الناس؟
2: يعني للحقيقة وللتاريخ كثير من المؤسسات والهيئات الثقافية أسست على مبدأ المنفعة الشخصية، والشواهد كثير يعني في الوسط الثقافي. لكن ما أرجوه بأنه نحن في منتدى العشيات للأداب والفنون ومؤسسة محمود أبو عواد الثقافية، في هناك هيئة إدارية فاعلة حقيقية ترسم، المفروض أنها ترسم مخططات هاي المؤسسة وإلى ماذا تسعى وتنفذ الأهداف اللي بناء عليها رخصت كمؤسسة ورخصت كمنتدى. المثقف الأردني عموما هو يحتاج إلى روافع ويحتاج إلى من يقدم إلى الجمهور. نعم هو يقدم نفسه من خلال أدبه، من خلال ما ينتجه من أدب، من خلال كتاباته، ولكن أيضا كما تعلم ويعلم الجميع أستاذنا بأنه مسألة التسويق المثقف الأردني مسألة بالفعل خلينا نقول فيها كثير من التقصير.
1: نعم.
2: سواء المثقف نفسه هو مقصر في تعريف
1: باتجاه نفسه باتجاه
2: الدعوة. نفسه نعم وجمهوره، وأيضا الإمكانات المحدودة اللي بتكون متوفرة على الساحة، فتأتي المنتديات والمؤسسات لتقوم بدور مساند لوزارة الثقافة، دور مساند للتلفزيون الأردني والإذاعة الأردنية، اللي عمليا هم يعني أصحاب الاختصاص في وضع المثقف والأديب الأردني في طريقه نحو التعريف مع الجماهير.
1: طيب الآن أستاذ جروان، يعني كثير من الناس يقول لك طيب الآن في عصر السوشيال ميديا، يعني أنا أستطيع أن أبث فيديوهات وأنا في البيت، بستطيع أن أتحدث لجمهوري من وأنا في البيت. يعني هل أثرت السوشيال ميديا يعني على الجماهيرية هذه المؤسسات، ولا أنه ممكن تكون العملية معكوسة، أنه بصير كمان الهيئات الثقافية بتبث على السوشيال ميديا وتعمل إعلاناتها؟ يعني
2: نعم.
1: هل هناك تأثير سلبي أم هو إيجابي؟
2: لا بالإيجابي، أنا أعتقد بأنه التكنولوجيا بشكل عام وتسخيرها سواء السوشيال ميديا أو هي تأثيرها إيجابي بدون شك، سواء للتعريف بالمثقف أو بالمؤسسة التي تقوم على هذا العمل الثقافي. يعني أطرح مثلا بسيطا اللي هي حالة تكاملية، الشاعر يحب أن يقرأ شعره لجمهور أمامه
1: مباشر،
2: وبالتالي يشعر بمدى رضا هذا الجمهور وقبوله لهذا
1: الشعر
2: القصيدي وتفاعله، وحتى التصفيق له في لحظة ما. الروائي مهما كان أو القاص

0: مهما كان لديه انتشار على السوشيال ميديا، هو يحتاج للالتقاء بجمهور حقيقي وليس وهمي. للأسف اللي حاصل إنه في كثير من الأحيان نحن نجد هناك جمهور وهمي يعلق على صفحات الفيسبوك وعلى الإنستغرام وغيرها من المواقع، جميل وأبدعت، لكن لما يلتقي مع روائي ومسرحي كبير زي هزاع البراري ويبدأ بالحديث مع الجمهور ويشعر أنه فعلا أنه هذا الجمهور نعم مطلع على تجربة هزاع البراري الأديب والروائي والمسرحي والمفكر الأردني، بالتأكيد يكون لها أثر كبير جدا. بالعكس، هي حالة تكاملية جميلة إذا تم تسخيرها بطريقة صحيحة وليس استعراضا أو غاية لإظهار بطولات.
1: إذن هي الغاية بطريقة استخدام هذه التقنيات. نعم. سلبا أو نعم. إيجابا. نعم. طيب أستاذ منال، أنت الآن اشتغلت في عدة هيئات ثقافية ومن ضمنها رابطة الفنانين التشكيليين. نعم. وجمعية الحرفيين إلى غير، كيف تنظري لأهمية هذه الهيئات الأهلية لأنها ليست حكومية وفي معظمها هي تطوعية، يعني نعم. هي نعم. يعني ليست وظائف رسمية ورواتب. نعم. وهي نعم. هي عمل تطوعي. نعم. لكن هل أنت مؤمنة بدورها؟ هل هي فعلا قدمت خدمات للفنانين وللحركة ويعني قربت بين منتج الفن ومتلقي الفن؟
2: شكرا، هذا سؤال جدا مهم. هلا الاطر الهيئات هي عباره عن اطر قانونيه، هي بتسهل صعوبات كتير. يعني مثلا هلا في قدامها فرص الهيئات الثقافيه، لما بتكون مثلا خلينا نقول الهيئات الثقافيه تابعه او مظلتها وزاره الثقافه،
1: اللي هي الجمعيات
2: هي الجمعيات الغير ربحيه، هيئه ثقافيه مظلتها وزاره الثقافه. هلا بالمقابل في جمعيات تابعه للتنميه الاجتماعية. صحيح. في جمعيات تابعة مثلا مش كتير يعني هلا يعني أدري إنه أكون دقيقة فيها، ولكن
1: حسب في وزارة الشباب، في نعم. وزارة السياحة.
2: نعم نعم.
0: اتحاد
2: الجمعيات الخيرية. هلا هاي المظلات هي حماية قانونية ومفروض أن هي مصدر قوة.
1: صحيح.
2: يعني أنا مثلا منال النشاش، عندي مؤسسة القديم للفنون الحرفية، في كتير فرص أنا ما بقدر أحققها أو أوصل لها، بينما الهيئة الثقافية المسجلة أو اللي عندها تحت مظلة قانونية بتقدر تذلل هاي الساعات، بتقدر ما تدفع الجمارك، بتقدر تأخذ منح من منظمات أجنبية، بتقدر تكون إطار وتخدم ناس أكثر. ولكن للأسف إنه في بعض الأحيان الفريق، أنا لما قلت قبل شوي أنه أنا بضطر أنه أنا أروح لإشي خاص فيه لأنه ما بقدر أنسجم مع الفريق، أنا ما بعرف، هاي طبعا قوانين وأنظمة وأنا بحترمها، ولكن في أحيانا لما مثلا بيكون في شرط أنه أنت عشان تقدر تأسس هيئة ثقافية أو جمعية لازم مثلا أنت يكون عندك الهيئة التأسيسية مثلا 9 أعضاء، هلأ في 7 في 9 مع الاحتياط وفي 5 صار، ولكن هلأ الأفق أو الثقافة أو المصالح الشخصية أحيانا لما بتدخل بتضعف هذا الدور. بس بيرجع هذا مثل ما تفضل أستاذنا، المثقف المسرحي الشاعر الرسام النحات الحرفي، أي إنسان مفروض إنه هو يكون مؤمن بقدراته، يكون هو عارف وحاطط خطة هو بده يشتغل. هلا ممكن يحتاج حدا يسنده حدا يدعمه، بس مش أنا آسفة على اللفظ، مش إنه أنا أصير أوصل لمرحلة أستجدي أو إنه أنا قاعد وبستنى الدعم، بستنى حدا يساعدني، أنا ما بقدر أحكي عن حالي،
1: لازم الإنسان يبادر.
2: نعم نعم، عندي المبادرة، فأنا أوكي موجود تحت ظل أو في إطار جمعية، ولكن أنا في علي شيء مجهود شخصي، يعني أحافظ على حرفتي، أحافظ على فني. فهون صار في الخلط، يعني صار الفنان أو المثقف نفسه صار بده يسوق أعماله من خلال هاي الجمعية، يعني بطلت طوعية وبطلت تبادل الثقافة.
1: هو يمكن منال، أنا مع ميال أن تكون هذه الجمعيات قادرة أنها يكون عندها مصادر دخل ذاتية بمعنى آخر، إذا كانت تعمل في مجال الفن التشكيلي يعملوا معارض يبيعوا لوحات، يكون في لهم مثلا معرض أو مكان في وسط البلد يسوقوا في هذه المعارض. وإحنا يعني خلينا نفرق بين المشروع الشخصي والهيئة اللي بنظمها قانون وانتخابات وهيئة عامة وهيئة إدارية. هذا أيضا مهم. وبنفس الوقت يأخذني للأستاذ جروان، يعني أنت بتلاحظ وأنت منغمس بهذه الحالة أنه في هنالك طفرة في عدد الهيئات الثقافية، في كثرة أحيانا تكون مربكة وأحيانا تكون معطلة بعدد الهيئات الثقافية التي تعمل بنفس المجال وأحيانا في نفس المنطقة. وهذا أثر على تراجع الدعم المالي أيضا، حتى أن الجمهور يعني أصبح في أحيان بحيرة أين يذهب، لأن تصادف في نفس اليوم وفي نفس المنطقة تقريبا 3-4 فعاليات متشابهة. هذه الكثرة وهذه التداخل في، هل أثر على عطاء الهيئات الجادة خلينا بين قوسين نقول؟
0: نعم، الحقيقة رحمة الله على جلالة الملك حسين
2: الله يرحمه،
0: هذا الرجل الذي قدم لهذا البلد الكثير، قال جملة لا زالت ترن في أذني: الكثرة تعيق الحركة.
1: صحيح.
0: حين تم السماح بإنشاء الأحزاب الأردنية وإلى آخر،
1: وتعددت كثيرا.
0: نعم. إحنا في الأردن تقريبا يعني آخر إحصائية ما أدري إذا كانت دقيقة أو لا، إنه في عنا حوالي 747 أو 57 والله لا أذكر هيئة ثقافية.
1: نعم، عدد كبير.
0: نعم، عدد مهول. وإذا أردنا أن ندقق ونرى الهيئات التي تعمل بشكل فاعل وحقيقي على الساحة الثقافية ستجدها محدودة. نعم. يعني لن تتجاوز 100 في أحسن أحوالها في كافة بقاع المملكة.
1: نعم.
0: ولكن في النهاية طبيعة الديمقراطية الأردنية، طبيعة الحرية الموجودة في بلدنا،
1: وما تتيحه القوانين والتشريعات.
0: نعم، وما تتيحه القوانين والتشريعات، هو يحق لكل مجموعة أن تقدم أوراقها القانونية لعمل هيئة ثقافية.
1: نعم.
0: وبالتالي يعني أنا لست ضد أن تقام هذه المؤسسات الثقافية ما دامها تقام ضد أو ضمن أطر وقوانين ضابطة لها، في ويبقى الفعل الثقافي هو الذي يحكم إنه هذا المنتدى أو هذه الهيئة أو هذه المؤسسة فعلا حرية بأن تلقى الدعم المطلوب. في وزارة الثقافة هناك في كل عام تدقيق وتقييم لهذه الهيئات الثقافية. يعني تخيل أن تكون هناك هيئة ثقافية منذ 5 سنوات لم تقم بأي منجز ثقافي حقيقي،
1: أحيانا حتى اجتماعاتها إدارية ما فيه.
0: حتى اجتماعاتها ما فيه. وبالتالي نعم، يحق لوزارة الثقافة في هذه الحالة اتخاذ قرارات بحجب المساعدة عنها أو حتى حل مثل هذه الجمعيات. وأعتقد أنه يعني يجب تفعيل هذا الأمر بشكل حقيقي. عندنا يعني عدة هيئات ثقافية لا نستطيع أن نتجاهلها، منها رابطة الكتاب الأردنيين،
1: هذه أم الهيئات الثقافية،
0: أم الهيئات الثقافية، منها اتحاد الكتاب الأردنيين، يجب أن نعترف بأن هناك أيضا اتحاد الفنانين، اتحاد
1: اللي هي رابطة الفنانين التشكيلية.
0: لذلك يعني أحد الأحلام التي أسعى إليها هو تشكيل اتحاد للهيئات الثقافية، تشكيل اتحاد للهيئات الثقافية، وهذا أمر يعني طرح
1: على غرار اتحاد الجمعيات الخيرية،
0: اتحاد الجمعيات الخيرية، اتحاد الكتاب الأردني بشكل عام، يعني بمسألة من الذي يحق له أن يبقى على الساحة الثقافية الأردنية كهيئة ثقافية، وذلك أيضا بالتعاون مع وزارة الثقافة. بنفس الوقت ولنكن واقعيين، ما من أحد وصي على أفكار الآخرين
1: طبعا،
0: وما من أحد يحق له أن يقول بأنه أن تتوقف وأن تستمر، لأنه إحنا متفقين إنه هامش الحرية
1: هو أن توضع معايير،
0: أن توضع نعم. معايير
1: نعم. طيب يعني صدق. كلام جميل. نعم. سادة منال، أنت حاب أعرف أكثر عن مؤسستك في مجال نشاطاتها وبرامجها ومشاركاتك، وأنا بعرف أنه في عندك الآن عدة مشاركات وداخل على مشاركة في سوق جارة إلى غير ذلك. نعم.
2: يعني هلأ بديت بمؤسستي، يعني أولا بديت أنا أشتغل فيها، بديت أنا أدرس، بديتها بالتدريب. هلأ الحمد لله يعني أنجزت مشاريع تدريب مع وزارة الثقافة من خلال المؤسسة بالمدن الثقافية لبرنامج كتير متميز اللي هو تطوير المنتج الثقافي الأردني، بحيث أنه يكون لكل محافظة هوية خاصة. نشتغل معهم من حيث التصميم، التغليف، الإخراج النهائي. اشتغلنا كمان على المنتجات السياحية، يعني دربت مع البنك الدولي، مع صندوق الهاشمي لتنمية البادية، أوكسفام، مع عدة منظمات أجنبية، وزارة العمل.
1: شو نوع التدريب؟
2: التدريب هو أنا بركز على المنتج الثقافي، على الهوية الأردنية بالفنون وبالحرف اليدوية للمحافظة، على إنه أنا بلاقي إنه الفن كتير مهم
1: وله علاقة بالسردية الأردنية.
2: نعم، وهو من الركائز الأساسية، لأنه الأماكن موحشة بدون الإنسان. يعني المكان جميل، وإحنا منطقة الأردن يعني فيها كم هائل من الحضارات ومن الآثار، ولكن لولا وجود الإنسان، ولولا إنه روى ما يعني حكاياته، شعره، قصصه، الحرفة اللي هو عم بيشتغل فيها واللي كانت أساسية لحياته. صحيح. يعني قبل ما توصل مرحلة، يمكن هلأ بمرحلة زمنية أحيانا بعض الحرف أو الفنون وصلت لمرحلة رفاهية، ولكن في فترة أو مراحل زمنية هاي الحرف
1: يعني
2: كانت جزء من حياة الإنسان.
1: هذه الحرف أنا أتعامل معها كفنون،
2: نعم،
1: لكن هي كانت أدوات، يعني يصنعون
2: أدوات
1: معيشة،
2: أدوات معيشة، نعم، أدوات حياتية يعني يعتاشوا منها. فأنا بركز على هذا الجانب يعني، وعلى هاي يعني لدرجة أنه أنا يعني إن شاء الله الأسبوع الجاي عندي مناقشة، ناقشت مشروع تخرج مع الجامعة الألمانية. هلأ أنا كملت العلاج، دراسة العلاج من خلال الفن. من كتر ما لقيت ببرامج مؤسستي، لأني أنا ببني كمان حقائب تدريبية بتبدأ من الأطفال إلى الشباب إلى السيدات إلى الفنانين إلى الحرفيين، يعني كلهم حسب تخصصه وحسب ثقافته وحسب منطقته. فلقيت أنه كتير مؤثر وكتير مهم وكتير بيعطي نتائج إيجابية المساحات اللونية والتشكيل بالطين تحديدا. يعني من خلال من أهم برامج المؤسسة اللي هي مبادرة فنون، مبادرة فنون اشتغلنا في جميع أنحاء المملكة، واشتغلنا من خلال الرسم بالرمل، يعني ناخد التراب من الأرض ويشتغلوا فيه الأطفال حتى السيدات. وفي عندي كان برنامج للمؤسسة اشتغلت مع إدارة السجون كمان على النزلاء والنزيلات مثلا، وفعلا أعطى نتائج إيجابية. فهذا اللي خلاني أنه أنا أكمل كمان دراسة العلاج بالفن. هلأ مؤسستي هي متخصصة يعني في مجال الفنون والحرف اليدوية كمساحة للراحة النفسية، لتوثيق الحرف التقليدية، لعمل هوية وبصمة لكل إنسان ممكن إنه هو عنده هاي الموهبة، بنقدر إنه نساعده ونحط يعني إجرى على الطريق الصحيح. وبدي يعني أعرج على ما تفضل في أستاذ جروان، إحنا هلأ يعني هم نقطتين، معلش استحملوني. النقطة الأولى هي خلينا نقول الذكاء الاصطناعي والسوشال ميديا والتسويق الإلكتروني كتسويق منتجات وكتسويق منتجين، يعني كأشخاص طبعًا. منتج ثقافي
1: يعني
2: هلأ هو بالضبط هو سلاح ذو حدين. يعني لما بديت الناس تشتغل على الموضوع وتاخد تحديدا من الشات جي بي تي، يعني لأنه صار يعني مطروق وسهل كتير أشياء. فأنا بحس إنه المثقف الأردني والإنسان الوطني الأردني هو مفروض يغذي هذا الشات جي بي تي، هو في ناس غذوا الذكاء الاصطناعي، هو في ناس غذوا بهاي المعلومات، بحيث إنه إحنا لما بنسأل بيجاوبنا. فإحنا هلأ علينا دور إنه إحنا كيف احنا نثبت التاريخ تبعنا، الهوية تبعتنا، الخصوصية تبعتنا، بحيث انه احنا نغذي هاي المعلومات لما بيجي بنسأل فعلا يكون اشي حقيقي. وفي مخاطر تانية انه هو كتير بسط، يعني زمان كان الكاتب لما يكتب قصيدة يدور على أستاذه بالمدرسة، أستاذه بالجامعة،
1: أو أديب شاعر كبير،
2: أو شاعر كبير يطرح عليه القصيدة يأخذ رأيه فيها. هلأ للأسف صار أي حدا بدخل على الشات جي بي تي بنقله الموضوع والعنوان وكم من كلمة بيكتب له إياها وبنسق له إياها وبروح بنزلها على السوشيال ميديا.
1: صحيح، يعني هو يعني أي تقنية جديدة بيكون دائما إلها أثار أعراض جانبية. لكن هذه أنا برأيي ستنتهي، لأنه بلا شت الناس تكتشف وتميز.
2: نعم.
1: وصار عندهم خبرة حتى الناس.
2: نعم.
1: حتى في مجال الفن التشكيلي. طيب أستاذ جروان، أنا راح أرجع لك نستكمل. بس أستاذ جروان، يعني لماذا مؤسسة محمود أبو عوض؟
0: يعني قبل أن ندخل بماذا أو لماذا مؤسسة محمود أبو عوض، أنا أريد أن أشكرك أستاذ منال على هذا الحجم الجميل من الوعي أثناء حديثك. يعني حقيقة لماذا مؤسسة محمود أبو عوض؟ محمود أبو عواد أديب أردني اتسم بروح عذبة وصاحب رؤية
1: وقرب
0: من الساحة الثقافية الأردنية، وهو من العتيقين في رابطة الكتاب من أول يعني حتى رقمه 44 أذكره. ورجل جعل من منزله ولمدة عامين تقريبا ونصف مكان الاستقطاب المثقفين الأردنيين، وأغدق من كرم أخلاقه وكرمه المادي الكثير حتى صار الصالون في لحظة من اللحظات محج لكثير من المثقفين الأردنيين. وذات يوم كنت أستاذ هزاع، أنت أحد الضيوف الرئيسيين لما لك من مكانة حقيقية كان يدركها رحمه الله، فكان يدرك أهمية الحراك الثقافي بكافة أشكاله من أجل نشر حالة ثقافية حقيقية تسعى لخدمة الوطن بطريقة بعيدة كليا عن الأنانية والرغبة بالشهرة والرغبة فكان محمود أبو عواد رحمه الله رجل صاحب رسالة ورؤية حقيقية.
1: نعم.
0: وقد اختاره الله عز وجل أن يرحل عن هذه الدنيا تاركا هذا الأثر الجميل، فجاء أبناؤه من بعده ووفاء لوالدهم وقاموا بتأسيس هذه المؤسسة. هذه المؤسسة لديها عدد من البرامج.
1: أنا هذا اللي أريد أن أركز عليه.
0: نعم.
1: شو هي برامجها وأهدافها يعني؟
0: نعم.
1: وغاياتها؟
0: نعم، الغاية الرئيسية هو التعريف بالمثقف الأردني، وبالتالي استقطاب أيضا مثقفين من الوطن العربي ليكونوا ضمن أنشطة هذه المؤسسة.
1: نعم.
0: لكن برامجه متعددة، بحيث أنه عندنا برنامج أو خلينا نقول الأسبوع الثالث من كل شهر ندوة الأديب الأردني، وهي ندوة تعنى بالأدباء الرائحين من الرعيل الأول، والتعريف فيهم وسط مجتمعنا ووسط الحالة الثقافية.
1: جميل.
0: عدا عن يعني كل سبت لدينا نشاط محدد، السبت الأول الصالون، السبت الثاني يتعلق بالقصة، السبت الثالث يتعلق بالرواية، والسبت الرابع يتعلق بأمسي شعري. هذه برامج أو هذا يعني أمر ثابت. هناك برنامج دعم الطالب الجامعي، وأبناء مشكورين رضي الله عنهم لما يقدموه من هذا الفعل الجميل. يتم البحث عن أبناء المثقفين الأردنيين، وأنت تعلم بأن حالة المثقف والكاتب الأردني المادية دائما يعني في معاناة،
1: في معاناة. نعم.
0: فيقوموا يعني لغاية الآن تبنوا 11
1: يعني منح.
0: منح. نعم. منح، ولكن ليست كاملة. منح جزئية،
2: مساعدات.
0: نعم.
1: كل لأبناء المثقفين.
0: لأبناء المثقفين والكتاب الأردنيين. هذا جزء مهم جدا من برنامج المؤسسة. أيضا المؤسسة لديها جائزتين، الجائزة الأولى تتعلق جائزة الأديب الأردني، وهي في كل عام ستكون مختلفة عن العام اللي قبله. العام القادم ستكون عن النقد، أفضل كتاب نقدي لأفضل ناقد أردني، وهي جائزة قيمة ماديا وستخضع لشروط ما يعني من الرابطة ووزارة الثقافة وما إلى ذلك، حتى تكون فعلا حيادية تقوم على أسس واعية وحقيقية لدعم الناقد الأردني في هذا العام. أيضا عندنا جائزة الإبداع الشبابي، وهي

0: جائزة أيضا قيمة ماديا تقوم على دعم القاص والقصة والرواية والشعر،
1: يعني من جيل الشباب من المواهب الجديدة.
0: جيل الشباب بالضبط.
1: هذه يعني مشاريع مهمة صحيح.
0: نعم، ومشروع آخر اللي هو دعم الكتاب الأردني. لغاية الآن يعني احنا مقدم لنا 7 كتب، لكن لن يتم دعمها إلا بعد
1: تحكيمها.
0: نعم، وفعلا أن يكون هذا الكتاب يحتوي على قيمة أدبية حقيقية، وليس قضية يعني أنه والله أنا أبدأ أصدر كتاب كما يحدث في الساحة الثقافية بشكل عام.
1: طيب جميل جدا. يعني هذه
0: كثير من البرامج،
1: يعني برامج أنا حبيت بس إضاءة على هذه المؤسسة لكونها مؤسسة يعني جديدة وبدأت. نعم. تأخذ مساحتها على. نعم. المشهد الثقافي الأردني. أستاذة منال، يعني أنت يعني في عملك كفنانة وكصاحبة مؤسسة خاصة، ما هي يعني التحديات والصعوبات اللي بتواجهك انت كفنانة وكفي شغلك، يعني من ناحية التسويقية الترويجية التمويلية الى غير ذلك؟
2: يعني يمكن انا صراحة اكتر موضوع بحب احكي عنه تعدد المرجعيات. تعدد المرجعيات والأطر، يمكن هذا اللي بيصعب الموضوع.
1: يعني شو تقصد بتعدد المرجعيات؟ القانونية والتشريعية ولا المؤسساتية؟
2: من الجهتين. هلأ أنا مثلا كمؤسسة فردية، هلأ أنا بدي أعمل سجل تجاري، هلأ إذا أنا منتج بيروح على غرفة الصناعة، إذا أنا مسوق بيروح على غرفة التجارة، ما رح أوقف هون. هلأ إذا أنا منتجي ثقافي بدي أروح كمان بعد هدول التنتين بدي أروح على وزارة الثقافة. إذا سياحي بدي أروح أسجل بوزارة السياحة، إذا بدي أسجل بوزارة السياحة لازم أسجل بالجمعية الخاصة والتابعة لوزارة السياحة. لازم أخذ رخصة مهن من أمانة عمان. هلأ هذا الـ يعني كل هاي الـ الـ الـ الـ التسجيل. الإشي القانوني جميل جدا. يعني أنا من الناس اللي بده يقولوا إنه الضريبة ويخوفوا من الضريبة. فهلأ الضريبة محددة بأسقف معينة. بكتير مجالات أنا بقول أنا ما عندي مشكلة، إن شاء الله أنا أبيع بهذا المبلغ وبدفع الضريبة، ما عندي مشكلة. يعني هلأ خلص محدد إطار مثلا ضمان اجتماعي، ضريبة محدد. ولكن كتسجيل الهيئات مثلا، وبالإضافة لمؤسسة أهلية أحيانا تصطدم بأنه لا، في فرص، هاي الفرص موجودة للهيئات المسجلة قانونيا ضمن مثلا وزارة الثقافة، التنمية الاجتماعية، سجل الجمعيات. أنت كمثلا
1: لأنه حتى يعني يسهل مراقبتها ويسهل متابعتها، يعني لما تكون مؤسسة مسجلة ضمن قانون الجمعيات أو حتى في قانون الشركات.
2: نعم. ما هو من هون إجا مشكلة تعدد المرجعيات. يعني هلأ أنا مثلا مؤسسة القديم كمؤسسة، بدل مثل ما تروح تسجل بعدة أماكن، لو مثل ما تفضل أستاذنا إنه في اتحاد خاص مثلا، خلاص هو يراقبها قانونيا زي سجل الشركات مثلا. هلا الشركات ما في مشكلة لأنه في مكتب محاسبة قانوني، خلاص أنت قانونيا بدقق وهيك. ولكن أحيانا هاي المؤسسات الأهلية الصغيرة خلينا نقول أو الفردية كتير في المعاناة. هذا كمؤسسة
1: يعني وكأنها رسالة أن يكون هناك تشريع يسهل.
2: نعم.
1: على. المؤسسات الخاصة والمشاريع الخاصة إنها تأخذ إطارها القانوني.
2: نعم. بالنسبة إلي كفنانة، هلأ هي مش معاناة يعني، ولكن صراحة بتحس إنه هيك بتيجي زي حالات فوضوية بتصير أحيانا. مثل ما تفضلتوا، صار كتير في عنا دور للعرض، صار كتير في عنا هيئات، صار كتير في عنا ناس بتعمل فعاليات. يعني صار أي حدا عنده بيت قديم بيروح بيعمل قهوة وفن وشاي.
1: هل هذا سلبي ولا إيجابي؟ ممكن يكون إيجابي.
2: هلأ في إلى حد ما زي ما حكينا عن الذكاء الاصطناعي، هلأ هون اللي بيحدد إنه سلبي أو إيجابي جودة المنتج الفني وجودة المنتج الثقافي. هلأ كتير في دور نشر سكروا، كتير في جاليريات للعرض طلعت طفرة وسكرت. ليه؟ لأنه الإشي الصح بضله ثابت حتى لو كان. هلأ بيعمل صعوبة، بشتت. زي أنا مثلا اليوم في 3 فعاليات، طب أني الأهم مثلا برجع أنا من الـ3 بختار في حدا اللي هو فعلا بيكون عزز أو زرع الثقة إنه أنا لا بثق إنه هذا بيقدم منتج حقيقي، مش بس راكب الموجة ويعني هلأ هيك هاي الحالة عايشها. هلأ هذا بيعمل شوي من الصعوبات. هلأ النقطة الثالثة اللي بحب أحكي عنها، كتير من

0: أصحاب الحرف أو حتى الفنانين اللي بيشكوا من التسويق. هلا كلهم رح يغضبوا علي كالعادة. أنا بقول ما في مشكلة تسويق حقيقي، ما في مشكلة تسويق. المشكلة تكمن بالمنتج نفسه، بالخامة تبعته، بالإخراج النهائي تبعه، بالتسعيرة تبعته. هلا كتير في من الفنانين وكبار الفنانين، يعني كبار بعملهم، كبار برسالتهم، هلا بتيجي مع احترامي للجميع، وهو هي جزء من روحه، لوحته، منحوته، حتى المق الصغير اللي بيعمله هو هذا جزء من روحه، من إحساسه، ولكن هو بيحدد إنه هل هو بده يكون هو منطقي، بده يبيع هذا المق بعشر دنانير وبالتالي يمكن شخص يقدر يشتريه، ولا بده يبيعه بخمس دنانير ويربح ربح بسيط وخمس أشخاص يشتروا أو ثلاث أشخاص يشتروا. هلأ في نسب لهذا الموضوع. هلأ للأسف إحنا في عندنا ناس من المنتجين بيجي بقول لك هذا المنتج سياحي، بضربه ثلاث أربع، بيجي تمسك القطعة تلاقي فيها عيوب، بيجي بقول لك مو هذا شغل يدوي. فعشان هيك أنا بقول إنه إذا المنتج كان اعتمد على خامة بديلة، يعني أنا بقدر.
1: إذن هي الجودة،
0: الجودة
1: والحرفية،
0: والحرفية والإخراج النهائي والإتقان، الجودة قديش في جودة
1: حتى بالباكج،
0: نعم،
1: التغليف،
0: نعم،
1: إنه يكون أيضا يعني أنت تشتري قطعة بتكون في محطوطة في
0: فيها رسالة هوية، بتوصلك رسالة،
1: لأنه بالنهاية هذا سوق
0: إحساسك،
1: بالنهاية
0: نعم،
1: هذا سوق.
0: نعم.
1: طبعا جميل جدا. هل طبعا الهيئات الثقافية أستاذ جروان أكيد بتواجه صعوبات وتحديات خاصة في مجال التمويل؟ يعني احنا بنلاحظ انه يعني احنا قلنا تعدد وكبر عدد الهيئات الثقافية يضغط على موازنة وزارة الثقافة، وبالتالي الهيئة الثقافية اللي كانت تاخذ 1000 دينار مثلا كمثال بالعام اصبحت تاخذ 400 وتاخذ 500، وبالتالي هذه ارقام يعني بسيطة حقيقة. ما ابرز هذه التحديات؟ هل هناك مشكلة في قانون الجمعيات مثلا؟ هل هنالك بحاجة إلى تخصصات في الجمعيات؟ يعني إنه كل جمعية تحت إنه والله جمعية ثقافية بس متخصصة بشو؟ هل بالتراث، بالفلكلور، بالفن التشكيلي؟ هل مختصة بالشعر، بالرواية، بالقصة، ولا هي يعني عامة؟ فأيضا يعني كل هذه الأطر مرات تكون تحديات ومشاكل بتواجهها. والتمويل، هل لازم يكون تمويل فقط حكومي؟ ولا في مجال أن يكون في تبرعات أو في مؤسسات اقتصادية وبنوك وشركات إنها قادرة أنها تدعم؟
2: صحيح، نعم، هناك أزمة مالية حقيقية بتعاني منها معظم المنتديات والهيئات الثقافية، وبنفس الوقت هناك صحيح جهات لا يعني لا تقصر قدر الإمكان في حالة الدعم. عدد من البنوك اللي فعلا تقدم إلى حد ما دعم حقيقي لبرامج محددة يتم الاتفاق عليها معهم بما تخدم مصلحتهم كبنك ومصلحة المنتدى وبالتالي مصلحة البلد. الدعم المقدم من وزارة الثقافة، وأنا يعني دائما يعني أقع بخلاف مع كثير من أقراني بالهيئات الثقافية، أنا أعذر وزارة الثقافة بشكل كبير جداً، لأني أدرك تماما أن الحجم الموازن المتوفر لوزارة الثقافة محدود وقليل،
1: وهذا من الحالة العامة المالية اللي يعني
2: بالضبط
1: للدولة الأردنية،
2: للدولة الأردنية. يعني نأمل مستقبلا أنه إن شاء الله يكون في
1: تتحسن
2: الأوضاع وتصير البلد باتجاه انفراج اقتصادي يكون من خلاله دعم حقيقي لوزارة الثقافة، اللي أرى فيها الكثير من يعني من الجهود الجبارة الحقيقية. وأنت كنت أمين عام لوزارة الثقافة في يوم من الأيام، وكنت على اطلاع تام وقريب من كافة المثقفين والهيئات الثقافية، وشعرت بحجم الضغط اللي فعلا موجود على وزارة الثقافة، وأحيانا غير المنطقي والطلبات الغير عادية. يعني أنا أقوم على مهرجان شعري كل سنة اسمه مهرجان صوت الشعر. الآن أنا في صدد إقامة مهرجان صوت الشعر الرابع، نستضيف فيه شعراء من الوطن العربي ومن أردنيين وما إلى ذلك. لو بدك تيجي تحسب ميزانيته الحقيقية بده 4000 دينار. أنا بجهدي بطريقة أو بأخرى ممكن أدبر لي 1000-1500 مثلا،
1: وممكن تخفض الكلفة
2: وممكن أخفض الكلفة وما إلى ذلك، وبالتالي

0: لنكن منطقيين، هناك أزمة، يعني أزمة مالية حقيقية بالوسط الثقافي كمنتديات وهيئات، وبنفس الوقت احنا علينا نتحلى بالحكمة قدر الإمكان بأنه نوفر
1: ونوسع الشركات
0: بالضبط
1: مع القطاع الخاص،
0: مع القطاع الخاص، بحيث أنه شركات الحلويات الكبرى بهمها تجي.
1: طب أنا عندي سؤال تحملني فيه، لأنه هذا يقال يعني في أن عدد لا بأس به، لكن ليس الجميع، عدد لا بأس به من الهيئات الثقافية ساهمت على ترويج ما هم أنصاف المبدعين أو أصحاب الكتابات التي لا ترقى إلى المستوى الذي نريده، وأنه تم الاحتفاء بهم وتسويقهم وتقديمهم أكثر من مرة والتأكيد على أسمائهم، وحتى يعني أصبحوا نجوم، وفي مسافة بين نصه، يعني جودة نصه وبين مساحته الإعلامية.
0: كلام صحيح 100%، لكن في نقطة يجب أن ندركها تماما، أنه لن يمكث على الساحة ولن يستمر إلا من كان فعلا لديه شيء يقوله وشيء يكتبه ويقدمه للجمهور،
1: شيء حقيقي.
0: كثير من الأسماء قدمناها في الساحة الثقافية وبعد الخطوة الأولى تعثر وسقط، وكثير من الأسماء قدمناها وبالفعل أثبتت وجودها وما زلنا نقوم على دعمها، لأننا نؤمن، يعني أنا شخصيا أتحدث، لأننا نؤمن بأنه لديه رسالة ثقافية حقيقية يهدف من وراها إلى جانب مصلحته الشخصية أن يقدم شيء لهذا البلد، لهذا الوطن. وإحنا في محض أو يعني في في
1: لا
0: في
1: يعني أنا اسمح لي حتى بدنا نذهب للسادة منال، لما يأتيك يعني للهيئة الثقافية بشرط، يعني أنا بس أستغل وجودك، يعني للهيئة الثقافية منتج جديد، كاتب أو كاتبة يعني مصدرة مجموعة قصصية أو رواية أو ديوان شعري إلى غيره، وفي الآن موضة النصوص النثرية، فهل يخضع هذا الكتاب إلى لجنة تقييم حتى تقرر أنه نحتفي بك ونعمل لك حفل إشهار أو ندوة، ولا لا يتم اتباع مثل
0: الحقيقة هذا؟ لا، يعني لا يخضع، نادرا ما يخضع لحالة
1: لا يخضع إلى التقييم مسبقا،
0: لكن أنت كهيئة ثقافية عليك أن تتيح له المجال
1: حتى لو لم يكن يستحق
0: للمرة الأولى. نعم، يعني أنا لا أستطيع الحكم على،
1: يعني تترك للناس الحكم
0: بالضبط، وبالتالي للمرة الأولى أنت عليك أن تقدمه للجمهور بدون مبالغة، فإذا وجدت أنه لا يستحق استمرار الدعم تتراجع، وهذا حدث في كثير من الحالات، أنا شخصيا يعني في كثير من الحالات.
1: نعم، يمكن هاي يعني
0: قضية
1: شائكة، وطبعا هو فيها حسن نية كبير،
0: نعم،
1: لأنه بعض الأشخاص يذهب إلى هذه المؤسسة ثم يذهب إلى مؤسسة أخرى ويقول قد استضافوني تلك المؤسسة، فيبني عليها استضافة أخرى ثم ثالثة ثم رابعة.
0: صحيح،
1: لكن كما أقول دائما هو لا يمكث إلا الشيء الصحيح. يعني سادة منال، ونحن يعني في نهاية هذه الحلقة وهذه الشبه الندوة، هل يستطيع الفنان التشكيلي، لأنه يختلف عن الشاعر ويختلف عن القاصر، أن يكون لديه تمويلا ذاتيا، يعني بمعنى آخر أنه إبداعه يصرف عليه ويصرف على مؤسسته وممكن يعمل منه شيء؟
2: نعم
1: نعم
2: نعم،
1: لأنه كثير ناس يقول لك لا أنا بحاجة إلى دعم الحكومة وأنا
2: نعم. الفنان هو بالدرجة الأولى إنسان، ابن هذا المكان، ابن هذا المجتمع، ابن هاي العائلة الصغيرة والعائلة الأكبر إلى أن يصل إلى الوطن. هلأ بكي كل فنان بيستطيع إنه هو من خلال فنه يوظفه في أعمال. أنا من الناس اللي عندي تجربة شخصية هي اللي ساعدتني إنه يمكن أنا، يعني هو صحيح الستات بيحكوش عن أعمارهم، بس أنا صار لي 35 سنة في هذا المجال. هلا أنا اللي خلاني أستمر في هذا المجال ومن ضمن اللقاءات كان إنه استغربوا إنه كسيدة بالخزف، معروف إنه الخزف كما تحدثنا في البداية بده يعني جهد بدني وهيك، وإنه هو للرجال. هلا أنا مؤمنة بهذا المجال وأنا حبيته، فأنا الحمد لله عندي 17 معرض شخصي داخليا غير المشاركات العالمية. هذا المعرض الشخصي كنت أنا أجد فيه منال النشاش، أنا شو حابة أحكي هاي الأعمال.

0: التسوية مع شركات دعاية مع وزارات مع دوائر، وتم استحداث إنه الحرفة التقليدية تكون هدية وطنية. فأنا الفنان هذا اللي أنا حكيته بالبداية، إنه أنا ما بدي أنا فناني أقعد أنا بس أرسم وأستنى الدعم من هون ومن هون ومن هون. بالخطوة الأولى أنا بدي أنا أعمل لحالي خطة. بس في شغلة كتير مهمة عشان أنا أقدر كفنانة فعلا برغم هاي الصعوبات أقدر أني أنا أسوق حالي وأثبت حالي بجودة، نحن نفتقد للأسف للمعايير والتصنيف، وهذا ما يجعلنا في هذه الفوضى العارمة.
1: صحيح.
0: هلا زي ما تفضلت وقلنا بالبداية إنه لما الشاعر بكتب قصيدة كان برجع لشاعر وبيقيم له إياها قبل حتى ما يقعد يتجرأ ويحكيها قدام الناس. هلا صار بيجي أي حدا بيطلع، هلا أوكي هو طلع قدام الناس وحكى قدام الناس، ولكن للأسف ومع احترامي للجميع كم نسبة المثقفين أو القادرين على تقييمه؟
1: يعني إحنا بدنا حركة نقدية.
0: نعم.
1: حتى في مجال
0: نعم.
1: الفنون، في مجال الأدب، في كل
0: في
1: المجالات،
0: في كل المجالات التصنيف. وفي ناس بيزعلوا من التصنيف.
2: فتح المجال أستاذ منال، فتح المجال أيضا أمام الشباب إنه أعطيه الفرصة، وإذا لم يثبت
1: هذا هو أعطيه الفرصة، ويجب هذه الفرصة يتبعها ناقد.
0: نعم.
1: وناقد
0: نعم.
1: غير احتفالي.
0: نعم. تقييم.
1: نعم. نعم. لأن نعم. في كثير من الأحيان يكون النقد احتفائيا.
0: نعم.
1: ولا يقول لك أنا والله تجنبت أتحدث في الأشياء
0: انتقامية.
1: السلبية
0: لأننا
1: بدنا نحتفي فيه، لكن نعم. أنا عندي ملاحظات. لا. طب نعم. هم ملاحظاتك هذه هي الأساس التي يجب أن تقال حقيقة. الحوار جميل، وفي نهاية هذه الحلقة أتقدم بجزيل الشكر للأستاذة الفنانة منال النشاش صاحبة مؤسسة الأديم للفنون والحرف اليدوية، وأيضا أتقدم من الأستاذ الكاتب والناشط الثقافي جروان المعاني وهو رئيس ومؤسس أكثر من مؤسسة ثقافية أهلية. أهلا وسهلا وشكرا للمشاركة.
0: شكرا
1: لكم. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من رواق الثقافة.
3: رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة. الإعداد والتقديم هزاع البراري.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: التسجيل والمونتاج
1: وجدي نصراوين.
0: إخراج تحسين الخوالدي.

0: أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج المسرحي الإذاعي الدرامي عندما ترفع الستارة، حيث سنقدم اليوم مسرحية الصفقة، وهي للكاتب والأديب المصري توفيق الحكيم.
1: يعتبر توفيق الحكيم أحد أهم الأسماء اللامعة في جيل رواد الأدب العربي الحديث، حيث نال مكانة خاصة في قلوب قرائه، وتربع على عرش المسرح العربي مؤسساً تياراً جديداً وهو المسرح الذهني.
2: ولد حسين توفيق إسماعيل الحكيم في 9 أكتوبر عام 1898 في مدينة الإسكندرية لأب مصري يعمل في سلك القضاء وأم تركية أرستقراطية، وكان لطفولته في دمنهور أثر بالغ في تكوينه.
3: التحق بمدرسة دمنهور الابتدائية، ثم انتقل إلى القاهرة للالتحاق بمدرسة محمد علي التوجيهية، حيث أتاحت له الإقامة في القاهرة والتردد على فرقة جورج أبيض المسرحية.
4: بعد دراسته في مصر سافر إلى باريس لاستكمال دراسته العليا في القانون، لكنه حاد عن ذلك الهدف، إذ اتجه إلى الأدب المسرحي والقصصي،
5: وتردد على المسارح الفرنسية والأوبرا ومتحف اللوفر وقاعة السينما، وهو ما دفع والده إلى استقدامه إلى مصر مرة أخرى عام 1928.
6: تولى الحكيم وظائف ومناصب عديدة، منها عمله وكيلا للنائب العام ومفتشا للتحقيقات بوزارة المعارف، ومديرا لإدارة الموسيقى والمسرح، ومديرا لدار الكتب المصرية، ومندوب مصر بمنظمة اليونسكو في باريس، إلى جانب انتخابه عضواً بمجمع اللغة العربية.
1: أسس المسرح الذهني العربي الذي يكشف للقارئ عالماً من الدلائل والرموز التي يمكن إسقاطها على الواقع في سهولة ويسر، وهو ما يفسر صعوبة تجسيد مسرحياته وتمثيلها على خشبة المسرح.
4: إذ يقول: إني اليوم أقيم مسرحي داخل الذهن، وأجعل الممثلين أفكاراً تتحرك في المطلق من المعاني، مرتدية أثواب الرموز. لهذا اتسعت الهوة بيني وبين خشبة المسرح، ولم أجد قنطرة تنقل مثل هذه الأعمال إلى الناس غير المطبعة.
7: اتسم إنتاجه الأدبي بالغزارة والتنوع والثراء، فقد كتب المسرحية والرواية والقصة القصيرة والسيرة الذاتية والمقالة والدراسات الأدبية والفكر الديني.
8: ومن أهم أعماله عودة الروح، يوميات نائب في الأرياف، عصفور من الشرق، وأهل الكهف، وبجماليون، وشهرزاد.
9: نال العديد من الجوائز والأوسمة المتميزة، منها قلادة النيل عام 1975، وقلادة الجمهورية لنفس العام، والدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون عام 1975. رحل الحكيم عن عالمنا في 26 من يوليو عام 1987، عن عمر يناهز 89 عاما.
4: يقول توفيق الحكيم: كانت ولم تزل مسألة اللغة التي يجب استخدامها في المسرحية المحلية موضع جدل وخلاف، وقد كثر الكلام حول العامية والفصحى، وقد سبق لي أن خضت التجربة مرتين في محيط واحد.
1: في هذه المسرحية الممتدة عبر مسامع إذاعية وبواقع 4 حلقات، يقدم توفيق الحكيم مشهدا حيا من قلب الريف المصري، حيث تصبح قطعة الأرض مرآة تعكس صراع الإنسان من أجل الوجود والكرامة.
10: ها هم في ساحة قرية صغيرة

0: يستشهد الفلاحون، يتملكهم القلق، يسابقون الزمن لجمع ربع قيمة الأرض للحفاظ عليها، بينما يثقل الفقر كاهلهم وتتهدد المحن أحلامهم.
1: وفي خضم هذا المشهد يظهر سعداوي وعوض ساعين إلى لم الشمل وتوحيد الصفوف، محاولين تدبير المبلغ المطلوب تحت رقابة الصراف شنودة.
2: ومع دخول البيك ووكيله لاحقا تتصاعد وتيرة الأحداث، وتتداخل المصالح، وتتكشف خيوط المكائد التي تزيد المشهد تعقيدا وتوترا.
3: وهكذا يظل السؤال معلقا، هل ينجح هؤلاء الفلاحون والكادحون في إنقاذ أرضهم وصيانة مستقبلهم، أم تظل أحلامهم رهينة واقع قاس لا يرحم؟
4: لقد أطلنا عليكم، هيا إلى المسرح.
5: ماشي. كيف حالك يا حلاق قريتنا المزين الجميل؟
6: خير خير والحمد لله، زيكم. بستنى شو بده يصير في القرية يا عم سعداوي.
5: كلنا منترقب. المهم يا حلاق، أنا جاي تحلق لي دبني وراسي.
6: أهلا وسهلا، تفضل اجلس اجلس اقعد، خلينا نسبح سوا مع الموس.
5: تسلم
6: يا خفيف. أيوه
7: نذبح ذبيحة يا معلم شنودة.
8: استنوا شوي، بعض الوقت يعني أنا مشغول بدها الشغلة دقة دقة متناهية.
9: مشغول
6: مش معقول. دفعوا الشباب، دفعوا يعني.
7: شو اللي صاير يا جماعة الخير؟ شو اللي صاير؟ إيه
9: كشف
7: يا جماعة، ما ماشي.
9: الكشف يا عمي، خلصونا. طيب
7: نكشف.
8: طبعا طبعا مراجعة الكشف يا جماعة شيء لابد منه، لابد اني امر على كل اسم فاهمين واحصر المبلغ المدفوع. واذا سبق انه نبهت عليكم اذا تخلف اي واحد منكم عن الدفع الصفقة ستبطل، فاهمين؟ ستبطل.
7: طولوا باركوا
9: يا
7: طولوا.
6: مظبوط يا شنودة، مظبوط. انت حكيت هيك، وكمان من زمان قلت لنا بعظمة لسانك ان دفعنا كنا قسط الشركة وزيادة، وخليتنا نجهز الذبيحة ونجيب الناس والمزمار والشبيبة ونعملها فرحة العمر.
9: صحيح صحيح مظبوط،
0: كل شيء جاهز، الغوازي والمزمار والعجل والسكين، حتى التعليقة نصبناها قدامك.
7: نذبح الذبيحة.
8: آخرتها معاكم يا ناس. قلت لكم اتمهلوا شوي، علي أن أراجع الحسابات، أمهلوني دقيقة، العجل من الشيطان.
6: طولت علينا يا شنودة، طولت علينا مراجعتك
7: يا معلم. طول بالك وانهينا هالموضوع.
8: أنا يا جماعة كل غرضي أفرحكم. المسألة بالأصول بيعجبكم أفرحكم قبل الأوان وبعد الذبح والطبل والزمر، بيتضح إنه المبلغ ناقص وبتصبح الصفقة لاغية.
9: شو لاغية؟
7: كيف يا رجل؟
9: كيف يعني
8: لاغية؟ طبعاً طبعاً أنتم نسيتم الشروط.
6: أبداً أبداً ما نسينا الشروط. الشروط منقوشة بأدمغتنا كالنقش في الحجر. بندفع للشركة ربع قيمة الأرض مقدماً، والباقي منقسطه على 20 سنة.
8: طيب شوفوا وانتبهوا جيداً، انتبهوا للفائدة القانونية.
0: ما في مانع، وقبلنا وحمدنا وشكرنا،
8: لكن انتوا نسيتوا الشرط الأهم. الشركة لما بدها تصفي أملاكها في هذه الأراضي إلها إجراءات، وكانت تنوي إنها تطرح الصفقة هذه في المزاد العلني.
6: مفهوم يا شنودي مفهوم، وانت الله يجزيك الخير ما نحت وتوسطت حتى قبلوا بيعها إلنا بالتقسيط.
8: صدقت يا عوض صدقت، لكن أنا قلت لهم إنه الفلاحين أولى من غيرهم. انتم أحق بأرض اشتغلتوا فيها طول عمركم وخدمتوهم بإيديكم.

0: في طينها وأخرجتم للشركة خيراتها من سنين وسنين. أنا قلت للخواجة المدير اكسب فيهم ثواب ووزعها عليهم كل واحد حسب ما قدرته يعني بالتقسيط يعني مع الفائدة، وتركهم يخدموا الأرض أحسن من الغريب، راح تصير ملك إلهم، الشركة ما بتتعرضش لأي خسارة يا بيك. الخواجة المدير سمع مني الكلام وهز راسه وقال معقول معقول.
1: جميلك على راسنا، الله يكثر خيرك.
2: كثر
1: يا شنوده.
2: الله خيرك يا معلم شنوده.
0: انا برجع يا جماعه وبقول لكم الشرط الاهم.
2: الشرط الاهم؟
3: ايوه
0: ايوه.
1: شو خير ان شاء الله؟
0: يعني لابد من دفع ربع القيمه مقدما عن الارض كلها. الشركه ما بتعرفش لا عمر ولا زيد، ها فاهمين؟ هي ما بهمها فلان ولا علان، المهم عندها تجهيز ربع الثمن للمباشرة بالصفقة. يعني بالعربي المبين إذا تخلف واحد منكم بيفسد الموضوع كله، إلا إذا اتحمل نصيبه غيره.
2: ومين منا تخلف؟ كل بيت هون بالقرية باعت كل ما فيها، حتى صناديق الخشب والصواني نحاس وكل ما يمكن بيعه.
4: قيم لي هالمقص على الراس شوي. بتصدق بالله يا معلم شنودة، أنا دفعت إلك يا معلم مهر ابني محروس، واسأل عوض هيو قدامك. اتفقنا على تأجيل دخلة بنته مبروكة على ابني محروس حتى تنتهي حكاية الصفقة، مش هيك يا عوض؟
2: مزبوط كلامك يا سعداوي، وأنا والله العظيم التحويش اللي مخبيها في البيت وبيت لي كم كيلو ذرة ودبرت المبلغ.
4: الأولاد بإيدينا يا عوض، لكن الأرض، الأرض بيد غيرنا، والخوف عليها إنها تروح للغريب.
1: إيه والله مش معقولة. لا لا لا
0: يا جماعة، يا جماعة استنوا شوي، اسكتوا دقيقة واحدة، بدي راجع بهدوء الكشف والمبالغ المطلوبة بسرعة وانتهي.
1: سكتنا.
2: الأرض بالأرض يا شنودي، بعدين معكم انتو وهو.
3: قلنا بس الموضوع.
2: اسكت انت وهو، اسكت خلينا نفهم.
1: سكتنا.
3: سكتنا. إنه الموضوع.
5: شوفي يا مبروك، شوفي هالشوفة.
6: شايف أبوك يا محروس قاعد بحلق دقنه
5: كأنه الليلة ليلة عرسنا.
6: والله سووها فينا، سووها فينا.
5: طبعا طبعا بدهم يعملوها يا مبروكة.
6: فجأة طلعت لنا قصة الأرض، لا كانت لا على البال ولا على الخاطر.
5: أخ بس أخ، لو أنه نعقد عقدنا وتمت دخلتنا من شهرين بعد ما جمعنا القطن، كان كل اللي صار لا صار ولا جرى.
6: قسمة ونصيب، هاد نصيبنا،
5: والذبيحة جاهزة والطبل والهليلة، الفرح كان جاهز عشان يصير في البلد.
6: وهاد طبعا للأرض اللي بدها تتسجل بأسامي البلد.
5: طلعي طلعي طلعي، شوفي عم عوض أبوكي هناك قاعد جنب الحلاق بستنى دوره للحلاقة والزينة.
6: الله يفرح قلبه يا رب.
5: ربنا يفرح قلوبهم، ما أنا قلت شي، يفرح قلوبهم كلهم إلا أنا وإنتي. الله وكيلك، كلهم اشتروا، كلهم صار لهم ملك، وأنا ضاع مهري وانت ضاع جهازك.
6: شو بدي احكي يا محروس، ما في بايدينا اشي، على الله العوض.
5: حتى حلاق القرية الله عوضه، صار شغله بالعلالي طول السنة وهو قاعد يصيد السمك على طرف القناة. صيد القرموط كان اسهل له من صيد الزبون، ادته اكلها الصدى، كل يوم كان يصرخ ويقول دقن لله يا اهل القرية، بحلق بقدح شعير، بحلق برغيف ذرة. نجوم السمك كانت اقرب له من تقون القرية، بس اليوم الله فتح عليه والناس حلقوا وتزينوا كأنه يوم العيد. والله ما فرحوا يوم العيد مثل فرحهم اليوم.
6: البركة بالمعلم شنودة محاسب المجلس القروي.
5: وفي عم فرج التربي كمان. ها
6: ماله عم فرج، هيو قاعد قدامك بعمل استخارة على مسبحته الكهرمان، ما إله لا بالثور ولا بالطحين.
5: اللي بدري بدري، مين اللي قال لك الحكي يا مبروك؟
6: سمعنا إنه لا اشترى ولا باع.
5: صحيح، عم فرج لا بيشتري ولا ببيع، بس بيسلف.
6: عنده فلوس؟
5: هي هي أمرك عجيب، والله ما أنت عارف شي. المصاري عنده بالكوام. أيهو، في فقير بروح على الإجاز كل سنة
6: وبيسلف لله تعالى؟
5: لله تعالى وكمان للرهن على الإجل والجحش ورعي البقرة. ما هيو قاعد قدامك بسبح بسبحته الكهرمان وبستنى المتخلف عن الدفع

0: عشان ينبطوا بالفايدة.
1: يعني الحلاق رابح والتربي رابح
0: ومحاسب مجلس القرية كمان رابح.
1: المعلم شنودة إله مصلحة بالقصة؟
0: لا أبدا، بس لله تعالى ولا السمسرة.
1: سمسرة؟
0: إشي بسيط يعني، مسألة النقد المالي لا بتهمه ولا بطلبها، لأنه بيعرف إنه الفلاح لازم يدفع أقساط الأرض، بس يعني ما عنده مانع من قبول السمسرة كأنها هدية الحبيب لحبيبه. يعني إن الواحد استحى بيقدم له كم كيلة قمح وكم كيلة رز وكم كيلة ذرة في المواسم، وإنت عليك تحسبي له المجموع آخر السنة.
1: حلو حلو كتير، يعني ما طلعت عراسي غير أنا وياك يا محروس.
2: تهامي عبد الستار.
3: ماله ماله
2: الوحيد اللي مش دافع للآن
3: يا تهامي. تهامي تهامي عبد الستار من الصبح مش مبين، يمكن رجع بيته.
2: نعطيه للعصر، وانتوا المسؤولين اذا ما دفع.
4: ودونا واحد يا جماعه يروح يدور عليه.
5: قوموا يا جماعه دوروا على الولد تهامي، الله يقبحه قبل ما يتسبب لنا في تعطيل الصفقه.
6: انت ظل تبربر، سكرني ثمك يا عم سعداوي. الصابون هسه ادخل بحلقك والموس يمكن يجرح رقبتك، وهات عاد تحملني المسؤوليه.
5: احملك احملك؟ انا المتحمل، انا المتحمل وساكت ساعه يا اخي، وانت قاعد تهري وجهي بسكين البصل البارده.
7: شو بتقول؟ سكين البصل وانا قاعد هون بستنى بدوري بالحلاقة؟ صحيح يا حلاق؟ بتستخدم سكين البصل عشان تحلق لنا؟
6: لا يا عم سعداوي، لا لا لا، يعني ما كنت مفكر انه يطلع منك هيك حكي قدام الزباين.
7: اسمعني اسمعني منيح يا حلاق، قبل ما تحلق لي سن موسك قدام عيني المسن. في عندك مسن؟
6: لا حول ولا قوة إلا بالله يا رجل، عندي مسن. قالوا مني أصطاد السمك في قناة المي هذاك اليوم من يومين وجبته.
7: ها؟ من يومين؟ فاهمك فاهمك، ولا تقول ليش كمان بلعوا قرموط السمك. فعلتك كبيرة يا حلاق قريتنا، أنا مش عارف كيف بكرة بدي أسلمك ذقني.
6: يا رجل سلم وتوكل على الله، كل شيء إن شاء الله بيتم في أمان وسلامة. هاي سعداوي يا عم أبو محروس قدامك، هيو صار إشي لدقنه دقنه بخير ما شاء الله، استلمناها مثل عش النحل وسلمناها مثل كوز العسل.
5: كوز العسل، كوز العسل الأحمر دم مثال، الله لا يكسبك خير. عندك عندك بودرة؟
6: بودرة في ورق قزاز. لا لا، هي في هي بودرة الشركة.
7: ها هات هات هات خلينا أشوف بودرة الشركة. مسحوق بودرة الشركة، مسحوق الدودة، مسحوق دودة القطن.
6: لا إله
7: يعني الله. بدك إيانا نحط على وجوهنا بودرة الدودة يا زلمة؟ بتسعيش على حالك؟ دودة؟
5: أنا دودة؟
6: العفو يا جماعة العفو يا عم سعداوي، أنت على رأسنا من فوق. قصدي أقول إن قريتنا كلها ما فيها من صنف البودرة غير مسحوق الشركة، وعشنا وشفنا الدودة بنحط لها بودرة. يا جماعة زبون زي حضرتك ما بنحط له إلا هذا المسحوق. وهسا شوف شوف، يلا نعيما نعيما.
7: يا أخي يا أخي انتبه انتبه يا أخي، اطلع وين بتنفق البودرة تبعتك يا أخي.
5: إيه. هي نعم عليك يا عم عوض، الحمد لله أني حلقت بدون أضرار.
6: تفضل تفضل يا عم عوض، نجلس اقعد اقعد. هاي نحطيت المي في الطاس النحاسية هذه، خلي نعلقها على رقبتك، وهاي ما شاء الله.
7: بعدين معك بعدين معك يا حلاق، اصبر شوي شوي.
6: اصبر انت يا عم عوض، الغسيل ينفعك.
7: يا زلمه ابعد هيك ابعد، اغسل انا يعني ولا انت تغسل الطاسة؟ يا اخي لونها كثير بيقرف.
6: وبعدين معك ما لها طاستي، صدقني ما بتلاقي اختها عند اكبر حلاق.
3: أيها نعيما يا عم، بتعرف يا عم عوض، أنا كنت أشوف هاي الطاسة مزقة للكتاكيت.
7: هي مزبوط اللي بسمعه يا حلاق؟
6: يا رجل تردش عليه، خاف أنا وصلت لك لقطع لسانك بهالموس، فهمت ولا لا؟
3: تهامي عبد الستار، وصل وصل يا جماعة.
8: المهم انه جيب المصاري.
6: تأخرت عليك يا معلم شنودة.
8: انت أخرتنا فعلا. اسمع، هات المصاري بدي أعدهم. هات
6: خذ وعد.
8: 10 20 30.
5: المبلغ تمام.
7: بعدين معك يا حلاق، خلصنا يا أخي، خلصنا.
3: نذبح نذبح
5: يا معلم شنودة. سكت يعني موافق. على بركة الله، اذبحوا يا أولاد وطبلوا وزمروا وافرحوا.
3: الحمد لله الحمد لله رب العالمين.
1: امسكوا امسكوا الولد تهامي، الولد تهامي سرقني.
2: سرقك؟ كيف سرقك؟
1: سرقني، سرق السطل بكل ما أملك. امسكوه امسكوه.

0: سرقتها يا تهامي؟ معقول؟
1: قلت لك ابدا ما سرقتها.
0: شايفين؟ شايفين لون وجهه الاصفر؟
2: فلوسي فلوسي ولك يا تهامي تعملها وبتسرقني، بتسرق جدتك ام امك. انا جدتك حبيبتك، بتسرق القرشين توفير العمر كله، وانت اللي بتعرف اني قاعده بضب القرش على القرش في اخر الصندوق الاحمر، حسب حساب اخرتي كفني وتكاليف العزا ودفنتي.
1: ما هو الحكايه يا جدتي؟
2: عارفه الحكايه وما فيها، قلت لي اياها الف مره، وانا بقول لك فلوسي فلوسي ابعد عنها، اوعك تقرب عليها وتلمسها. ولك انا مره كبيره، رجلي في القبر وكل ما عندي مرصود للكفن وتكاليف العزا والدفن.
1: ان شاء الله عمرك يطول يا جدتي، وفلوسك بندبرها، لكن الارض يا جدتي مطلوب لها فلوس، والان وبسرعه، وبعدين لا يمكن نتاخر. واسالي المعلم شنوده في موضوع الارض.
2: لا، اخرتي اولى من ارضك، اخرتي اهم من كل شيء. اخرتي قاعدة من زمان بجهز لآخرتي، بتيجي انت وبتضيع علي آخرتي وأمور وفاتي وصح الأعمار بيد الله، بس يعني آخرتي أهم.
1: انتي دائما فكرك في الموت، لكن احنا فكرنا في حياتنا. بعجبك حرمان ابنك وابن بنتك من نصيبه في الأرض وتضيع عليه الصفقة، وتضيع عليه الفرصة كمان من بين جميع الأهالي؟
2: وانت بعجبك انك تقل مقام جدتك في آخر أيامها وتحرمها من كفنها ودفنتها وتشمت فيها أعدائها وتضحك عليها الكبير والصغير من أهل البلد؟
1: الميت لا بحس لا بضحك ولا بشماتة، لكن الحي يا جدتي الحي يعني.
2: لا والله الحي، إذا كان عندك ذمة وضمير هات فلوسي، حلفت بالله في عالي سماء ونبي الكريم صاحب الشفاعة، ما عندي لك غير كلمة واحدة، هات فلوسي.
1: فلوسك موجودة، ردوا لها يا معلم شنودة، أنا تحت أمرك، ادفنيها زي ما كانت في الصندوق الأحمر، لكن إذا ضاعت علي الأرض تكوني أنت السبب، أنا وأنتي في ضياع الصفقة كلها على أهل البلد. اتكلموا يا أهل البلد، اتكلموا، قولوا يا أهل البلد.
2: أدينو؟ أنتوا مجانين؟
3: الكفن ما إله جيوب يا خالي، الكفن ما إله جيوب، الميت ما بيحمل معه إشي، بيحمل عمله بس. اتركي موضوع الدفن لغيرك وربك بدبرها.
2: فلوسي مرصودة لآخرتي، والله والله ما بتروح فلوسي إلا لآخرتي.
4: كلامك فاضي يا جدة.
2: ولك استحي على حالك، استحي، انت قاعد بتهين شيبتي. كلكم أصحاب غرض وغايات، أنا بعرفكم بعرفكم وبعرف أهدافكم وأغراضكم.
4: شو بتقولي يا حجة؟ أغراضنا؟ ما لها أغراضنا؟

0: الأقل إغراضنا أنفع وأفيد من إغراضك.
1: انجدني انجدني يا حاج فرج، ولا طبعا قاعد وماسك بالمسبحة ما سمعت لك الصوت.
2: إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: اتكلم اتكلم يا فرج، قول لهم الحق.
2: الحجة معها حق، رجع لها فلوسها يا معلم شنودة. هي حرة في مالها، تصرفوا ما تصرفوا، البدها اياه تساوي.
0: شو بتقول انت؟ كيف يعني مثل ما بدها؟ ولا كيف ما بدهم؟ يعني ما بصير هذا الحكي، هاي الارض للقرية كلها.
3: يظهر انك فاهم الفول يا عوض، كلام في سرك، ما حط في دماغها حكاية فلوس الكفن والدفن وخلافه إلا بعض منهم.
4: اتفضلي يا ستي، خذي فلوسك وعودي لدارك وارتاحي.

0: يعني توقفنا؟ توقف شراء الأرض؟
1: أيوة توقفنا.
2: طب والذبيحة يا معلم؟ توقفت كمان؟ بدنا نفهم.
1: أنت مش شاغلك غير الذبيحة.
3: والعمل يا معلم شنو ده؟
1: اتعقدت الأمور من جديد. تهام عبد الستار متخلف عن الدفع في هذه الحالة. سامعين؟ المبالغ ناقصة يا جماعة. يعني باختصار
2: يعني نفهم من هذا الحكي انه عملية الشراء اتعطلت
3: وبعد ما حلقنا وهرينا جلدنا.
2: فعلا بعد ما الحلاق حلق لي وانا انبسطت خلاص انتهينا ما بالايد حيلة.
4: سبحان الله، يعني ما ندمتوا على ايش هسا الا على حلاقة؟
3: اسكت انت، طول عمرك نحس، نحسني ونحست القرية كلها.
2: آه والله، والله كلامك صح، والله عمره ما حلق لنا بفرحة والفرحة تمت.
4: يا سهل، الأفراح معبي القرية ما شاء الله. ذكروني، إيه تفرحت يا أخوي قبل اليوم؟ طول عمركم في الكرب والنكد.
3: أسكت يا نحس.
4: هدفكم ورمي همكم اليوم علي. الحمد لله ما لقيت غير هالمزين اللي في القرية. تفضلوا يلا أرموا على كتافي، ما أنا جمل محامل، تفضلوا حملوني شو بدكو.
1: اسمعوا يا جماعة، أنا عندي فكرة.
3: أنقذنا يا معلم.
1: عم فرج يسلف تهامي المبلغ المطلوب.
5: هلا هلا، أسلف تهامي؟
2: يسلم ثمك يا شنودة، والله إنك جبتها.
5: طبعا جابها، بالنسبة إلكو كلكو أحسن فكرة.
2: وبالنسبة إلك عندك مانع؟
5: حبيبي الضمان. تهامي عندك ضمان؟
6: يا جماعة أنا فلاح على ذراعي، راس مالي إيدي وعافيتي، وإنتوا بتعرفوا أنا لا عندي جاموسة ولا بقرة.
5: سمعتوا شو قال تهامي؟
3: تهامي صادق وعنده وعد وشرف، وراح يسدد لك من غير حاجة لأي ضمان.
5: عنده شرف؟ طب وسرقة المصاري من الصندوق الأحمر شو اسمها عندكو؟ كمان شرف؟
3: فلوس جدته وهو حر مع جدته، لكن دينك انت مصيره انه يسدد بعد استلام الارض. استنى عليه سنة واحدة بس بعد ما يستلم ارضه.
6: استنوا علي بس للمحصول الشتوي، والكريم ان شاء الله غير يعوضنا، واكون بعد هيك اشتريت بقرة.
5: صحيح، بس انت مش قادر على التسديد. بدي اقول لك بالله، انت قادر تضمن حالك؟
6: هو الصحيح ما في هناك مخلوق يضمن نفسه الا بحول الله.
5: هيا قلت، وبتطلب مني انا اضمنك؟
1: يا عم فرج انت زلمة مقتدر، قوي قلبك.
5: يا جماعة شو مالكو؟ بدكو ياني ارمي مصارية في الهواء؟
3: في الارض وانت الصادق، ارميها في الارض النافعة، ارض بلدنا، القرش المرمي فيها حلال.
5: والله ان كان على الارض كنت اشتريت ارض لحالي احسن.
1: انت فيها اتفضل وحل الاشكال.
5: لا يا سيدي لا، يفتح الله، انا عمري ادعيت اني مزارع، كل واحد ادرب صنعته.
2: والله كلامك مظبوط،

0: صنعتنا يا جماعة إحنا إنه ندفن البذرة جوا الأرض، وصنعتك أنت إنك تنبش على القرش.
1: عوض، أنا فاهم قصدك، احفظ لسانك أحسن لك.
0: يا عم فرج يا عم فرج، أنت بس دين تهامي وأنا بمسك لساني.
1: سمعتوه؟ شو بدك تهددني؟
0: يعني يا عم فرج يا عم فرج، يعني قصدي يعني حلن قلبك شوي. انت زلمة مقتدر وحارس بيت الآخرة، واللي باخذ من بيت الآخرة لبيت الدنيا عليه واجب. مو هو انت اللي بتدفن موتانا؟
1: عفوا، مين اللي اخذ من بيت الآخرة؟
0: يعني ما هي كلها امثال.
1: شايف؟ اسمع يا عوض، انت بتتمادى وتماديت عليها، واسمعني منيح، اذا نطقت بكلمة في حقي قدام الناس ايصدقني الا.
0: لا يا عم فرج، لا يا عم فرج، يعني انا كل قصدي ضرب مثل. يعني هو ضرب الامثال صار حرام يعني؟
2: بس يا جماعة بكف نضيع وقتنا بالحكي الفاضي، فكروا في الكلام المفيد يا جماعة، فكروا. حصة تهامة عبد الستار.
3: الكلام المفيد انه عم فرج هو الخير والبركة، وما برضي انه يترك الفرصة تضيع على اهل البلد والارض تطلع من بين ايدينا على اشي بسيط بالنسبة له. تمام كلامي؟
4: تمام.
3: انت اخير واحد في البلد وبركتها يا حج، سلف تهامي وخلي قلبك قوي.
1: طيب هذا الحكي، طيب بضمانتكو؟
4: برجالنا يا عم
1: لا لا، بمواشيكو.
0: لا يا عم فرج، ما هي مواشينا مرهونة عندك وانت الأدرى.
3: ما حبيت هاي منك يا عم فرج، رقابنا عندك أقل من مواشينا. والله ما انت راجع بالكلام، سلف تهامي برقابنا، والله ما بتحرجنا ولا بتخذلنا، بحق حجتك المبرورة وسبحتك المشهورة.
5: يا عم فرج يا عم فرج، انهينا هالموضوع، خلينا نذبح ونفت ونوكل ونطبل ونزمر، والليلة نحلف باسمك ما عشنا يا عم فرج.
6: صحيح والله، كلنا بنستنى كلمتك يا عم فرج. يلا يا رجل
7: يلا.
6: قولها.
1: طيب خلاص بتكون يعني هسه المطلوب مني المصاري. طيب
7: عشت.
1: هاي هي المصاري.
7: عشت يا عم فرج، عشت يا عم فرج. كافو.
5: نذبح يا معلم شنودة؟ اذبحوا اذبحوا وافرحوا اذبحوا.
7: انا الاول. ايوه هي
5: قال اذبحوا يا جماعة، يا اهل البلد قالوا اذبحوا، صلوا على الزيت.
7: الله

0: يا معلم يا أستاذ شنودة.
1: شو بدك؟
0: خميس أفندي معاون مخزن الشركة بيّن على حمار وسط القرية وسمعته بيصرخ وبينادي عليك.
1: بيصرخ وبينادي علي؟ مبين عليه شربان له كاسين زيادة بخمارة المحطة.
0: اسمع اسمع يا سيد اسمع.
2: يا معلم شنودة يا أهل القرية.
1: خير خير
2: يا معلم شنودة يا أهل القرية. السبقة طارت من إيديكم، قولوا عليها يا رحمن يا رحيم.
3: ايه فعل الله ولفالك يا رجل.
1: الصفقة طارت؟
2: اه يا حبيبي طارت وانتهى امرها.
1: لو كان ظهر عليك انك شارب.
2: شارب مين يا رجل؟ من يومين ما فات جو في شي. اخر الشهر يا معلم اخر الشهر.
1: اه صدقتك يا اخوي صدقتك وظهر عليك الجد، لكن الصفقة.
2: الصفقة قلت لك طارت وانتهى الامر.
1: وانت كيف عرفت؟
2: حامد حامد بيك أبو راجي في المحطة.
3: حامد بيك أبو راجي؟
2: آه شفته بعيني ومعه وكيله. رحت عشان أستلم أغراض للمخزن بقطار البضاعة، لقيته هناك جالس وبيسولف مع مدير المحطة.
3: إيه شو جابوا على القرية حامد أبو راجي؟
1: آه الثعلب شم ريحته وحضر بالوقت المناسب.
4: والعمل يا معلم؟
1: مدام حامد بيك أبو راجي دخل فيها،
5: يعني هو حامد

0: بيك ابو راجي ورانا ورانا
1: واقف لنا بالمرصاد. كل ما لقي في القرية دنم أرض واحد أو حتى بيت طين بتلاقيه خطفه واشتراه.
2: لكن الشركة أعطت إنا كلمة.
3: الشركة مصلحتها فوق كل إشي، وحامد بيك أبو راجي فلوسه كلها حاضرة. كلامك صحيح يا معلم شنودي، أنت أدرى بالشركة.
4: أيوة أيوة،
0: يعني يا جماعة وقعنا.
2: قولوا لهم يوقفوا الذبح، خسارة العجل يروح للشيطان الرجيم.
5: وقفوا الذبح يا جماعة، وقفوا الذبح، انتبهوا لا تذبحوا ذبيحة. وقفوا الذبح، وقفوا الطبل.

0: يعني خسرنا كل إشي يا أهل البلد، ما ظل إلنا أمل بفدان ملك، رجعنا لوضعنا وحالنا التعس. آخ يا زمن، على الأقل الشركة كانت أرحم من حامد بيك أبو راجي.
1: وكيله عايش أفندي، صيته ووصل البلد كلها، ياكل مال ورأس الأفعى، وكل اللي بيشتغلوا بأرض البيك استلموا عايش أفندي وعصروا عصر مثل ما تعصر الذرة.
2: يا جماعة يا جماعة، أنا بالنسبة لإلي والله لو كلياتنا نكون خرفان ما رح نترك هاي الصفقة، يخطفها من بين إيدينا حامد بيك أبو راجية، هاي أخرتها.
0: هي شطارة بالكلام يا عوض، بي عندك حل؟
2: يا جماعة يا جماعة، فكروا فكروا فكروا، هاتوا حل.
1: الحل موجود، الحل موجود، لكن ما بيقوم فيه إلا الرجال.
2: رجال؟ ما هينا كلياتنا رجال.
1: آخ، ما في غير حل واحد، إن نمنعه من الخروج من المحطة.
2: يعني كيف نمنعه؟
3: فهمنا.
1: صمموا واحلفوا إنه ما يطلع منها.
4: طب قلنا كيف؟
1: نطلع روحه من جسمه.
5: جريمة؟
2: اسكت انت يا شلودي، اسكت انت، لا سمعت ولا خميس افندي سمع.
0: ومين اللي بده يعملها؟
2: بتعملها انت يا تهامي.
1: اعملها
2: انت رجل يا تهامي.
1: هاتولي البارودة.
0: بارودة مين؟
1: انت عندك واحدة يا سعداوي،
0: بعتها من زمان.
1: وبارودة عوض؟
2: والله أنا يعني باروتي مكسورة من برضو من زمان يعني.
1: طيب وإيش العمل؟
2: اسمع أقول لك على فكرة.
1: قول.
2: شو رأيك تسرق بارودة الخفير؟ ها هي هناك بتلاقيها مسنودة على الحيط، وهو قاعد هيو بيشرب شاي بدكانة فودة.
1: هذا هو الصحيح، وهذا اللي بدي أعمله حالا.
6: لا والله انت الظاهر انكم عقولكم صار فيها اشي
2: يا زلمة. يا خميس افندي احكي لهم.
5: ايوه ايوه قولهم يا خميس افندي قولهم.
2: اسكت انت وهو اسكت، اتركونا ندبر حالنا بهدوء.
5: هدوء؟
0: روح روح على بركة الله يا توامي، روح.
7: يا جماعة يا جماعة، اسمحوا لي بكلمة صغيرة. كلام شنودي وخميس افندي في محله، مسألة البنادق وضرب النار فيها خطر على القرية كلها، دوروا لكم على طريقة غيرها، دوروا يا عمي.
0: طيب فكر معنا انت يا حاج، بدل ما تكسر مجاديفنا.
7: فكروا انتوا.
2: شو يا عم فرج، طريقة غيرها؟ طريقة من غير ضرب نار كيف يعني؟
8: أنا بسوي أنا من غير رصاص ولا طق رماح.
2: انت انا
8: قدها واكثر، بس قبل كل شيء ايديكوا على الفلوس، ادفعوا ادفعوا.
0: ندفع احنا؟
8: طبعا
2: ندفع. بندفع من ضمن المصروفات، دفعنا كلنا قيمة الذبيحة، نعتبر حالنا دفعنا حقها مرتين، كل شيء بأجره. لكن كيف بدك تعملها انت؟ يلا يا فهيم احكي لنا.
8: بهالموس، شايف هالموس؟ اريد
0: دي يذبحه؟
8: لا بدي حلق له يا رجل، جرح بسيط يكفي. تتذكروا محمد أبو شقفة اللي توفى الله يرحمه السنة الماضية؟
0: الله يرحمه. الله يرحمه.
8: سبب وفاته إني حلقت له، لكن صار تسمع وربنا ستر ومات على الصحة.
0: إيه موسك مسموم؟
8: أحيانا، بس أنا أقدر اليوم أضمن لكم طهارة الموس، لكن بدون علمي وأحلف لكم على المصحف إني ما سممته.
0: دقني. الله لا يجبرك.

0: ايه واحد الله
1: يا حلاق ذقني انا كمان إيه؟ يعني السم صار يمشي بعروق دمنا.
0: خفتوا شو مالكم لكم على الله يا جماعه؟ ما فيش خوف هسه. طب قسما بالله العظيم اني غاسل الموس في قناه المي قبل ما احلق لكم. لكن يومها الموس كان واقع في من غير مؤاخذه في وسخ المواشي وكسلت اني اغسله.
2: كسلت
0: يعني قصدي نسيت. واذا جاء القدر عمي البصر خلص الرجل عمره ابو شكفه هذا بدي يموت. انا ما اقدر امنع الاجل لا انا ولا الاقوى مني.
3: يعني لو كنت يوم غسلت موسى
0: يا رجل كان وفى اجله من مصيبه غيره. المساله وحده
4: يعني اذا وفانا الاجل اليوم يا عوض بكون المزين المحترم هو اللي سواها.
1: يا سعداوي شو بتقول انت؟ نموت من موسى هذا الموس الوسخ؟ الله يوسخ وجهك ويسم بدنك يا حلاق.
5: احكوا في الجد يا جماعة، احكوا في الجد قبل ما يسرقنا الوقت وما نشعر إلا وحامد بيك أبو راجية دخل البلد وأنهى كل شغله.
4: ومين درانا إنه أنهى شغله بالشركة قبل جيته؟
1: كان وصلنا خبر، كان على الأقل لمعلم شنودة عرف وقال لنا.
4: رأيك يا معلم
6: شو؟ أنهى الشغل مع الشركة قبل إنه يعاين الأرض؟ لا حابد بيك ولا غيره بينهي المسألة قبل إنه يعاين الأرض معاينة جيدة.
4: قصدك يعني إنه سبب حضوره اليوم معاينة الأرض؟
6: طبعاً
1: والله ما بنخليه يعاينها ولا يلمح منها قصبة.
4: بالفعل يا جماعة لو شاف بطرف عينه زراعة الفول البدرية المخدومة بيدينا بهاي السنة صلاة النبي أحسن. طالعة بالأرض بلون الياقوت الأخضر كان الطمع في الأرض دخل قلبه وعمره ما رح يطلع.
5: قلت لكم لازم نطلع روحه اليوم وما في حل غير البارودة.

0: أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. كان معكم عادل عفانة، محمد عواد، ساري الأسعد، خضر بيضون، عبد الكامل خلايلة، وسام البريحي، زيد خليل مصطفى، قاسم ملكاوي، رسمية عبده، وأنا نغم بطارسة.
1: عندما ترفع الستارة.

نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. الأردن وقطر يواصلان الجسر الجوي الإغاثي إلى فنزويلا. البنك الدولي يرفع تصنيف الأردن إلى الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى. وزارة الزراعة تمدد استقبال طلبات شهادات إنتاج الحبوب حتى 16 تموز. والأمن العام يعلن العثور على الطفل المتغيب عن منزله في محافظة الزرقاء منذ أيام. من العناوين إلى التفاصيل. أرسلت ضمن الجسر الجوي الإغاثي الأردني القطري الطائرة الثانية إلى العاصمة الفنزويلا كاراكاس، وعلى متنها 26 طنا من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، وذلك استكمالا للجهود الإنسانية المشتركة الرامية إلى إيصال المساعدات العاجلة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب عددا من المناطق في جمهورية فنزويلا. وكانت أولى طائرات المساعدات الأردنية قد وصلت إلى العاصمة كاراكاس محملة بمساعدات طبية وإغاثية وغذائية، جرى إرسالها بالتعاون مع دولة قطر الشقيقة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية دعما للمتضررين والمساهمة في التخفيف من آثار الكارثة. واشتملت المساعدات على مستلزمات طبية متخصصة ومواد إغاثية وغذائية، إلى جانب معدات وتجهيزات مخصصة لدعم أعمال فريق البحث والإنقاذ التابع لمديرية الأمن العام، بما يسهم في تعزيز جهود الاستجابة الإنسانية وتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين في المناطق المنكوبة. أعلن البنك الدولي في تحديثه السنوي لتصنيفات الدخل للدول للسنة المالية 2027 انتقال الأردن رسميا من فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، في خطوة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحديث البيانات الإحصائية الوطنية. وأوضح البنك الدولي أن انتقال الأردن إلى الفئة الجديدة جاء نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها إعادة تأسيس الحسابات القومية التي نفذتها دائرة الإحصاءات العامة، والتي تضمنت تحديث سنة الأساس وتوسيع نطاق التغطية الإحصائية، ما أظهر أن حجم الاقتصاد الأردني يزيد بنحو 10% مقارنة بالتقديرات السابقة. وأشار البنك كذلك إلى أن الاقتصاد الأردني واصل تحقيق نمو مستقر مدعوما بمرونة القطاعات الاقتصادية ونمو الصادرات والمحافظة على الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية الكلية رغم التحديات الإقليمية. ويضع التصنيف الجديد الأردن ضمن شريحة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا على تطور الأداء الاقتصادي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، كما قد ينعكس تدريجيا على طبيعة التمويل الذي تحصل عليه المملكة من بعض المؤسسات المالية الدولية مع انتقالها إلى أدوات تمويل تتناسب مع مستويات الدخل الأعلى. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد طفل وأصيب آخر جراء استهدافهما من قبل مسيرة للاحتلال الإسرائيلي شرق المدينة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع إن طائرة ألقت قنبلة عليهما أثناء تعبئتهما المياه خلف المسجد العمري شرق مدينة غزة. أدى نحو 50,000 مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف رغم إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي عند الحواجز العسكرية وشوارع المدينة ومحيط البلدة القديمة والمسجد. وكانت قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في شوارع مدينة القدس ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، ونصبت السواتر الحديدية وأوقفت المصلين الوافدين إلى المسجد وفحصت هوياتهم.
أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع حصيلة القتلى جراء تفجير عبوة ناسفة داخل مقهى بدمشق إلى عشرات قتلى، بينما أصيب 21 آخرون بجروح. وقالت وزارة الداخلية السورية إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد جهزت بشظايا معدنية، ما أدى إلى إحداث إصابات بالغة وأضرار كبيرة في المكان. كان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن ضربات على جنوب لبنان، قال إنها استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، واضعا ذلك في إطار الرد على هجمات استهدفت قواته. وقال إنه ضرب نحو 10 مواقع بنى تحتية تابعة لحزب الله، إضافة إلى شاحنة كانت تستخدم لنقل أسلحة في جنوب لبنان. هذا وكان أكثر من 640 ألف نازح لبناني قد عادوا إلى منازلهم وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية، وذلك على وقع إعلان تفاهم أمريكي إيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. في إيران ألقى مسؤولون إيرانيون ووفود أجنبية التحية على نعش المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي بعد 4 أشهر على اغتياله في ضربات أمريكية إسرائيلية أشعلت حرب الشرق الأوسط.

والمسجى في مصلى طهران الكبير تمهيدا لانطلاق تشييعه الذي يمتد لستة أيام. وتتوقع السلطات مشاركة ملايين الأشخاص ومسؤولين أجانب في المراسم الرسمية التي تبدأ اليوم السبت، بينما دعا رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف إلى

0: نمط متكرر من الفظائع داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك. وقال تورك إن المدنيين يتعرضون لظروف شبيهة بالحصار منذ 18 شهرا مع نقص حاد في المياه النظيفة في الأبيض وغارات متواصلة بطائرات مسيرة. شارك وفد أردني برئاسة أمين عام وزارة البيئة الدكتور عمر عربيات بالاجتماعات التحضيرية لرؤساء الوفود المنعقدة في مدينة نيروبي، وذلك ضمن أعمال اللجنة الحكومية الدولية للتفاوض بشأن إعداد صك دولي ملزم قانونيا لإنهاء التلوث البلاستيكي. وشهدت الاجتماعات مشاركة الوفد الأردني في سلسلة من الحوارات والمشاورات التي تناولت أبرز الملفات التفاوضية بما في ذلك الخطط الوطنية لإدارة التلوث البلاستيكي وإدارة النفايات البلاستيكية وتصميم المنتجات البلاستيكية ووسائل التنفيذ المرتبطة بالتمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى مناقشة الإطار العام للاتفاقية الدولية وآليات تنفيذها ومتابعتها. واستعرض رئيس الوفد الأردني تجربة المملكة في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات وتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري بما يسهم في الحد من التلوث البلاستيكي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. أكد المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون يزن الخضير أن المهرجان يواصل ترسيخ دوره بوصفه منصة وطنية لدعم الثقافة والإبداع، إلى جانب كونه نافذة اقتصادية وتسويقية تسهم في تمكين الجمعيات المحلية والحرفيين والأسر المنتجة من خلال توفير مساحات لعرض منتجاتهم أمام آلاف الزوار من داخل الأردن وخارجه. وقال الخضير إن إدارة المهرجان خصصت هذا العام 100 كشك لعرض منتجات الجمعيات والحرفيين في خطوة تهدف إلى دعم الصناعات والحرف التقليدية وتمكين الجمعيات من تسويق منتجاتها وتعزيز مواردها، بما ينسجم مع الدور التنموي الذي يطلع به المهرجان إلى جانب رسالته الثقافية والفنية، مؤكدا أن 60% من فعاليات المهرجان ذات طابع ثقافي، ما يعكس اهتمام المهرجان بإبراز الهوية الثقافية الأردنية وتعزيز الحراك الثقافي في مختلف محافظات المملكة. وقعت جامعة البلقاء التطبيقية ومركز زها الثقافي مذكرة تفاهم وتعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجانبين وتوسيع مجالات التعاون في التدريب الميداني والإرشاد النفسي وخدمة المجتمع. حول هذا الموضوع تحدثت الدكتورة جيهان سمارة الزعبي مديرة وحدة التنمية وخدمة المجتمع في الجامعة لمندوبتنا وعد البدارين، فقالت:
1: تأتي هذه الاتفاقية انطلاقا من إيمان جامعة البلقاء التطبيقية بأن دورها يتجاوز التعليم الأكاديمي ليشمل خدمة المجتمع وتنمية الإنسان وإعداد طلبة قادرين يمتلكون المهارات والخبرات التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في سوق العمل. وستسهم هذه المذكرة في توفير فرص تدريب ميداني لطلبة الجامعة داخل مرافق مركز زها الثقافي، إلى جانب تنفيذ برامج مشتركة في الإرشاد النفسي والاجتماعي والعمل التطوعي والمبادرات المجتمعية التي تنمي مهارات الطلبة وتعزز شخصيتهم. وفي جامعة البلقاء التطبيقية تعتبر هذه المذكرة نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل المشترك، تقوم على تنفيذ برامج ومبادرات ذات أثر إيجابي ملموس تسهم في تمكين الطلبة وتعزيز العمل التطوعي وبناء شراكات مجتمعية مستدامة.
0: انطلقت في محافظة مادبا فعاليات مهرجان صيف الأردن 2026، والذي يهدف إلى توفير أجواء وأنشطة ترفيهية وفنية عائلية. وحول المهرجان تحدث مدير مديرية ثقافة مادبا محمد الرواحني لمندوبتنا هيا الإحديثات، فقال:
2: تنطلق اليوم الجمعة إن شاء الله في محافظة مادبا فعاليات مهرجان صيف الأردن لعام 2026 في ملعب مدرسة عماد الدين زنكي في تمام الساعة 6:00 مساء، والدخول سوف يكون مجانا. ويتضمن برنامج اليوم العديد

0: من الفقرات الترفيهية والثقافية المتنوعة، والفن والتراث وكرنفال وألعاب الأطفال والمسابقات والرسم على الوجوه. ويستمر مهرجان صيف الأردن بإقامة الفعاليات كل يوم جمعة حتى 28 آب المقبل بالتناوب بين محافظات المملكة.
1: أعلنت وزارة الزراعة تمديد فترة استقبال طلبات الراغبين بالحصول على شهادات الإنتاج للموسم الزراعي 2025-2026 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16 تموز الحالي، لإتاحة الفرصة أمام المزارعين الذين لم يتمكنوا من التقدم بطلباتهم خلال الفترة الماضية. وقال أمين عام وزارة الزراعة رئيس اللجنة المركزية لشراء الحبوب المهندس محمد الحياري إن التمديد يشمل جميع المزارعين الذين لم يتقدموا سابقا للحصول على شهادات الإنتاج، داعيا المزارعين إلى مراجعة مديريات الزراعة في مناطقهم لاستكمال إجراءات التقديم. وأضاف أن الوزارة خصصت منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات إلى جانب تعيين موظف مختص في كل مديرية الزراعة لتقديم الدعم والإرشاد للمزارعين بما يضمن تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه تم العثور على الطفل المتغيب عن منزله في محافظة الزرقاء منذ أيام في وسط العاصمة رغداً، وأضاف أن الطفل بصحة جيدة، كما تم فتح تحقيق في الحادثة وبوشرت إجراءات تسليمه لذويه. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى الأجواء حتى الاثنين صيفية معتدلة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: الأردن وقطر يواصلان الجسر الجوي الإغاثي إلى فنزويلا. البنك الدولي يرفع تصنيف الأردن إلى الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى. وزارة الزراعة تمدد استقبال طلبات شهادات إنتاج الحبوب حتى 16 تموز. الأمن العام يعلن العثور على الطفل المتغيب عن منزله في محافظة الزرقاء منذ أيام. سيداتي وساداتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم نشرة منتصف الليل الإخبارية. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار: هاني السرحان، محمد إبراهيم الطراونة، وليد الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركّ الأمير.
3: يا قاصد

مركا نصيت جوادا مركا الشريفي وقد فعلت سدادا يلقاك عبد الله وجها مشرقا نسل القروم وقد علوا أنجادا أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: إذا سبقت النبل الشهرة انكسرت سيوف الظنون. كلمة الأمير جبر للخاطر قبل أن تكون قافية، تعيد القصيدة إلى مقامها والشاعر إلى يقينه.

0: لقد سرني والله أن قد خبأتها إلى أن تسامت بالذي أنت راغبه، وما ضرها أن قد تقادم عهدها، فكل قديم للمحب مقاربه. لقد سبق الإلهام وقت أوانها، فجاءت بحق ضائع أنت طالبه.
1: أكرمك الله يا سمو الأمير، فقد جبرت خاطره.
0: وهل نتركه نهبا لحساده يا شيخ حمزة؟ لطالما كان سيفنا حين تعجز الكلمات، وكان شاعر ملك العرب وأول من انحاز لنا.
1: هذا كرم لا ينساه.

من رغدان يخرج رسول القصيدة يحمل حبر الطمأنينة على قرطاس مروءة، وما تسرق عين حامل الرسالة من البيت إلا ليزداد البيت شاهداً على بهائه.

0: أين أنت يا رفاعي؟
1: أنا هنا يا سمو الأمير.
0: خذ هذه القصيدة وانقلها للخطيب.
1: هل يجوز لي أن أطلع عليها يا سمو الأمير؟
0: وهل لنا رقيب على عينك يا رفاعي؟
1: يقولون جاء بشعر قديم، فقلت الجديد لنا والقديم، وما ضرنا سابق من كلام، فمرجعه نحن وهو النديم. بشاعرنا سنة سنها، وسنة شاعرنا تستديم. فوالله ما عابه قوله، ومعناه في الشعر معنى سليم.
2: يا رفاعي، ماذا تحمل؟
1: أحمل قصيدة جميلة نسجها سمو الأمير يشد فيها من أزر الخطيب.

0: له في العروبة ديوانه وفي نهضته قوله المستقيم، لقد زاده فعله قربة، أراد الجديد لنا والقديم. لقد أنصفه سمو الأمير،
1: هو يستحق.
2: عندما رد الخطيب لم يعتذر، بل رتب أوراق الكرامة. أنا صاحب قديم وجديد، وما ضاق النظم إلا اتسع في الصدق. هكذا تدار الخصومة، بالعقل لا بالصياح.

0: هذا ما قاله الشيخ الخطيب يا سمو الأمير ردا على مؤازرتكم.
1: ماذا قال يا شيخ حمزة؟ أسمعنا.
0: رعى الله حكم الأمير الكريم، فقد صدع الشك رأي حكيم، فمن كان رمزا لمجد العروبة فهو المراد بوحي النظيم. أصرف ما قلت في من أشاء، ومني الجديد ومني القديم، ويعرف للآل صدق المقال، وزمزم تشهد لي والحطيم. شاعر لم يعتذر، بل أعاد تعريف موقعه، ووعد أن يكون القادم أصدق وأخطر وأجمل.
2: تدور الفلكة على محورها، فيرجع المدح إلى أصله، من البيت إلى البيت، ومن الكعبة إلى رغدان، كأن الأبيات تسلم على أهلها وتستأذن من برها.

0: يا سمو الأمير، هذه القصيدة بعث بها الشيخ فؤاد الخطيب إلى مقامكم السامي.
1: وما بها يا رفاعي؟ أسمعني.
0: هو الفلك الدوار نهنها صاخبه، فقر ولاذت بالخشوع كواكبه، فقد سمع الصوت الذي فيه رنة من الوحي في بيت النبوة صاحبه. فيا ابن رسول الله غير مدافع، رددت على التاريخ ما الإفك سالبه، ولولاك لم تلق الحقيقة موئلا، ولولاك ضاقت بالأجيب مذاهبه. فأنت الذي قد زاد عن قومه الأذى، وأنت الذي انهلت عليهم مواهبه.

0: جواب الأمير سراج آخر: إذا وفق البيت لصيد الحقيقة وجب الدعاء لقائله. عندئذ تغدو المجاملة عيباً والإنصاف وحده خلق الدولة.
1: يا رفاعي، اكتب للشيخ الخطيب.
2: أمرك يا مولاي.
1: قصيدتك إلهام من الله، فما شاء الله لا قوة إلا بالله.
2: إلا بالله.

0: وقد صادت نفس الحقيقة، فهي صادقة ورقيقة.
1: رقيقة.
0: فأنت الموفق بالأمس، الصائب في كل حدس.
1: في كل حدس.
0: بارك الله لنا فيك، ولا أخلى أيامك ولياليك.
1: أيامك ولياليك.

اتسع الميدان بالمساجلات، فإذا صارت القصيدة عدة أكثر من صوت فقد بلغت غايتها، لا تسكت أحداً بل تحسن اختلافهم.

0: يا سمو الأمير، لقد اتسع مدى القصيدة وأخذت مساحة واسعة، فقد عرضها شكري بيك شعشاع وحسني زيد الكيلاني بقصائد جميلة.
1: وهل للأدب غاية أسمى يا حمزة من أن يوقظ الأصوات لا أن يسكتها، وأن يفتح المعنى على مراياه المتعددة فيقول كل ذاته بلسان أجمل وبخلاف أرقى؟ وهذا والله هو تمام الأدب. لكن ماذا قال شكري بيك؟
0: يرعاني، هذا في السماك مذاهبه، وهذا قريع الدهر تصمى مضاربه، فما منهما إلا كميت مدرس يجود صيالا يوم تعدو حوازبه، شهيدهما يوم الفخار مكلل، وحبهما في المجد هلت مراكبه. وقال يا مولاي حسني زيد الكيلاني أيضا في مطلع قصيدته: سريت بليل ما تبض ثواقبه، وما ينجلي عن ساحر النور حاجبه، يجاذبني يم من الفكر صاخب، ودهري عني ما تلين جوانبه، أناخت على قلبي كلاكل همه، ودبت وقد نام الخلي عقاربه.
2: هكذا تكتمل حكاية القلم الشهيد. بدأ جرحاً في ليل ساهر، ثم قام شاهداً في مجلس حكم، ثم صار مدرسة تنفتح أبوابها لكل من يجيء بقلب وبينة، ومن هذا المركى ترفع الكلمة حيث ينبغي أن ترفع الدولة، على سند من عدل وجمال.
3: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
4: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. خطرة الطيف، رحلات في المغرب والأندلس، لسان الدين بن الخطيب.

0: لسان الدين بن الخطيب وزير ملوك بني الأحمر بغرناطة، شخصية من أصحاب الثقافة الموسوعية المعروفة في ميادين العلم والسياسة. كتب حوله بحوث عديدة كشفت بعض مواهب هذا العبقري الأديب. والواقع أن الظروف العلمية والسياسية التي تقلب فيها ابن الخطيب أتاحت له الفرصة في الطواف بأنحاء مملكة غرناطة وبلاد المغرب الأقصى.
1: وليس بمستبعد أن يكون ابن الخطيب قد زار هذه البلاد في شبابه سعيا وراء العلم والاتصال بعلماء عصره كما كان يفعل مواطنوه. وما يجب أن نعرفه جميعا أن ابن الخطيب حينما تولى الوزارة رافق سلطانه أبا الحاج يوسف الأول في رحلته التفتيشية بمقاطعات غرناطة الشرقية عام 748 للهجرة.
0: زار ابن الخطيب بلاد المغرب الأقصى كسفير لسلطان غرناطة في عامي 749 و755 للهجرة، ثم التجأ إليها مرة ثالثة عندما نفي مع سلطان محمد بن نصر الغني بالله عام 760 هجرية. وقد استمرت مدة النفي ما يقرب من 3 سنوات. عاد بعدها ابن الخطيب مع سلطانه إلى مقر حكمه الآخر.

0: لم يبق ابن الخطيب طوال مدة النفي في مدينة فاس، بل عكف على زيارة البلاد المغربية لمشاهدة آثارها ولقاء علمائها والصالحين فيها.
1: سجل ابن الخطيب في رحلاته هذه كل ما رأته عيناه وسمعته أذناه، فأعطى القراء والمستمعين معا بذلك مادة خصبة يرجع إليها الفضل الأول في كل ما نعرفه عن حضارة الغرب الإسلامي في تلك الفترة.
0: أما مشاهداته هذه فقد دونها ابن الخطيب، وقد نشر بعضها نشرا جزئيا غير كامل بوساطة بعض المستشرقين، أما البعض الآخر فلم ينشر بعد، وهو الذي يعنينا أمره.
1: الكتابات المتوفرة لدى القراء كانت 4 رسائل كتبها ابن الخطيب، وهي خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف، موضوع حلقتنا اليوم، مفاخرات مالقة وسلة، معيار الاختبار في ذكر المعاهد والديار، ورحلته التي دونها في كتابه نفاضة الجراب في علالة الاغتراب.

0: المغرب والأندلس في خطرة الطيف، ونص الرحلة يشير إلى خروج الركب السلطاني من العاصمة غرناطة عام 1347 للميلاد، تتقدمه الألوية والبنود الحمراء شعار دولة بني الأحمر.
1: يصل الركب إلى مدينة وادي آش في شمال شرق غرناطة، وهناك يستقبلهم الأهالي استقبالا رائعا بملابسهم البيضاء، وهو الزي التقليدي لأهل الأندلس عموما منذ أيام الأمويين.
0: تواصل الرحلة سيرها شرقا مارة ببعض المدن والحصون الهامة مثل بازا وبارشينا، ويشير ابن الخطيب إلى أن هذه البلاد الشرقية كانت تعاني قحطا شديدا لغارات الأعداء وسيول الأمطار التي اجتاحت أراضيها. صور ابن الخطيب هذه الحالة في إطار مستملح طريف، ومثال ذلك وصفه الدجاجة التي أهداها لهم قاضي إحدى المدن فيقول:
1: وتقدم بها أعوانه يزفونها كالعروس فوق الرؤوس، قلت يا قوم ظفرتم بقرة العين فقد ذبح لكم غراب البين.

0: يواصل الركب السلطاني سيره إلى أن يبلغ أقصى الحدود الشرقية وهي مدينة فيرا. وقد أشار ابن الخطيب إلى قلق هذه المدينة وترقبهم لغارات الأعداء المفاجئة، كما أشار إلى صعوبة موقع المدينة ووعورة مسالكها وطرقها، لدرجة أنهم اضطروا إلى اتخاذ دليل ماهر ليقودهم إلى الطريق الصحيح في الجبال والوهاد.
1: ويعود المرتحلون أدراجهم عن طريق آخر مارين بثغر الحرية الميريا. وهنا يشير ابن الخطيب إلى استقبال رجال البحرية للسلطان بملابسهم الجميلة وأبواقهم وطبولهم، وإلى استعراض قطع الأسطول الغرناطي في الميناء.
0: أشار ابن الخطيب إلى الجالية النصرانية المقيمة بثغر الحرية، وكان أفرادها يشتغلون بالتجارة والاستيراد والتصدير، ومن كلامه أنهم ساهموا في الترحيب بالسلطان بأن نشروا فوق رأسه مظلة كبيرة من الحرير لتحجب عنه أشعة الشمس.
1: ثم تكلم ابن الخطيب عن صعود السلطان إلى قلعة المدينة لتفقد حصونها المنيعة ومشاهدة آثار الأولين الذين ساهموا في تأسيسها، ولا سيما خيران العامري الصقلبي والمعتصم بن صمارح، وهما من ملوك الطوائف الذين حكموا هذه المنطقة في القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي.

0: يغادر السلطان وصحبه مدينة الحرية مارين ببعض المدن الهامة مثل بيشينا ومارشينو وفينينا، وينتهي بهم المطاف مرة أخرى إلى مدينة وادي آج، ومنها إلى العاصمة غرناطة مقر الحكم والسلطان. أورد ابن الخطيب في سياق النص عبارات تشير كلها إلى خروج الناس في جماعات كبيرة للمشاركة في استقبال السلطان، وقال:
1: واختلط النساء بالرجال، والتقى أرباب الحجال بربات الحجال، فلم تفرق بين السلاح والعيون الملاح، ولا بين حمر البنود وحمر الخدود.
0: في رسالته الثانية التي ألفها ابن الخطيب ما القواسلة، نلاحظ أنه ورغم حبه لبلاده المغرب ولمدينة سلة بالذات التي لجأ إليها في أوقات محنته، إلا أن شعوره الوطني جعله يتغاضى عن كل هذه الاعتبارات ويتحيز إلى هذه المدينة الغرناطية مالقة، فيجعلها المدينة المفضلة على طول الخط.

0: كان ابن الخطيب يزمع القيام برحلة إلى بلاد المشرق لتأدية فريضة الحج والاتصال بالأوساط العلمية فيها، غير أن أعباء منصبه كما يقول هو قد حالت دون تحقيق مأربه. إن ابن الخطيب قد نفس عن هذه الرغبة المكبوتة بأن أرسل ابنه أبا الحسن علي إلى المشرق ليأخذ العلم على علماء عصره هناك، كما أرسل كتبه وأمواله إلى القاهرة ليستفيد بها طلبة العلم هناك.
1: وهذا ما أتى على ذكره في كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة وكتاب روضة التعريف بالحب الشريف، كما أن المقري في كتابه نفح الطيب قد أتى على ذكر هذا الموضوع. قال ابن الخطيب في مطلع الرسالة الأولى:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه. نحمد الله حمدا معترفا بحقه، ونشكره على عوائد فضله ورفقه، الذي جعل لنا الأرض ذلولا نمشي في مناكبها، ونأكل من رزقه، ونصلي على سيدنا ومولانا محمد سيد خلقه، ونقول: وقائلة صف لي فديتك رحلة عنيت بها يا شق القلب من بعدي، فقلت خذيها من لسان بلاغة كما نظم الياقوت والدر في عقدي.
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. إلى اللقاء في الغد مع حلقة جديدة من برنامجنا أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله.

إثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض

بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته

يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا

بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن

ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل

وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما

الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.

أما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.

الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المسجد

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، وننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ولو ترى